0: رفض يعني حتى في قلت لك الساعه يتعرضوا تدريجيا، الرفض هو تجربه يعني، ما هوش شخص، ما هوش حكم على شخصي انا. هيك علاش انا مثلا التعرض التدريجي للرفض هو يعاونني في اني نحس انه الرفض ما هي الا اكسبيرينس، ما هي الا تجربه، ما هوش انه حكم على الشخص.
1: صحيح.
0: عرفت؟
1: وانه مش هيحصل لي حاجه حتى لو اترفضت، يعني مش اخر
0: انا
1: الدنيا ولا اخر العالم، مش
0: هذا هو
1: مشكله.
0: يعني. انا نقول لها حتى كده، نقول لها فقدنا التنفس فقدنا، لا تقول لي قل لك عادي، معناتها ما صار شيء، معناتها ما هيش نهايه العالم، بالعكس. يعني ايضا انا نحب نقول لكم ديما اعملوا طريقه سويتش، يعني غير غير غير بوصله دماغك. يعني ما معنى يعني انا اليوم ترفض فاراها من الجانب الايجابي، يعني ترفض اكيد فيها حكمه، اكيد فيها خير. يعني انا مثلا نشكر ربي ونحمده على برشا تجارب دخلت في حياتي وصار لي فيها رفض، عليه على خاطر لولا هيك التجارب ما كانتش آمنة هي اليوم، ما كانتش يعني التجارب هذه علمتني، التجارب هذه فقدت من خلالها أشخاص، لكن شفت أشخاص أخرى أحسن، فقدت علاقات سامة.
1: الفكرة اللي موجودة في الاتنين وانت اتكلمتي عنها آمنة، متهيألي الموضوع ده مهم جدا. بتقولي انه الاشخاص اللي بتعاني من المشاكل دي، اللي بتخاف من الرفض ومن الهجر، ناس عندهم عدم احساس بالامان. اوكي، فلو الناس عندها عدم احساس بالامان، ايه أول حل ممكن يشتغلوا عليه قبل ما يعرضوا نفسهم للنماذج اللي قلت لنا عنها؟ لو ما فيش إحساس بالأمان، لازم الواحد يحتوي نفسه بس بأي طريقة.
0: لو ما فيش إحساس بالأمان، كما قلت أنا الساعة تقدير الذات والكل، لكن فما حاجة مهمة برشا، فما هرم احتياجات. الهرم هذايا فيه احتياج يعني الفيزيولوجي وأيضا الاحتياج للأمان، لكن في الاحتياج للأمان فما الأمان المادي وفما الأمان المعنوي. فأنا نشوف أنت لازم تحقق الأمان على الزوز، يعني شو معناتها على الاثنين، على المادي وعلى المعنوي. يعني اليوم أنا نحبك تنجز أكثر في خدمتك، نحبك تنجز أكثر في مهنتك، نحبك تعمل تطور من ذاتك، تعمل مثلا مشاريع، تخلق تطور من روحك، تدخل دورات، فهذه الحاجة تخلق عندك أمان مادي، تكون فلوس، يعني الحاجة هذه تكون عندك أمان مادي، فهذه الحاجة باهية. وأيضا الأمان المعنوي كيفية في أنك يعني حتى تمارس عادات يومية، العادات هذه اليومية تخليك حاسس بالأمان مع نفسك عاطفيا. يعني كيفية مثلا أنك قبل النوم تحضن نفسك حضن كبير قبل النوم، مثلا كي تغزر نفسك في المرايه كي تقوم الصباح، تشكر نفسك، تحمد ربي، تقول الحمد لله انا طفله جميله، الحمد لله رب العالمين. يعني تعطي لنفسك امان، تعطي لنفسك تقدير، ما تقولش لنفسك الكلام الخايب، بالعكس تحب روحك حب لا مشروط. يعني شو معناتها؟ يعني حتى ولو ينبك ضميرك ما تخليش يعني الظروف هي اللي تتحكم، بالعكس خلي نفسك انت اللي تتحكم في الظروف، فما تخليش روحك مثلا تحت تاثير تانيب الضمير وتضيع الوقت والكل. أعطي لنفسك أمان، حتى كي تغلط اغفر لنفسك، حتى كي تغلط سامح نفسك، لأنه برشا ناس ما يسامحوش نفسهم على الغلطة. فهذا ما فيش أمان مع روحك، وإذا كان أنت ماكش لاقي الأمان مع نفسك، فكيفاش مش تطلب من الناس أنك تلقى فيهم أمان؟ فلازمك أنت تكون الأب الحنون لنفسك والأم الحنونة لنفسك والحاضنة لمشاعرك والمحتوية لمشاعرك، تقبل روحك يعني بالإيجابيات متاعك وأيضا بالعيوب والسلبيات لتحت مشاعرك، تقبل حتى كي عندك مشاعر سلبية تعرف لازمك كيف تقود مشاعرك، ما تخليش روحك عبدة للمشاعر تتحكم فيك المشاعر، لا انت تقود المشاعر لكي انت تحس بالأمان، تقول انا اليوم عرفت كيفاش عرفت كيفاش يعني نوجه مشاعري، عرفت كيفاش نتحكم في مشاعري، عرفت كيفاش ما نخرجش هيك التسلط ولا نعمت، عرفت كيفاش ما نبداش نبكي كدراما كوين ونبدا نبكي طول الوقت، عرفت كيفاش ما نكونش في دور الضحية مثلا. فإن فوات من الحاجات ثم تحس مع نفسك بالأمان، تحس روحك مش خاينتك، تحس أنت في الأمان مع نفسك. أنا بأمان. الحاجات هذوما بالحق ما تصورش قديش، وما صحيح سهلين، لكن ما تصورش قديش عميقين والله.
1: يلا جربوا التيبس ده، يعني بجد لازم بالفعل الواحد يشتغل على الإحساس بالأمان. وفي الحياة ما فيش حاجة مضمونة، فما فيش حاجة اسمها إحساس بالأمان، ما فيش أمان خالص، فلازم الواحد يفعلا زي ما بتقولي يواسي نفسه ويكون عنده ثقة في الحياة وكل حاجة تمشي.
0: أكيد سميرة، وأنا نحب نقول حاجة من عن تجربة شخصية، لأنه

0: وانا قبل كنت مثلا لا اقبل الفشل، مثلا لا اقبل الرفض، مثلا كيف نعدي دوفوار واكزام ولا امتحان، ولا مثلا نعدي حاجه معينه اجتاز حاجه معينه ما نقبلش مثلا الرفض او الفشل. لكن اليوم غيرت المايند سيت نتاعي، غيرت طريقه تفكيري. شو معناتها غيرت طريقه تفكيري؟ يعني فما فرق ما بين انه تفكيرك يقعد، يعني فما فرق ما بين تفكيرك يقعد في السلبي اكثر، وفما فرق ما بين تفكيرك نحولوها ايجابي. يعني انا اليوم نشكر كما قلت لك، نشكر اي فرصه، فرصه رفض، اي فرصه اليوم معناتها اجتزتها بعدم نجاح. لولا هيك الفرصه ما كنتش اتطورت، لولا هذه الفرصه ما كنتش حسنت علاقاتي، ما كنتش حسنت التواصل
1: بالضبط
0: مع الناس.
1: بالضبط.
0: فبالعكس خذوها من من الوازع الإيجابي. هذا هو.
1: وأنا بشكرك أمنة والها، شكرا جزيلا، وبنقول لك إلى اللقاء للأسبوع الجاي.
0: شكرا سميرة، ميرسي بوكو،
1: عايشة،
0: عايشة،
1: ميرسي
0: عايشة،
1: ميرسي
0: ميرسي.
1: بوكو.

كده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونت كارلو الدولية، كل أصدقاء هوا الأيام، وشكرا لك مازن خليل، شكرا لكل ضيوفنا. موعدنا هيتجدد بكرة بنفس التوقيت. مرسي جدا.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: روبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية، ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
2: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا اليوم الجديد، وسعادتي أكبر باستضافتي لدكتورة لما تألى. أهلا وسهلا فيك دكتورة لما.
3: أهلا فيك سونيتا، نحن كمان اشتقنا لكم،
2: تعودنا أن نستضيفك مرة في الشهر وأن تشاركي معنا في مهمة التوعية الصحية. أنت الاختصاصية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، طبعا مستمعونا دائما بحاجة لمعلوماتك ونصائحك. معك سنفتح هذا الملف اليوم، ما هي أنواع اضطرابات الصوت المختلفة وكيف نعالجها؟ أنا سأقدم دراسة حديثة تكشف عن أهمية الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأمراض من خلال تحليل الصوت. طبعا من الممكن متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سارة أوجي، شكرا سارة في قسم التنسيق. إذن وضعت هذا الرابط على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة، بإمكانكم أيضا مشاهدة الحلقة من خلال الفيسبوك لايف على صفحة مونتي كارلو الدولية وصفحة الصحة المستدامة. نتابع مسابقتنا معك دكتورة لما كالمعتاد، إذا أراد أحد مستمعينا أحد مستمعاتنا الفوز معك باستشارة مجانية، عليهم أن يجدوا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي ستطرحينه لاحقا من خلال فيديو من تصوير فالنتان بلون. إذن سنضع هذا الفيديو على صفحة الفيسبوك الخاصة أيضا ببرنامج الصحة المستدامة. وأبدأ دائما الحلقات بمقولة، اخترت هذه المقولة وطبعا سنأخذ منك تعقيبا عليها. 3 أشياء يستحيل اكتسابها: موهبة الشعر، الكرم، والصوت الجميل. شو رأيك؟
3: أكيد 100%.
2: إذن
3: أنا بالنسبة لي الصوت الجميل مهم كمان، لأنه نعم، بتعلق بشغلي طبعا يعني.
2: نعم، إذن الصوت الجميل هو طبعا موهبة كما
3: أكيد
2: ذكرت هذه المقولة. يا ترى لماذا هناك أشخاص لديهم صوت جميل وآخرون لا؟ على ماذا يعتمد ذلك؟ على الحبال الصوتية؟
3: أكيد. هلا هو الصوت مو بس الحبال الصوتية، عبارة عن تناسق وتناغم طبعا لا يطلع عن طريق الحبال الصوتية لعدة عضلات، و يعني مثل فرقة موسيقية تماما بالحنجرة بين عضلات وأعصاب والحبال الصوتية. أكيد.
2: نعم. إذن نعمة أن يكون صوتنا جميلا،
3: أكيد،
2: لأنه الصوت هو كالابتسامة، مدخل إلى قلوب الآخرين.
3: تماما.
2: تصوري شخص جميل وصوته غير جميل. سينفر الناس.
3: تماما.
2: إذن دكتورة لما، يا ترى كيف من الممكن أن نعرف باضطرابات الصوت؟ ما الذي يعنيه ذلك؟
3: اضطرابات الصوت، يعني فينا نصنف مثلا، ممكن نصنف اضطرابات الصوت بجزئين رئيسيين، يا أما بحة الصوت الحادة اللي بنشوفها غالبا بالجريبات بالانتانات الفيروسية، وفي بحة الصوت المزمنة، هي اللي أهم هي طبعا، لأنه بحة الصوت الحادة غالبا بتمر خلال عدة أيام وبيشفى المريض. بحة الصوت المزمنة هي اللي بتبقى وهي اللي بدها العلاج وهي اللي بدها استقصاءات وفحوصات. وممكن نقسم كمان بحث الصوت بسبب العامل المسبب.
2: نعم. مثلاً اضطرابات الصوت، هناك اضطرابات أخرى غير البحة.
3: طبعا اضطرابات الصوت ممكن تغير عديدة. الصوت ممكن. نعم. خفتان الصوت ممكن، تغير نمط الصوت، واحد صوته حاد صار صوته يعني عريض.
2: نعم.
3: طبعا هو التغيرات،
2: او الصوت يرجف احيانا،
3: او تماما رجفت الصوت، يعني اي ما البحه يعني فقط بحه الصوت لما بيكون في خلل بالصوت، ممكن اي شيء مثل ما قلتي رجفان
2: تغير
3: تماما تغير.
2: يعني الاضطراب هو
3: تماماً.
2: أي تغير يحدث
3: تماماً، وهي ثلاث أو أربع أسباب رئيسية كبيرة، اللي هي التغيرات الوظيفية، يعني الحبال الصوتية بتكون طبيعية بس وظيفتها مخربطة، والتغيرات العضوية بسبب عضوي، والتغيرات العصبية اللي ضمنها منشوف اللي ضمنها منشوف التوتر الصوت أو تشنج الصوت اللي رجفان الصوت. نعم. ضمن العصبية
2: طبعا سنفصل كل أكيد. هذه الاضطرابات نتحدث عن أسبابها وعن علاجاتها أما الآن، فأنتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تكشف عن أهمية الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأمراض من خلال تحليل الصوت.
0: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
2: أشارت دراسة حديثة أجريت في جامعة أوريغون الأمريكية للصحة والعلوم ونشرت في دورية Frontiers in Digital Health إلى أن تغيرات دقيقة في الصوت نتيجة أورام على الأحبال الصوتية يمكن أن تمثل مؤشراً مبكراً على الإصابة بسرطان الحنجرة، وهذه الأورام ربما تكون حميدة مثل العقيدات أو الأورام الليفية أو خبيثة في مراحلها الأولى. قاد هذا البحث فيليب جينكينز زميل ما بعد الدكتوراه في المعلوماتية السريرية ضمن مشروع بريدج تو AI Voice التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مبادرة وطنية لتسخير الذكاء الاصطناعي في حل التحديات الطبية المعقدة. ويعتبر صوت الإنسان أكثر من مجرد وسيلة للتواصل، فهو مؤشر حيوي غني بالمعلومات عن الحالة الصحية للشخص، فهو يتكون من علامات صوتية معقدة تعتمد على التنسيق بين عدة أنظمة حيوية في الجسم مثل الجهاز التنفسي والعصبي كما ذكرتي دكتورة لما، ويمكن أن يؤدي أي خلل في هذه الأنظمة إلى تغيرات دقيقة في خصائص الصوت، ما يجعله أداة واعدة للكشف عن مجموعة واسعة من الأمراض كمرض باركنسون والخرف وبعض الاضطرابات النفسية وأنواع معينة من السرطان. هذا واعتمد الفريق على تحليل 12523 تسجيلا صوتيا ل 306 مشاركين من أمريكا الشمالية، بينهم مرضى بسرطان الحنجرة أو لديهم أورام حميدة في الأحبال الصوتية أو اضطرابات أخرى مثل خلل النطق التشنجي وشلل الحبل الصوتي الأحادي. وأظهر هذا التحليل فروقا واضحة في مؤشرات صوتية محددة، خاصة نسبة التناغم إلى الضوضاء وتردد الصوت الأساسي بين الرجال الأصحاء والرجال المصابين بآفات حميدة أو بسرطان الحنجرة. وأخيرا ورغم أن النتائج لم تظهر فروقا مماثلة عند النساء، إلا أن الباحثين يرجحون أن قاعدة بيانات أكبر ربما تكشف عن هذه الفروق، كما أكدوا أن هذه المؤشرات قد تساعد في المستقبل على متابعة تطور آفات الأحبال الصوتية والتعرف المبكر على السرطان، ما يمنح المرضى فرصة أفضل للعلاج والنجاة.
0: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
2: أعود إليك دكتورة لما تألى، طبعا هذه الدراسة هي ضمن اختصاصك، أنت تواجهين دائما في عياداتك أشخاص يأتون يطلبون منك نصيحة حول تغير في صوتهم، يريدون أن يعرفوا ما هو السبب، هل هو عضوي، هل هو وظيفي، هل منشأه مرضي كالأمراض العصبية. إذن ما تعقيبك على هذه الدراسة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الصوت بهدف الكشف عن الأمراض.
3: هلا هو فكرة ممتازة مثل ما عم تقولي، يعني ممكن كشف مبكر، يعني أهم شيء الكشف المبكر، لأنه أحيانا نفحص المريض.
2: نعم.
3: بنفحص الحبال الصوتية مثل ما عم تقولي، إنه ممكن تكون الآفة إسا تحت المخاطية، يعني تحت بقلب الحبل الصوتي ما ظاهرة إسا على العيان يعني. فبالنسبة لهالدراسة طبعا بالذكاء الاصطناعي تحليل الصوت يشوفوا إنه بلش يتغير، ممكن نعمل فحوصات أبكر، ومثل ما قلتي المريض يعني ياخد فرصة أكتر بالحياة، خصوصي للأورام الخبيثة يعني.
2: نعم.
3: أورام الحبال الصوتية الخبيثة.
2: أكثر الأمراض التي تكتشفينها أنت في عيادتك من خلال الصوت ما هي؟ إذا أردنا فقط أن نعرف.
3: أكثر شيء الحقيقة حتى ما أكذب عليكي، هو أكثر شيء منشوفه منفحص الحبال الصوتية ما منشوف أي خلل عضوي. دائما منتوقع أنه نحن بس في بحة صوت مزمنة ممكن يكون سرطان، بخاف دائما المريض.
2: نعم.
3: بس بالفعل كتير قليل يكون سرطان، إلا إذا كان مدخن مزمن وتغير صوته كتير وحاسس فيه يعني يعني بيبين أوام. بس بالفحص غالبا الأسباب هي الأسباب الوظيفية.
2: نعم.
3: الوظيفية يعني خطأ أو إجهاد في استعمال الحبال الصوتية.
2: نعم.
3: فما بت يعني ما بتطابق عند بعضها لتطلع
2: تصحيحها ممكن، يعني
3: تصحيحها ممكن بس طويل طبعا هي.
2: نعم.
3: هون بيصير تصحيحها غالبا عند اللي بيسوي تقويم الصوت أو منسميه الأختوفونيست يعني.
2: نعم.
3: لتعلم يا أما الأولاد كتير منشوفها خصوصي عند الأولاد، منشوفها عند الأشخاص اللي بيستعملوا صوتهم مثل المحاميين المذيعين اللي دائما في استعمال للصوت، أو اللي بيصرخوا كتير كمان، أو المغنيين بيصير في تعب وإنهاك بالعضلات يعني اللي بتحرك الحبال الصوتية، وبيصير في استعمال خاطئ للحبال الصوتية. فأغلب الوقت يعني شيء بيطمن بحة الصوت ما شرط تكون نهائيا، أغلب الوقت سليمة.
2: ما هي العوامل التي تؤدي إلى حدوث اضطرابات في الصوت؟
3: العوامل أول شيء بنرجع بنقول نفس الشيء، الإجهاد الصوتي المزمن مثل مثلا إذا
2: مذيعة تتكلم كل مذيعة
3: الأكثر هن المغنيين لأنه بيستعملوا بطبقات عالية.
2: نعم.
3: ولمدى طويل الأولاد بيصرخوا كتير.
2: نعم.
3: والإجهاد إذا طبعا الإجهاد والاستعمال الخاطئ،
2: الأشخاص اللي بيحضروا حفلات موسيقية غنائية أيضا نرى بعد الحفل لأنه تفاعلوا
3: طبعا اللي بيغني لاستعمال الحبل الصوتي،
2: لا الأشخاص حتى الذين فقط
3: بس هيدي بشكل حاد بيصير وممكن بعد يومين يستعيد يعني.
2: نعم.
3: الصوت.
2: نعم.
3: في سبب كتير مهم لازم ننسى نهائيا، وهو أحيان بيكون مجهول حتى من نفحص المريض، سبب هام جدا جدا وهو القلص المعدي المريئي.
2: نعم.
3: سبب كتير مهم لبحة الصوت المزمنة. بعدين عنا بقى كل شيء بيجي شغلات عضوية مثل كيسات بوليبات عقيدات. عقيدات طبعا ما في أي خطر منها، هاي العقيدات بتصير اسمها عقيدات المغنيين اللي منرجع عليها مثل الإجهاد الصوت بسببها العقيدات. وبالأخير الأورام أو السرطانات. وفي جزء كتير كبير وهو عصبي.
2: نعم.
3: بيدخل ضمنه شلل العصب وحيد الجانب مثل ما قلتي من شوي، اللي منشوفه كتير بعمليات الدرق، استئصال الدرق، عمليات الرئتين، عمليات القلبية، لأنه ممكن يكون انأذى العصب اللي بيعصب الحبل الصوتي وسبب هالشلال. وفي كل الأمراض العصبية اللي عم تذكري ذكرتيها من شوي اللي هو باركنسون مع الفييسمو أو العمر، يعني كمان العضلات
2: الشيخوخة. نعم.
3: العضلات والأعصاب بتصير ما مثل الواحد.
2: يعني عندما نسمع الكبار في السن يتحدثون الكل تقريبا لديه صوت
3: بيتغير نفس
2: مضطرب يرجف. لماذا؟
3: لماذا؟ لأنه أول شيء بيصير مثل ما الجلد بيضمر بيصير ضمور. نعم. بالحبال الصوتية.
2: نعم.
3: ثانيا بيصير ضمور بالعضلات كمان، العضلات ما بقى عندها المقوية نفسها اللي هو وشاب أو اللي بعمر أصغر يعني.
2: نعم. هل من الممكن أن نتجنب ذلك أو أنا وأنت بعد عمر طويل سنتحدث
3: صعب مثل
2: أيضاً.
3: إذا بدنا نتجنب يعني الشيخوخة الجلد أو تماما يعني.
2: هل من الممكن أن ندرب صوتنا حتى لا يشيخ؟
3: ممكن طبعا هذا مقوم الصوت بس يعني طويل كتير وما رح أكيد يعني يرجع صوت الشباب يعني أكيد يعني. نعم. كل أعضاء الجسم بيصير فيها شيخوخة
2: تقريبا
3: يعني.
2: انطلاقا من أي عمر يبدأ الصوت بالتغير تقريبا؟
3: يعني رح أقول فوق 70 70-75 تقريبا، وبعد 80 أكثر طبعا يعني.
2: نعم. لم نتحدث عن أيضا تغير الصوت عند البلوغ، هناك أشخاص
3: أي بس هيدي لأنه حالة طبيعية طبعا هيدي.
2: نعم عند الرجال، ولكن هناك من يصل إلى البلوغ ويحتفظ بصوت ما قبل البلوغ. هذا اضطراب،
3: هذا اضطراب ممكن يقال هلأ حقيقة يعني بهالمواضيع نحن
2: الكثير من السخرية حول الرجال
3: ممكن يكون اضطراب هرموني. نعم. ممكن ما في اضطرابات بهالحالة. نعم. نحن بنشتغل مع الأندوكرينو أو طبيب الغدد لنتأكد ما في مشاكل هرمونية كمان، وبعدين كله بيصير في فحوصات للترددات للصوت لمعرفة، وأحيان بيكون هيك طبيعة صوته، ما طبيعة صوته مثل ما قلتي مثل الطفل يعني، لو ما في لو ما في خلل هرموني يعني. فبهالحالة هو بنرجع بنقول طبيب تقويم الصوت ليعلمه يشتغل على صوته مزبوط يعني يصير أعراض.
2: شكرا دكتورة لما. يا ترى ما هي العلاجات التي من الممكن أن تقترحينها أنت على المرضى الذين يأتون إلى عيادتك ويطلبون منك التخلص من كل هذه الإضطرابات التي ذكرناها والتي تصيب الصوت؟ ما الذي تقترحينه؟
3: هلأ طبعا الاقتراحات والعلاجات كلها السبب حسب المسبب.
2: نعم.
3: فأنا بعمل أكيد فحص أول شيء، طبعا إذا حاد يعني صار له أسبوع أسبوعين بعد غريب أو التهاب جيوب أو التهاب لوزتين، منعطي كورتيزون 3-4 أيام لأنه بيكون صار وزمع الحبال الصوتية وغالبا بتمر وبتروح. بينما بالعلاج بالبحة المزمنة دائما لما بنفحص ما بنتأكد ما في لا أورام ولا سرطانات ولا شيء، حقيقة بنعطي أكتر شيء مضادات القلس، لأنه أكيد يعني إذا ما السبب الوحيد أحد الأسباب بتكون مضادات القلس على القليلة 3 أشهر طبعا هي عبارة حتى لو ما المريض ما نحاسس بحموضة لأنه في في قلس حامض وفي
2: تماما
3: كتير سبب كتير هام. هذا بنعطي دائما يعني تقريبا سيستماتيك ما يعني بشكل أوتوماتيكي بنعطي لمدة 3 أشهر مضادات الحموضة، وبالمقابل نفس الوقت بنطلب يروح يشوف أورتوفونيست أو المقوم الصوت ليعالج تغير الصوت طبعا.
2: نعم. إذن هذه هي أهم
3: أكثر نقطتين، هي علاج القلس بنعطيه بكل الأحوال على الأغلب غالبا.
2: نعم.
3: بنعطيه وبنعطي يعمل سيانس أو جلسات تقويم تدريب الصوت. تمام.
2: يا ترى متى تصلون إلى الجراحة؟ هل إذا كان في أورام على
3: تماما
2: الحبال؟
3: تمام. إذا كتير كتير راح الصوت، أحيان بيختفي الصوت ما بقى بيطلع صوت، نطلع إذا في عقيدات إذا في وزمة. الوزمات نسينا نقول سبب كتير هام هو التدخين المزمن، بيعطي التهاب حنجرة مزمن طبعا، ممكن يعطي وزمة. منشوف عند المدخنين غالبا لما بنعمل فحص الحبال الصوتية منلاقي مثل وزمة بالحبال الصوتية مثل مي بقلب الحبال الصوتية، ممكن يغيب كتير الصوت بهالحالات، ممكن تقشيرة ونزع الوزمة يعني. طبعا بالحالات يعني الكتير يعني فيها البحية الصوت بتكون هامة بنلجأ للجراحة، أو إذا في أورام وعقيدات مهمة أو بوليب كبير أو التهاب ورم يعني غانيلوم بيقولوا ورم حبيبي كبير كمان، كلها هيدي عن طريق الجراحة.
2: نعم. إذن هذه هي النصائح العامة لحل مشكلة اضطرابات الصوت. وفي نهاية الجزء الأول من حلقتنا ياريت تعطينا دكتورة لما تألى نصائح للحفاظ على صحة صوتنا وصحة حبالنا الصوتية. تفضلي.
3: دائما طبعا الصراخ المتواصل والحكي بصوت عالي كله بيأذي الحبال الصوتية طبعا. نعم. التدخين يأذي الحبال الصوتية، التلوث بيأذي الحبال الصوتية، التغيرات التغيرات الهرمونية هي مو بإيد الشخص يعني، بس حتى أخذ الهرمونات، حتى اللي مثلا بده يغير صوته ممكن ياخذ هرمونات إذا بده يسوي صوت تماما. إيه يعني حتى التغيرات،
2: هناك الكثير من السيدات عندما يفقدنا بعض الهرمونات يصبح صوتهم
3: أخشن. طبعا خشن. الإبعاد عن التدخين كتير سبب مهم لاستعادة الصوت ورونقه.
2: نعم، شكرا لك دكتورة لما تقلع على كل هذه النصائح والمعلومات حول موضوع حلقتنا اليوم، ما هي أنواع اضطرابات الصوت المختلفة وكيف نعالجها. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التواصل معك في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب التالي 00336072949972 على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، تحت رابط اليوتيوب، تحت الفيسبوك لايف على صفحة مونتي كارلو الدولية وصفحة الصحة المستدامة، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00339693314. شكرا مجددا دكتورة لما تقلى، أذكر بأنك اختصاصية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة في باريس وضواحيها، وأن الأسئلة مفتوحة حول كل هذه الاختصاصات تماماً التي أنت تخصصتي بها. شكرا لك مسبقا، شكرا لكل مستمعينا على المتابعة والوفاء وعلى التفاعل الدائم. شكرا لفالنتان بلان في قسم إخراج الصوت والصورة، ولسارة أوجي في قسم التنسيق. نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة لما تألى، الاختصاصية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة في باريس وضواحيها. الآن حان وقت أخذ أسئلتكم وأجوبة الدكتورة لما تألى عليها. كما ذكرت، الأسئلة مفتوحة حول كل الاختصاصات التي تخصصت بها دكتورة لما، وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم، يعني اضطرابات الصوت. وسنبدأ من العراق. مساء الخير مدام سونيتا، تحية طيبة لك ولدكتورة لما. أشكر مساهمتها المستمرة في دعم البرنامج وما تقدمه لنا من معلومات قيمة. سؤالي: أعاني من فترة وحين أتكلم لوقت طويل من تغير في صوتي وأتعب كثيرا. رجعت أكثر من طبيب وعملت سونار، وكان التشخيص هو حجم الأوتار أصغر من اللازم رغم أنه عمري 35 سنة. نصحني الطبيب باستخدام تمرين خاص، بحثت على اليوتيوب لكن لم أجد. هل هناك نصيحة يمكن أن تقدمها دكتورة لما لي، علما أني لا أدخن ولا أشرب كحول ومبتعد عن الأكل الحار والحامض؟ آسف على الإطالة محمد. نعم بالتدريج صلحنا. إذن كتبنا: أحياناً أعاني من ارتجاع مريئي، لكن أستخدم بونتابرازول لعلاج المعدة ويختفي الارتجاع، لأن كما نعلم الارتجاع له دور بهذا الموضوع. وشكراً. إذن
2: تماماً، عملت فحص الحبال الصوتية ما فيها شيء غالباً، وعم بتقول أني بتعاني من ارتجاع مريئي وبتاخد أدوية. فالارتجاع المريئي حتى لو ما عاد تحسيت بالحموضة فدائماً هو موجود أكيد، يعني فهو عبارة مزمن يعني. فأنا برأيي تاخد لمدة طويلة
1: وشاب
2: لو شاب تماماً ياخد البانتوبرازول أو الأوميبرازول لمدة 3 أشهر بالقليلة. والنصيحة الأكبر أنا برأيي يروح يشوف طبيب اختصاص جهاز هضم ليشوف إذا ما يكون معه مثل فتق صغير في الحجاب الحاجز عم بيسويها الارتجاع المريئي، لأنه بهالعمر يعني ولا بيدخن ولا شيء، وضمور صعب يعني، بده يكون في سببه غالبا الارتجاع المريئي، أو السبب الثاني إذا بيستعمل صوته كتير يعني بعمله، أو السببين مع بعض. بس نعم، أنا بنصحه يشوف طبيب أمعاء طبعا.
1: نعم، شكرا دكتورة لما. إذا ننتقل الآن إلى الإمارات مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من مستمعينا الدائم علي هناك.
3: تحية لفريق محبي الصحة المستدامة وMCD ولكل صوت محب وصادق، وتحية خاصة لصوت إعلامي مهم جدا، صوت الصحة المستدامة الأستاذة سونيتا ناظر، وتحية كذلك لصوت طبي مميز جدا حضرة الدكتور لما تألى. لطفا أحبتي، ما هو التفسير العلمي والطبي لحقيقة أن أصواتنا تعكس أحاسيسنا ومشاعرنا بالصدق حتى لو حاولنا إخفائها؟ كيف تتفاعل نفسياتنا وأعصابنا مع أصواتنا؟ كل الشكر وآسف لإزعاجكم.
1: شكراً علي. إذن يعني ذكرتي في البداية أنه في
2: تماماً مواصل. يعني هلأ أكيد يعني لما بنكون مثل يعني هي طبعاً ما كتير طبية، بس أكيد لما بنكون حزينين بتشوف صار عنا مثل منقولة انتيت فوا أو صوت خافت يعني. نعم. فكله بيتعلق بالنفسية وبالأعصاب طبعاً،
1: بالجهاز العصبي.
2: الجهاز العصبي طبعاً هو اللي بيعصب طبعاً تماماً الجهاز. ليش مرضى اللي منقول الباركنسون أو أي مرض عصبي ممكن يأثر على الحبال الصوتية؟ نعم. لأنه الأعصاب هي اللي بتحرك العضلات، اللي نفسها هي بتحرك الحبال الصوتية.
1: نعم.
2: فإذا المزاج غير جيد أو الأعصاب غير جيدة فبيأثر على عضلات الحنجرة اللي بتعصب الحبال الصوتية تماما.
1: نعم، شكرا. نواصل معك. وهذا السؤال وصلنا من السويد. تحياتي لك ولدكتورة لما. أنا لدي ألم في البلع تقريبا منذ أسبوعين وما زال مستمر. كان في البداية هناك حرارة، بعد يومين لم يعد ذلك، ولكن ألم الحلق والبلعوم مستمر لحد الآن. ما هو أفضل شيء ممكن أنه أخذه للحد من هذه الحالة؟ وشكرا. إذن هناك ألم عند البلع.
2: ألم عند البلع بعد أنجين أو التهاب لوزات ممكن يبقى شوي يعني لمدة بعدها، طبعا إذا تأخر كتير مفروض يعني يشوف طبيب لحتى يعمل فحص، بس غالبا بيكون في إسا يعني إسا في وزمة بالمخاطية وبالبلعوم. يعني أنا برأيي ياخد إذا ما أخذ أنتيبيوتيك ياخد أنتيبيوتيك، معلش إذا إسا في ألم، وإذا كان كمان ياخد 3 أيام كورتيزون إذا، وفي التبخيرات كمان والمضامد كتير ممكن تساعد. طبعا بعد 2 أسبوع كمان إذا ما مش الحال مفروض يشوف طبيب.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى إيطاليا مع اتصال يريدنا من أحمد مستمعينا هناك. ألو أحمد.
4: برونتو.
1: كيفك برونتو؟ كيف كانت إجازة الصيف؟ جيدة؟
4: جيدة الحمد لله، وحسوني كتير جدا والله، بس أنا كنت متابعك على طول يعني.
1: شكرا شكرا شكرا يا أحمد، وشكرا على اتصالك الآن. دكتورة لما عم تسمعك، تفضل.
4: أهلا بحضرتك يا دكتورة، وشكرا
2: فيك
4: على المعلومات القيمة.
2: أهلا فيك.
4: والله لي بعض الاستفسارات يعني، معرفت تستحمليني شوية.
2: تفضل.
4: بالنسبة أول حاجة، أهم الأضرار اللي بتسببها تدخين الشيشة على الحنجرة.
1: الحنجرة.
2: الشيشة حسب ما بيقولوا إسا مضرة مثل السجائر وأكثر، طبعا بتسبب التهابات مزمنة بالحنجرة وبالمخاطية، مو بس الحنجرة، مخاطية البلعوم، كل المخاطية التنفسية، بس أنا عم بحكي بالنسبة لاختصاصي يعني البلعوم، والممكن تسبب التهاب مزمن في الحبال الصوتية اللي يكون يعني اللي يكون مرحلة ما قبل السرطانية. يعني كتير منيح إذا تكشف بالمرحلة ما قبل السرطانية، هيك يعني ممكن نتجنب المرحلة السرطانية طبعا. نعم. يعني ممكن نشوفها بالفحص، هيدي بتسبب التهابات حنجرة مزمنة أو التهابات حبال صوتية مزمنة، يعني ممكن نشوفها يعني فيزيبل أو ترى على الفحص الحبال الصوتية.
4: بالنسبة هي الأضرار اللي هي تسبب بإزالة شعر الأنف، هل شعر الأنف اللي هو موجود أكيد ربنا يعني خلقه ليه إفادة، فأنا عايز أعرف الأضرار اللي هي مسببة للإفادة
2: يعني
4: شعر الأنف.
2: هلأ منقول إنه نحن في هذا المثلث بين الأنف والشفة، ويعني ما لا يحبز كتير إذا في حبة أو شيء ينلعب فيه، لأني ممكن يطلع الالتهاب ويسبب التهاب بالدماغ ومشاكل يعني عصبية، فيفضل قص الشعر أكثر من يعني نزع، أو إذا اضطر وعمل هيك يحط أنا برأيي كريم أنتيبيوتيك بعدها مثل الفوسيدين أو أي حبة موجودة على مدخل الأنف على الشعر، حبة ملتهبة يحط فوسيدين أنتيبيوتيك للوقاية من إنتان اللي ممكن يكون خطير وأحيان نادرة طبعا يوصل للدماغ.
1: نعم. هل لديك سؤال آخر؟
4: هل هناك يوجد بعض المشروبات اللي هي بتساعد يعني لما تكون الحنجرة ملتهبة أو الصوت، وإحنا دلوقتي يعني الصيف انتهى ودخلنا على فترة الشتاء والخريف والحاجات دي؟
2: طبعا كل طبعا نحن منقول بشكل عام التاء أو الزعتر، الزعتر مع نقطة عسل كتير كويس، عبارة عن مضاد التهاب ومرخي يعني ومطري للحبال الصوتية وللمخاطية التنفسية. أنا دائما بقول لهم للمرضى، صحيح بقول لهم يعملوا زعتر، يغلوا الزعتر مع شوية عسل أو شاي مع نتفة ليمون.
1: نعم. هل لديك أسئلة أخرى؟
4: طبعا في، بس أنا يعني مش عايز أخذ وقت المستمعين.
1: شكرا لك، شكرا شكرا لك، نواصل. تحياتي لك يا أحمد، ربما تتصل بنا في حلقة أخرى لكي تطرح أسئلة أيضا على أطبائنا واختصاصينا حول مسائل ومشاكل صحية تهمك. كل التحيات لك من باريس إلى إيطاليا. وننتقل إلى الفيسبوك لايف، وسؤال من حنان وصل على الفيسبوك لايف. تحياتي، بسأل عن مدى تأثير الغدة، قصد الغدة الدرقية، على الصوت إذا لم يأخذ الشخص العلاج.
2: عادة يعني ما كتير إلى إذا ما كتير إلى تغيرات، لأنه ما كتير فيها تغيرات هرمونية جنسية يعني.
1: نعم.
2: بس هي أكتر شيء لما بتكون ضخمة كتير أو في عبارة عن عقدة كبيرة كتير، أو غالبا إذا عقدة سرطانية ممكن تضغط على العصب وعلى الحبل الصوتي وبتسبب شلل، وبالتالي بحة بالشلل على حبل صوتي وبحة مزمنة.
1: نعم، شكرا. نواصل معك دكتورة لما، وسؤال وصلنا من شعلان الصالحي أيضا على الفيسبوك لايف. شكرا سارة على إرسالك الأسئلة التي وصلت على الفيسبوك لايف. إذن شعلان بيسألك، هل الانحراف الموجود في الأنف له تأثيرات على الإصابة بالدوخة أو الدوار؟ وشكرا.
2: يعني ما فينا نتهم الانحراف يعني بطريقة غير مباشرة ممكن.

0: في العالم العربي، يجمع مجموعة من البلدان العربية يتجاوز ال 14 بلد. أهدافه خلق منصة تجمع المبدعين وتدعو الابتكار بعيدا عن الفردية، لأن كانت هنالك مشاركات فردية جمعناها في مجلس، وأيضا هنالك الشبكة العربية لإبداع والابتكار.
1: يشغل الدكتور زيدون الساعدي مناصب عدة، منها رئيس مركز الابتكار والإبداع العراقي، وعضو الاتحاد الدولي للمبتكرين في جنيف، وعضو مجلس إدارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار في الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار مع خبرة دولية في تطوير المشاريع النفطية. أحمد فاضل، مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
3: نجدد تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا. رضا، أين وصلنا؟
4: وصلنا إلى النشرة الثقافية، وهي مع لينا محمود، حوارتها حجير بن عدن.
5: حان موعدكم مع النشرة الثقافية، أعدتها وتقدمها لينا محمود. مرحبا لينا.
6: مرحبا هجيرة، وأبدأ هذه الجولة الثقافية بإعلان إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون عن برنامج دورتها 40، والذي يحتفي بالسردية الأردنية، إذ مدينة إسكندر الكبير والتي أسسها في القرن الرابع، والتي تتلاقى فيها حضارات الرومان واليونان عند شارع الأعمدة الذي يبلغ طوله 800 متر، ستحتضن ما يقارب 40 عرضا، عروض مسرحية موسيقية راقصة. أب المهرجانات الأردنية سيلقي الضوء على ثقافاته المتنوعة التراثية والبدوية، وعلى حضارة الأنباط تحت شعار الأردن واحد، أمن واستقرار، الأردن رسالة إنسانية عظيمة.
5: من الأردن إلى مدينة غوبي شمال فرنسا لينا، وتحطينا بين الرحال عند نشاطات جمعية غوبي ستريت ميتروبول.
6: موزايك كولتوريل، أي منمنمات ثقافية، هو البرنامج الذي تقدمه جمعية غوبي ستريت ميتروبول كل 3 أشهر لمرتديها، نشاطات حوارية أدبية راقصة وموسيقية وحتى ضحكة، تسعى للتعريف بالهويات المختلفة هنا في فرنسا من خلال مؤرخين موسيقيين كتاب شعراء ومفكرين. فمتى تأسست هذه الجمعية وكيف توصل الأفكار ببعضها البعض؟ مديرتها الصحفية ماريانا أمين تدخلنا بالتفاصيل.
7: روبي ستريت متروبول جمعية موجودة من 6 سنوات، نعم. لكن أصبحت جمعية من 2، وتم انتخابي كرئيسي للجمعية. نشتغل على تبادل الثقافات عالميا، ليس فقط بين فرنسا والشرق الأوسط، بين فرنسا وجميع دول العالم. من هنا بلشت فكرة الموزايك كولتوريل، أنا كنت أعملها بلبنان مع المنتدى الثقافي والاجتماعي لأبناء بنت جبيل، وأخذت الفكرة منهم لأنا عضو معهم، وصرنا نعمل موزايك كولتوريل بمدينة روبي بجمعية فال الفيدراسيون دي أسوسيان لايك. هذه الأمسيات هي عبارة عن موزايك مثل ما قلنا، مثل ما بتعني الكلمة، بيكون موجود فيها أدباء، شعراء، مؤرخين، وكل مرة بنحكي عن بلد أو عن موضوع عالمي.
6: حلو.
7: من بين هالمواضيع حضرتك قلت السودان، بما رح نعمل بكرة عن أمريكا اللاتينية، الشهر الجاي القادم عن بولونيا، واللي بعده عن اليابان مثلا.
6: يعني أنت ماريانا أمين، خارج الهواء عندما تحدث إليك قلت لي بأنكم أيضا يعني تنظمون مؤتمر عن الضحك.
7: نحن نتعاون دائما مع جمعيات تانية، فكان في جمعية اسمها لول الضحك، وإجوا عملوا معنا هذا الموزايك، لأنه في اكتشاف أنه العالم البشرية جمعاء بطلت تضحك مثل قبل. يعني يمكن بسبب الحروب، بسبب المجاعة ببعض البلدان، كل وطن له مشاكله. ونحن بروبيس بيت متروبول بنتعاون مع كذا شيء، بنتعاون مع راديو بومرانج، هو راديو محلي هون من أول أوائل الراديوهات بفرنسا، لكن راديو محلي بالشمال. عندنا 3 برامج ثقافية بصوت الضوء على كل نشاطاتنا، برنامجين ثقافي وبرنامج اجتماعي، لأنه نحن المواضيع الإنسانية كمان بنشتغل عليها.
6: حلو.
7: وكمان بنتعاون مع تلفزيون تيلي لوميير بلبنان، كمان اللي باللغة الفرنسية، اللي بنحكي عن مقابلات مع كل الشخصيات الثقافية بالمنطقة، في تعاون مع المنتدى الثقافي والاجتماعي لأبناء بنت جبال، للأسف بتعرفي هلا بدنت جبال يعني اغلبها مدار.

0: عمر، لكن احنا عنا دايما امل وعنا الضحك دايما بينتصر، والثقافة والكتابة والفن هو اللي بينتصر بالنهاية على كل المشاكل اللي بتصير بالعالم.
1: الشكر لماريانا أمين مديرة جمعية غوبي ستريت متروبول لحديثها لنا لمونتي كارلو الدولية.
2: وننهي هذه الجولة الثقافية بالموسيقى لينا.
1: ستحيي مادونا وشاكيرا إلى جانب فرقة الكاي بوب الكورية الجنوبية BTS عرض مونديال 2026 في شهر جويلية تموز المقبل في مدينة نيوجيرسي في أمريكا. وكريس مارتن مؤدي فريق كولد بلاي من سيتولى الإدارة الفنية لهذا العرض والذي يقام للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم. شكرا في مونتي كارلو الدولية، وهنا أنهي هذه الجولة الثقافية. باي باي.
2: شكرا لك لينا محمود.

0: وإلى أخبار البيئة. وصلنا رضا، 89 قتيلا في عاصفة عنيفة ضربت أكثر ولايات الهند اكتظاظا بالسكان.
1: نعم نبيل، لقي 89 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 50 إثر عاصفة شديدة مصحوبة بأمطار ورياح عاتية ضربت ولاية أوتار شمالي الهند. وأعلن مفوض الإغاثة في الولاية عبر منصة إكس أن الظروف الجوية القاسية أسفرت أيضا عن تدمير أكثر من 80 منزلا ونفوق عدد رؤوس من الماشية. وأشار مسؤولو الإغاثة إلى أن بعض الوفيات جاءت جراء سقوط الأشجار وانهيار جدران المنازل، فيما اقتلعت الرياح لوحات إعلانية سقطت على السيارات. وتعد مثل هذه العواصف ظاهرة متكررة في الولاية خلال موسم الحر الممتد من مارس إلى يونيو قبل أن تعود الأمطار الموسمية لتهدئ الأحوال الجوية. وأصدر رئيس وزراء الولاية توجيهات عاجلة للمسؤولين بتقديم الدعم للناجين وصرف مساعدات مالية.
0: وتغير المناخ يشعل حرائق غير مسبوقة وتحذيرات من موسم صيفي أكثر قسوة عن أي منطقة نتحدث؟
1: عن العالم بأسره. أيوة. نبيل، حذر علماء من تصاعد خطير في وتيرة الحرائق حول العالم مؤكدين أن تغير المناخ يقف وراء موجة اشتعال غير مسبوقة تجتاح إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى خلال هذا العام. وكشفت البيانات البحثية أن النيران أتت على أكثر من 370 مليون فدان بين يناير وأبريل الماضيين بارتفاع نسبته 20% عن الأرقام القياسية السابقة. وتتصدر القارة الإفريقية قائمة المتضررين إذ احترق نحو 210 ملايين فدان حتى الآن. ويرجع الباحثون هذا التصاعد إلى درجات حرارة قياسية وجفاف واسع تتضافر مع ظاهرة نينيو القوية لتعميق أثر الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية. ويزيد الوضع تعقيدا وفرة الغطاء العشبي الجاف الذي خلفته الأمطار الغزيرة للموسم الماضي ليتحول إلى وقود جاهز لاشتعال الحرائق.
0: شكرا لك رضا.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: الرابعة وخمسون واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك نبيل.
2: الولايات المتحدة تصف اليوم الأول من محادثات إسرائيل ولبنان المباشرة بأنها إيجابية ومثمرة. ترامب متفائل بجهود الصين بشأن إيران وهرمز، إيران سمحت للسفن الصينية بعبور المضيق. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعهد في مؤتمر حركة فتح بمواصلة إصلاح السلطة وإجراء انتخابات. رئيس الوزراء العراقي المكلف يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة بعد أن نالت حكومته ثقة البرلمان. 21 قتيلا في أعنف هجوم روسي على أوكرانيا خلال يومين منذ بدء الحرب. زخم متزايد لدى قياديين في حزب العمال البريطاني نحو تفعيل محتمل لآلية إزاحة كير ستارمر. وواشنطن تتعهد بدعم المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة بمليار و800 مليون دولار.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. نقاش مونتي كارلو الدولية.
1: نتابع معكم الآن إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية.
2: هجيرة من عدة وضيوفها يناقشون الانتخابات المبكرة في إسرائيل، وإذا ما كان نتنياهو سينجح بالبقاء.
3: تتجه إسرائيل نحو انتخابات مبكرة محتملة بعدما قدم ائتلاف نتنياهو مشروع قانون لحل الكنيست وسط أزمة تجنيد الحريديم وتراجع الثقة بالحكومة، وبين محاولة نتنياهو ضبط توقيت الاقتراع وتحالف بنت لابيد، يبدو المشهد الإسرائيلي مفتوحا على إعادة تشكيل سياسية عميقة. للنقاش استضيف الدكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، والدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أبدأ معك دكتور سليم، هل نحن أمام أزمة عابرة داخل الائتلاف أم بداية فعلية لنهاية حكومة نتنياهو، خاصة بعد تحرك الليكود نفسه نحو حل الكنيست؟
4: أنا لا أعتقد أن هناك أزمة حقيقية، هذه أزمة مفتعلة وربما منسقة بين الحريديم وبين نتنياهو لكي يتم تقديم موعد الانتخابات. نتنياهو صرح في الماضي الانتخابات في موعدها، أي في 27 أكتوبر، ولكن ما سيحدث هو ذكرى 7 أكتوبر، وكل وسائل الإعلام طبعا ستشدد على هذا الموضوع وتبرز فشل الحكومة في 7 أكتوبر ثم تأتي الانتخابات. هذا ليس في مصلحة نتنياهو، لذلك هو يفضل أن تكون الانتخابات قبل ذكرى 7 أكتوبر. الأمر الإضافي طبعا بالنسبة للحريديم، هم يفضلون فترة أول سبتمبر لحد 15 سبتمبر، هذه الفترة يكون فيها كل الطلاب الدين موجودين في المراكز، وهذا يساعد على تجنيدهم بشكل أكبر في الانتخابات، وهذا يزيد من حصة الحريديم في الكنيست. من الناحية الثانية هذا ليس جيد للمعارضة، لأن المصوتين الليبراليين، المصوتين مركز العلمانيين، قسم لا يستهان به منهم سيكون خارج البلاد في رحل العطلة الصيفية، فالتخطيط هنا أن هذا أفضل من ناحية التصويت لكتلة الحريديم واليمين.
3: دكتور خطار، استمعت إلى ما قاله ضيفي بأن الأزمة مفتعلة ومنسقة بين الحريديم ونتنياهو، إلى أي حد تحولت قضية تجنيد الحريديم من ملف داخلي إلى عامل يهدد استقرار إسرائيل السياسي في لحظة حرب وضغط أمني؟
5: بالفعل هي مناورة سياسية من أجل تقديم موعد الانتخابات، ومسألة الحريديم نعم أصبحت مسألة لا تمس فقط التوازنات الداخلية ولكن هوية إسرائيل الصهيونية. عندما أسست إسرائيل كان التوجه غالبا علماني حدثي، الآن مع صعود اليمين المتطرف ومع صعود هذه النزعات الهوياتية، نحن الآن أمام منعطف كبير، أمام عودة إلى الوراء. ما نشهده في الضفة الغربية من تغول دليل على ذلك، وزن شاس سابقا، وزن الحريديم اليوم، وزن هذه القوى يزداد ثقلا في المشهد الإسرائيلي، وهذا كله تم احتوائه إثر أحداث السابع من أكتوبر. عشية السابع من أكتوبر كان الانقسام عميقا في إسرائيل. دور الحريديم وإذا زاد وزنهم في الانتخابات سيسلط الضوء أكبر على مشكلة الهوية العميقة.
3: دكتور سليم، قلت بأن الإجراء ليس في صالح المعارضة، كيف؟
6: مرة أخرى، يعني المعارضة هي عملية علمانية بأساسها، و هذه الشريحة تكون عادة في عطلة الصيف، قسم كبير منها يكون خارج البلاد وإلى آخره، ولذلك يعني يتوقع أن يكون نسبة تصويت أقل بهذه المجموعات. أحيانا هذا قد يصل إلى عضوين كنيسة، ولكن طبعا السؤال هل ستتجند المعارضة حتى في هذه الظروف؟ نحن نعرف بأن المعارضة تعارض أن يكون تكون الانتخابات بشهر سبتمبر، ولكن الحكومة التي لديها ائتلاف كبير 68 عضو تستطيع أن تقرر ما تشاء وأن تفعل ما تشاء. يعني في الماضي كان هناك في العادة أن يتم التنسيق بين الحكومة والمعارضة على موعد انتخابات، لكن هذه المرة نحن نرى أن القرارات تتخذ بشكل أحادي الجانب، وكأن لا أحد يهتم ما تقوله المعارضة في هذا الموضوع.
3: دكتور خطار، بعض الاستطلاعات تمنح ليكود نحو 25 أو 26 مقعدا، وتحالف بنت لابيد بين 25 و 36 مقعدا بحسب السيناريوهات. هل المشكلة اليوم في الحزب الأكبر أم في القدرة على جمع 61 نائبا؟
7: المشكلة ليست فقط في الحزب الأكبر، كما قلت بالضبط، هي في تجميع 61 نائبا. هناك أيضا ثقل الصوت العربي، وإذا كانت اللوائح العربية موحدة أم لا، وكيف ستكون الصورة. حتى الآن ليس عندنا بانوراما واضحة عن المشهد السياسي الإسرائيلي الذي سيرتسم إثر هذه الانتخابات. هناك بالفعل تنافس حاد، ويمكن أن يمرر تحالف على مقعد أو مقعدين. كل هذا يعني أن هناك نوع من تخبط، يعني حتى اللحظة بالرغم من كل حصيلة نتنياهو واستنزافه في الحكم، بالنسبة لي لم يبرز حتى اللحظة شخصية أخرى قادرة فعلا على مقارعته.
3: دكتور سليم، كيف تقيم الثقل العربي في الكنيسة وتأثيره؟
6: الثقل العربي يتعلق بموازين القوى بين المعارضة والائتلاف القائم حاليا. يعني هناك عدة أمور لا نستطيع أن نعرفها حاليا حتى بواسطة الاستطلاعات. يعني على سبيل المثال، سموتريتش حتى الآن يحصل على 3% من الأصوات في أغلب الاستطلاعات، ولكن طول الوقت يعني بالشهرين الأخيرين هو يجتاز نسبة الحسم في قناة 13، ولكن في باقي الاستطلاعات هو قريب جدا من نسبة الحسم. هذا طبعا سيغير الصورة بشكل نهائي. الأمر الآخر، هل ستكون مثلا ائتلافات بين بعض الأحزاب التي لا تجتاز نسبة الحسم في اليمين، حزب المجندين وحزب غانتس وآخرين، ولذلك نحن لا نعرف حقيقة ما الذي سيحدث الآن. ثقل العرب إذا كان منصور عباس منفرد عن باقي الثلاث أحزاب، لأن حتى لو حصلت المعارضة على 61 عضو كنيسة، هي لا تستطيع حقيقة أن تقيم حكومة 61، هي بحاجة لإضافة، لأنه 61 هذا يعني كل عضو كنيسة هو رئيس حكومة ويهدد الائتلاف. الآن ماذا تخطط المعارضة؟ أن تقيم حكومة على 61، أو حتى في أسوأ الأحوال حكومة أقلية، لأن نتنياهو لن يصل إلى 51 عضو كنيسة حسب التقديرات، وعندها سيستعمل العرب كجسم مانع كما حدث في سنوات التسعين، ولكن ليضغطوا على مركبات أخرى في اليمين لتنضم إليهم وتقوم حكومة صهيونية. يعني هذا هو السيناريو الآن. الأصوات هنا في المجتمع العربي بتوحيد الأحزاب لكي نصل إلى 13 أو 15، هناك من يعتقد أعضاء كنيسة كما حدث في الكنيسة 21، ولكن هذا بحاجة لرفع نسبة التصويت بشكل كبير، الأمر الذي أنا أشكك إذا كان سيحدث في هذه الانتخابات.
3: أبقى معك دكتور سليم، كيف ينظر الإسرائيليون اليوم إلى أداء الحكومة في ملف غزة والجبهة الشمالية مع لبنان؟
6: استياء كبير من إداء الحكومة. أولا يعني تتهم بالفشل في غزة، صحيح مع كل هذا الدمار والخراب والقتل الذي حدث هناك، ولكن حماس عاد ليحكم في غزة، وهذا يعني أنه لا توجد عمليا قاعدة سياسية تترجم
4: النجاح العسكري الذي كان لإنجاز في أرض الواقع. الأمر الآخر إسرائيل يعني فشلت حتى الآن في إيران، هذا أصبح واضح لكل المواطنين في دولة إسرائيل خلافا لما يدعي نتنياهو. والآن إسرائيل تغرق في الوحل في لبنان أيضا. يعني نحن نرى صحيح أن استراتيجية إسرائيل هي تهجير السكان الشيعة من جنوب لبنان والأرض المحروقة كما حدث في غزة، ولكن في نهاية المطاف حزب الله ما زال يقاوم، وحتى اليوم كان هناك يعني جريح بشكل خطير وبعض الجرحى بشكل أقل خطورة بسبب مسيرة لحزب الله. وهناك غضب شديد على هذه الحكومة التي تعد فاشلة من الناحية الأمنية على كل الجبهات.
3: دكتور خطار، ما الذي يعنيه دخول إسرائيل حملة انتخابية مبكرة بالنسبة للمفاوضات مع لبنان؟
7: بالنسبة ليس فقط بالنسبة للمفاوضات مع لبنان،
3: حتى التهدئة مع غزة والعلاقة مع
7: نعم، حتى بالنسبة لغزة، بالنسبة للضفة الغربية، بالنسبة لإيران، سيكون هناك المزيد من التطرف من قبل نتنياهو برأيي، سيحاول أن يذهب بعيدا في التشدد. اليوم قرأت لرئيس الأركان الإسرائيلي أنه يقول أنه سيحارب من الضفة الغربية إلى طهران. لا يزال هناك هذا التشدد. ستكون الانتخابات استفتاء حول العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة التي أرساها نتنياهو، أي أنه استفاد من الذي جرى في 7 أكتوبر كي يتوسع أكثر فأكثر. بالفعل حماس لا تزال موجودة في جزء من غزة، لكن علينا أن لا ننسى أن إسرائيل تسيطر على 60% من غزة، أي أن حماس محشورة في مربعات معينة، وإسرائيل كأنها تود استمرار العدو هنا وهناك، يعني كما حزب الله الذي الآن بالطبع هو يوجه ضربات إسرائيل، لكن إسرائيل تجاوزت نهر الليطاني. هناك مأزق في هذه الحروب، الكلفة عالية في هذه الحروب، ولكن هل أن رئيس وزراء إسرائيلي آخر سيكون قادرا على إدارة هذه الأمور بشكل أفضل؟ هذا هو السؤال الكبير الذي سيجيب عنه الناخب الإسرائيلي.
3: دكتور سليم، السيناريوهات الأكثر ترجيحا بعد الانتخابات، يعني حكومة يمين، ائتلاف واسع، أم مأزق سياسي جديد؟
4: أولا لتكون انتخابات ديمقراطية ونزيهة، وأنا أشكك جدا أن تكون هذه انتخابات ديمقراطية ونزيهة. نتنياهو يواجه وضع قضائي صعب، ولذلك هو قد يقوم بعدة أمور مناورات قد تعيب على نزاهة الانتخابات وديمقراطيتها. ولكن حسب ما نراه حاليا على ما يبدو أن الحل الوحيد هو حكومة وحدة أو انضمام قسم من اليمين. يعني هناك من يتحدثون الآن عن إقامة حزب من 3 مركبات أو 3 أشخاص الذين عادة كانوا في الليكود، وهذا قد يؤدي لدخول 5 أعضاء كنيست من اليمين إلى الائتلاف المعارض لنتنياهو. أنا أتحدث عن جلعاد أردان وعن وزير سابق وزير المالية الأسبق وإدلشتين الذي يعارض بشدة قانون التهرب من الخدمة العسكرية، وهذا قد يؤدي فعلا لإقامة حكومة معارضة لنتنياهو. ولكن باعتقادي نتنياهو يريد أولا نزع شرعية المواطنين العرب نهائيا كي لا يكون حتى جسم مانع لحكومة بديلة، وثانيا أن يحاول بكل الطرق التوصل لحكومة وحدة وطنية، وإن لا فنحن موجودين أمام أزمة كما حدث في بين السنوات 21-20 لحد سنة 22.
3: دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولي. شكرا.

0: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونت كارلو الدولية.
1: الخامسة صباحاً في باريس. النشرة الإخبارية الثانية في هذه الفترة الصباحية، أعدها ويقدمها محمد بوشيبة. صباح الخير محمد.
2: صباح الخير رضا، وأهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نظيره شي جين بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح هرمز وتعهد عدم تسليح إيران. وطهران تسمح لسفن صينية بعبور مضيق هرمز. مسؤول أمريكي يصف اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنه إيجابية. إعادة انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس كرئيس لحركة فتح، ويتعهد بمواصلة إصلاح السلطة وإجراء انتخاباته. ما يزيد عن 20 قتيل في ضربات روسية مكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب محادثات رفيعة المستوى في بكين، تناولت حربي إيران وأوكرانيا والتعاون الاقتصادي الثنائي. وسيسعى الرئيس ترامب إلى تحقيق مكاسب تجارية خلال الاجتماعات الأخيرة اليوم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وبخصوص الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد عدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ميدانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات البحرية الإيرانية سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي. علي المنتظر، طهران.
3: تسمح إيران في خطوة لافتة منذ ليلة أمس وحتى الآن ل30 ناقلة نفط وسفينة تجارية أكثرها صينية بالعبور من مضيق هرمز، ويأتي هذا الإجراء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران. ويعتبر خبراء إيرانيون أن هذه الخطوة المتزامنة مع زيارة دونالد ترامب إلى الصين من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغوط السياسية عن إيران وأن تعزز صورة إدارتها الذكية لمضيق هرمز. من جهة أخرى، تظهر تطورات مضيق هرمز أن الفجوة بين إيران والإمارات العربية المتحدة تتسع يوما بعد يوم. أفادت مصادر الملاحة التجارية البريطانية بأن سفينة إماراتية ترفع العلم الأمريكي جرى احتجازها في ميناء الفجيرة واقتيادها نحو السواحل الإيرانية. وحتى الآن لم يسر الجانب الإيراني أي موقف رسمي في هذا الشأن. في المقابل، أعلنت السلطة القضائية في إيران أن احتجاز ناقلات نفط الأمريكية المخالفة يستند إلى القوانين الداخلية والدولية. كما قال وزيرة الخارجية الإيراني مخاطبا الإمارات العربية المتحدة إن تعالفكم مع الإسرائيليين لن يوفر لكم الحماية، وعليكم إعادة النظر في سياستكم تجاه إيران. علي منتظر، تهران، مونت كارلو الدولية.
2: قال الممثل التجاري الأمريكي إن المسؤولين الصينيين أوضحوا خلال قمة الولايات المتحدة والصين أنهم يرغبون في إعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو رسوم عبور، وأن بكين ستتصرف بشكل عملي للحد من الدعم العسكري لإيران. وفي مقابلة مع فوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الإيرانيين الذين يتعامل معهم عقلانيون، لكنه أعلن أنه لن يصبر كثيرا على إيران. هذا واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وفي تطورات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال مسؤول أمريكي إن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت والتي تهدف لوقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقات بين الجانبين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته كانت إيجابية. هشام الحم، واشنطن.
4: أمل الوفد اللبناني الذي يرأسه السفير السابق سيمون كرم بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لمناقشة القضايا السياسية المعقدة مثل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله الذي يريد لبنان تحقيقه بالوسائل السياسية. أما الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه نائب رئيس مستشار الأمن القومي يوسي رازنين فإنه يركز على تكرار المطلب الرئيسي لحكومته وهو نزع سلاح حزب الله كخطوة أولية. وبينما ترى إسرائيل أن الهدف السياسي النهائي للمفاوضات هو تطبيع العلاقات بين البلدين، يسعى لبنان في المقابل إلى التوصل إلى اتفاق أمني يبقى أقل من التطبيع، وسوف يكون من الصعب جدا حل هذا الخلاف الجوهري دون تدخل مباشر من الولايات المتحدة. وفي ضوء رفض الولايات المتحدة لأي دور لفرنسا يعلق الجانب اللبناني على مساعدة الرئيس ترامب الذي يبدي اهتماما شخصيا بوصول المفاوضات إلى تسوية مقبولة وفي إقناع إسرائيل بالتخلي عن بعض شروطها التعجيزية. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
2: أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود في شمال إسرائيل، واضعا ذلك في إطار الرد على ضربات تشنها إسرائيل في لبنان رغم وقف إطلاق النار بين الطرفين. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن عددا من المدنيين الإسرائيليين أصيبوا ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج بعد سقوط طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة حزب الله اللبنانية إلى داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان. في الشأن الفلسطيني، أعاد المؤتمر الثامن لحركة فتح انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للحركة، وتعهد محمود عباس بمواصلة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وشهد انعقاد المؤتمر انتقادات بعض المشاركين. شرق سعد، رام الله.
5: مؤتمر فتح الثامن ما بين الإقصاء والتوريث. من بين الذين تم إقصاؤهم أحمد غنيم الذي وصف الأمر بالمخالف للقوانين الداخلية لفتح. آخرون وصفوا أن قوائم العضوية دون معايير واضحة وتحسم وفق ولاءات سياسية لا كفاءات تنظيمية. أما القياديان عبد الفتاح حمايل وناصر القدوة فقاطعا المؤتمر، وآخرون اتهموا الرئيس عباس بالتفرد في القرار مستبعدا كل من لا يتفق معه ومع نهجه، بالإضافة لجدل بارز وواسع حول ترشيح ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني لعضوية اللجنة المركزية وحول دوره السياسي ومستقبله داخل فتح والسلطة الفلسطينية، وهو شخصية تعمل في الاستثمار ولم يكن حاضرا في العمل الوطني أو الأطر التنظيمية التقليدية لفتح. قال المعارضون للخطوة ما يتم هو محاولة توريث سياسي عائلي. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
2: دفع الائتلاف الحكومي في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو حل البرلمان بهدف التحكم بالجدول الزمني الانتخابي تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في التاريخ قد لا تعدى نهاية آب أغسطس المقبل. إلى المشهد السياسي العراقي، حيث صوت المجلس النواب العراقي لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي زيدي الذي تعهد بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة العراقية. باسل محمد، بغداد.
6: في جلسة خاصة حضر زعماء سياسيون صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي. البرلمان وافق على 14 حقيبة وزارية على أن يجري التصويت على باقي الوزارات الشهر المقبل. ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد الشيع السوداني نجح في الحصول على وزارة النفط، وحصل تيار الزعيم الشيعي عمار الحكيم على حقيبة وزارة المالية. أما حزب الزعيم الكردي مسعود برزاني فاحتفظ مجددا بوزارة الخارجية لفؤاد حسين. الزيدي لم يختار بعد وزيري الداخلية والدفاع لأنه متمسك باختيار مستقل للوزارتين، ويواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد أهم ثلاثة ملفات: أزمة تصدير النفط العراقي وسلاح الفصائل والعلاقات مع الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج. وحسب معلومات الإطار الشيعي، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري سيحتفظان بمنصبيهما، واستنادا إلى تقارير سياسية مهمة الزيدي ينوي اختيار جنرال في الجيش العراقي لقيادة الحشد الشعبي الذي يضم فصائل عراقية مسلحة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
2: إلى تطورات الوضع في اليمن، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلي الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا توصلوا إلى في عمان إلى اتفاق لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن. أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. قتل ما يزيد عن 20 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف ليلة الأربعاء الخميس العاصمة الأوكرانية كييف، في إحباط جديد لأمل التوصل إلى تسوية للنزاع الدموي بين روسيا وأوكرانيا. نجوى بن مبارك.
7: أكثر من 600 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ أطلقتها روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف في هجوم جوي واسع النطاق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً. وأكد سلاح الجو الأوكراني اعتراض معظم الطائرات المسيرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهجوم خلف أضراراً في أكثر من 20 موقعاً داخل كييف، بينها مبانٍ سكنية ومنشآت بنى تحتية. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن صاروخاً روسياً دمر مبنىً سكنياً مكوناً من 9 طوابق بالكامل، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض. الهجمات أثارت إدانات غربية واسعة، إذ اعتبرت دول أوروبية أبرزها فرنسا وألمانيا أن موسكو تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب وتراهن على التصعيد العسكري بدلاً من التفاوض.
2: أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه العميق إزاء تكثيف النشاطات العسكرية قرب العديد من المواقع النووية الأوكرانية، مشيرا أن ذلك يشكل مخاطر كبيرة. استقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ من منصبه، في حين أعلن رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي برانهام عزمه على العودة إلى البرلمان مع تزايد الزخم نحو الإزاحة محتملة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ومن رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب. يعقد وزراء خارج الدول مجموعة البريكس ومن بينها إيران وروسيا اجتماعا في نيودلهي، حيث حذرت الهند في كلمتها الافتتاحية من تقلبات كبيرة في عالم يشهد نزاعات وغموضا اقتصاديا وانعدام أمن في مجال الطاقة. أديب الصوفي.
8: الحرب في إيران وأزمة الطاقة العالمية المرتبطة بها تشكلان الملفين الرئيسيين المهيمنين على اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة بريكس والتي تنعقد على مدى يومين في نيودلهي. وفي كلمة افتتاحية اعتبر وزير الخارجية الهندي أن العالم يشهد حاليا تقلبات كبيرة في العلاقات الدولية وغموضا اقتصاديا وقلقا فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومجال الصحة، وفي ظل انقسامات عميقة بين بعض الأعضاء حول حرب الشرق الأوسط وانتقادات لدول غربية شهدت الاجتماعات تلاسنا بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واتهم عرقشي دولة الإمارات بالمشاركة بشكل مباشر في الحرب ضد إيران. وتثير مثل هذه الخلافات شكوكا حول إمكانية توصل المشاركين في هذه الاجتماعات إلى إصدار بيان ختامي. وتستضيف اجتماعات الهند هذا العام وزراء خارجية دول التكتل الموسع الذي يضم الآن إيران والسعودية والإمارات ومصر وأندونيسيا وأثيوبيا، إضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
0: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
2: أطلق مهرجان كان السينمائي لهذا العام مسابقة رسمية مخصصة للأعمال الغامرة القائمة على تجارب الواقع الافتراضي والمعزز، وبعضها يعتمد على الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي، مع موفدة مونتي كارلو الدولية لمهرجان كان ميشا خليل.
9: الحديث عن الذكاء الاصطناعي حاضر بقوة في فعاليات الدورة 79 من مهرجان كان، وتتزايد التساؤلات حول تأثيره على الإبداع السينمائي. ويثير هذا الموضوع قلق صناع السينما بشأن مستقبل المهن الفنية وحقوق الملكية الفكرية. في هذا السياق يفتح المهرجان باب النقاش حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع تأكيده على أن الصناعة السينمائية يجب أن تبقى فعلاً إبداعياً إنسانياً رافضاً مشاركة الأفلام المصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي في المسابقة الرسمية، انطلاقاً من قناعته بأن الآلة قد تقلد الإنسان لكنها لا تستطيع تعويض حساسية المخرج ورؤيته الفنية. إلى جانب ذلك، تتواصل عروض الأفلام في اليوم الثالث من المهرجان، منها فيلما المسابقة الرسمية وهما فجأة للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي والوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كوتزر. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
2: من أخبار مهرجان كان إلى الأخبار الرياضة، حيث شارك الآلاف من مشجعي النادي الإفريقي في احتفالات بالعاصمة تونس بعد التتويج ببطولة الدوري المحلي لكرة القدم عقب غياب عن منصة التتويج لأكثر من 10 سنوات. نهاية النشرة، تذكير بأهم عناوينها. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نظيره شي جين بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح هرمز، وطهران تسمح لسفن صينية بعبور المضيق. مسؤول أمريكي يصف اليوم الأول من محادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنه إيجابي. ما يزيد عن 20 قتيل في ضربات روسية مكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف. نهاية النشرة.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: من أين نبدأ لنا؟
1: نبدأ من القدس، غيوم متفرقة، درجة الحرارة 22 درجة مئوية، أجواء غائمة جزئيا في غزة مع 23 درجة مئوية، طقس غائم جزئيا في بيروت، درجة الحرارة 20 درجة مئوية، في دمشق غيوم متفرقة، درجة الحرارة 23 درجة مئوية، وفي عمان رياح قوية، سماء صافية، درجة الحرارة 24 درجة مئوية.
0: مباشر مع مراسل.
2: ومعنا من رام الله مراسلة مونتي كارلو الدولية شروق أسعد. صباح الخير شروق.
10: حنور.
2: عاد المؤتمر الثامن لحركة فتح انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس كرئيس للحركة، وتعهد محمود عباس بمواصلة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. شروق، في أي أجواء انعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح؟
10: يعني الأجواء التي يأتي فيها هذا الانعقاد المتأخر 5 سنوات عن موعده يأتي في ظروف من أعقد المراحل التي تمر فيها القضية الفلسطينية أولا، وأيضا يأتي في ظروف يحاول فيها الرئيس الفلسطيني ترتيب أوضاع الحركة والسلطة الفلسطينية مع يعني عمليا هو كبير في السن والكل يتحدث عن المرحلة القادمة، وأيضا تأتي في ظروف أن حركة فتح تعيش انقسامات وتيارات مختلفة وفي داخلها، وبالتالي عمليا ما يعني يحاول هذا المؤتمر عن العناوين الكبيرة هي التجديد، وجود جيل شاب، محاولة الإصلاح، التغيير، لكن يبدو أن هناك الكثير من المعارضين لهذا المؤتمر ولكيفية انعقاده وللعضوية بالدرجة الأولى. هناك اتهامات بالإقصاء، أن هناك جهة تتفرد كما قال كثيرون من القيادات الفتحوية، أن هناك جهات وتيارات نافذة في فتح هي من تتحكم بالعضوية على أساس ولاءات سياسية لكل التيار لنقل المحيط بالرئيس محمود عباس.
2: نعم.
10: وليس على أساسات تنظيمية، وبالتالي الحديث عن الإقصاء، الحديث عن ربما عدم وجود تمثيل كبير لمن هم داخل قطاع غزة، وبالتالي هناك البعض من قاطع هذا المؤتمر. ننتظر اليومين القادمين كيف ستتم الأمور، هذه المعركة المحتدمة على اللجنة المركزية، على المجلس الثوري.
2: نعم.
10: لكن بالأساس يعني هناك شعور كبير أن هناك حالة من الإقصاء لكثيرين داخل حركة فتح.
2: في ظل الحديث عن الإقصاء والمقاطعة شروق، يتهم البعض الرئيس عباس بمحاولة فرض نجله ياسر عباس وسط وصف الأمر بالتوريث، بدأ في التفاصيل شروق.
10: صحيح، هناك الكثير من الجدل داخل الساحة الفتحوية والساحة الفلسطينية حول ما يقال بأنه محاولة توريث من قبل رئيس محمود عباس لنجله ياسر عباس ليكون له دور سياسي سواء في حركة فتح أو داخل السلطة الفلسطينية، بالأخص وأن ياسر عباس الذي بات مرشحا للجنة المركزية أهم اللجان في حركة فتح دون أن يكون له أي فلنقل أي دور تنظيمي سابق، لم ينتقل بشكل ضمن هيئات حركة فتح المعتمدة، ولم يكن له نشاط أصلا وطني معروف في سواء في حركة فتح يعني بشكل عام، وأيضا هو يعمل في الاستثمار، وبالتالي هناك تساؤلات عن هذه المحاولة للتوريث العائلي السياسي ليس في فتح فقط لكن أيضا في السلطة الفلسطينية، كون أن الرئيس عباس أعلن أكثر من مرة مؤخرا بأن ياسر عباس هو ممثل الرئيس الشخصي سياسيا وعمليا هو حاضر في لبنان في كثير من التفاصيل، توجه مع الرئيس عباس إلى روسيا، يعني التقى بالرئيس بوتين مع الرئيس عباس، وبالتالي دون أن يكون هناك أرضية قانونية كيف جاء هذا المنصب لنجل الرئيس الفلسطيني.
2: شكرا لك شروق أسعد، كنت معنا من رام الله في فقرة مباشر مع مراسل. إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، شيرين ناصر صباح الخير شيرين.
11: صباح الخير محمد.
2: البداية من صحيفة الموند، بين شي وترامب الطرف المهيمن ليس من نعتقده.
11: تقول الصحيفة إن عملية الغضب الملحمي فرضت نفسها على جدول أعمال القمة التي كان من المفترض أن تركز أساسا على استقرار العلاقات بين أكبر قوتين في العالم، ولكن شي جين بينغ يحتفظ بأوراقه كلها، فالصين تدفع طهران للتفاوض مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تسمح لشركة الصينية بمساعدة الجمهورية الإسلامية على مواجهة احتمال استئناف الحرب. ومع ذلك سيكون من الخطأ أن يعتقد ترامب أن نظيره الصيني يفكر فقط بمنطق الصفقات، فتشي تحركه أيضا الإيديولوجيا، وبالنسبة له فإن الحاجة إلى التفاوض مع الأمريكيين بسبب الترابط الاقتصادي لا تلغي قوة الصداقة القائمة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين في إطار الطموح المشترك بنزع الطابع الغربي عن النظام العالمي. كما يعتقد تشي أيضا أن ترامب أضعف مصداقية الخطاب الأمريكي جراء مواقفه المتناقضة، وعكست الإخفاقات الأمريكية المتكررة في الشرق الأوسط تراجع واشنطن، وهو تطور لا يزعج الرئيس الصيني بالضرورة.
2: في صحيفة لفيغو شيرين مقال بعنوان في مواجهة ترامب شي يهدد بصراع في تايوان.
11: هذا ما يراه محمد الباحث في آسيا سنتر جون بيير كابستون في حديثه للصحيفة، أن شي يحاول انتزاع تنازلات وفرض نقاش حول مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، وهو ما يتعارض مع التعهدات الأمريكية لعام 82 في عهد رونالد ريغان. وبحسبه فإن شي قد يحصل على بعض التنازلات لكن ليس على تغيير جذري. أما الباحث ماثيو دوشاتيل من معهد مونتانيا فيعتبر أن الهدف الصيني هو انتزاع تصريح من ترامب يضعف الرئيس التايواني قبل انتخابات 2028. فالصين تسعى خصوصا إلى منع واشنطن من المضي في صفقة أسلحة ضخمة جديدة لتايوان يجري التحضير لها، وتبلغ قيمتها 14 مليار دولار بعد أن أثارت هذه الصفقة غضب بكين، إلا أنه لم يدفعها إلى إنهاء الهدنة التجارية مع واشنطن في ظل التباطؤ البنيوي للنمو الاقتصادي الصيني. وهنا يرى الباحث شي يون هونغ من جامعة رينيم في بكين أن أفضل ما يمكن أن تحققه الصين هو تأجيل صفقة السلاح الأمريكية لتايوان.
2: نبقى مع صحيفة الفيغو، ولكن حول اللقاء اللبناني الإسرائيلي في واشنطن على وقع توتر شديد.
11: في حال فشل هذه المحادثات يخشى بحسب الصحيفة من تصعيد خطير يشمل استئناف القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى سهل البقاع وربما على البنى التحتية الحيوية في لبنان، وهي مواقع كانت حتى الآن خارج الاستهداف المباشر. بفعل المظلة الدبلوماسية الأمريكية. أما الضغط المتصاعد فقد تجنبت أمامه السلطات اللبنانية حتى الآن فكرة عقد لقاء مباشر في البيت الأبيض بين رئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة إياه فخا سياسيا، وهي تفضل طرح مقاربة مختلفة تقوم على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني تدريجيا على كامل الأراضي بدل التركيز على مسألة نزع سلاح حزب الله، مع ربط ذلك بانسحاب القوات الإسرائيلية. كما ترى بيروت أن معالجة ملف الحزب لا يمكن أن تتم من خلال حل عسكري مباشر، بل عبر مسار تدريجي يشمل نزع السلاح وإعادة الإدماج على غرار تجارب دولية مثل الفارك في كولومبيا أو الجيش الجمهوري الإيرلندي في إيرلندا الشمالية.
2: إلى صحيفة ليبراسيون، في القدس اليمين الإسرائيلي المتطرف يستعرض قوته.
11: برأي بيير سوتري فإن إزالة العقبة المجرية لا تعني بالضرورة تسريع الاندماج، فعواصم أوروبية عدة ما تزال مترددة في منح أوكرانيا مسارا سريعا نحو العضوية الكاملة، كما أن التوسع الأوروبي لم يعد ملفا تقنيا فقط بل أصبح مسألة جيوسياسية بامتياز. فضم أوكرانيا يعني إعادة تشكيل موازين القوة داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصا في آليات اتخاذ القرار وفي السياسة الخارجية التي تتطلب الإجماع، كما أن دخول دولة بحجم أوكرانيا خاصة في ظل حربها مع روسيا سيزيد من احتمالات الاحتكاك المباشر مع موسكو، ما يطرح تحديات أمنية وسياسية غير مسبوقة للاتحاد الأوروبي. واقتصاديا يتوقع أن يحدث الانضمام المحتمل انقلابا في توزيع الموازنات الأوروبية ولا سيما في السياسة الزراعية المشتركة، فقد تصبح أوكرانيا أكبر مستفيد من أموال الاتحاد، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع الدعم الزراعي على حساب دول مثل فرنسا، الأمر الذي قد يثير توترات داخلية داخل الاتحاد الأوروبي.
2: وفي صحيفة لومانيتي شيرين، والعقوبات الدولية، ما هي التداعيات الجانبية لهذا السلاح الدبلوماسي؟
11: الأكثر صدمة محمد فيما يعرضه المقال هو نتائج دراسة نشرت في مجلة The Lancet Global Health، والتي تقدر أن العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بين عامين 71 و2021 تسببت بوفاة ما يقارب 564 ألف شخص سنويا، أي ما يزيد عن 28 مليون وفاة خلال 50 عاما. وتشير تقديرات أخرى إلى أن العدد قد يصل إلى نحو 39 مليون وفاة إذا شمل الحساب مختلف أنواع العقوبات. وتبرز الصحيفة أن الأطفال دون سن الخامسة يشكلون أكثر من نصف الضحايا، وأن الفئات الهشة كالأطفال وكبار السن تمثل ما يصل إلى 80% من الوفيات نتيجة انهيار الخدمات الصحية وتراجع التمويل العام وصعوبة الوصول إلى الغذاء والدواء. هذا وتحدث العقوبات الاقتصادية خصوصا الأحادية الجانب أثارا مدمرة مشابهة لتلك التي تخلفها الحروب، في حين أن عقوبات الأمم المتحدة كانت تصمم نظريا لتقليل الأضرار الإنسانية.
2: شكرا لك شيرين ناصر، كنت معنا في قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.
0: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة، موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية

0: أنتم دائما في الاستماع لفترة الصباح مونتيكا الدولية. تحية صباحية لكل من انضم إلينا الآن. وبعد أقل من دقيقة من الآن سيكون لكم موعد مع موجز إخباري من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك.
1: بعد الموجز مباشرة نذهب مع علاء الدين بنجار إلى الملف الفرنسي ويتناول فيه أسبوع مهرجان كان السينمائي.
0: النشرة الرقمية مع نيلة صليبية.
1: بعد ذلك نختم هذه الساعة بإعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية مع ليال بشارة والعنوان العراق كيف نجحت حكومة علي الزيدي في نيل ثقة البرلمان. الخامسة والنصف صباحا في باريس.
0: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك. تفضلي نجوى.
2: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين أنه لن يصبر كثيرا على إيران وحث على إبرام اتفاق مع واشنطن. وذكر ترامب في مقابلة على قناة فوكس نيوز أنه لن يتحلى بمزيد من الصبر تجاه إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأضاف أنه ربما يكون لدى الرئيس الصيني القدرة على التأثير على إيران. وفي إيران أعلن الحرس الثوري أن القوات البحرية الإيرانية سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مساء الأربعاء بناء على تنسيق بين بكين وطهران. من جهة أخرى اتهم وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي الإمارات بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. في الملف اللبناني وصف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأول من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بأنه مثمر وإيجابي، مؤكدا تطلع واشنطن إلى استكمال المباحثات اليوم. وتأتي المحادثات ضمن جهود أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين ومنع تجدد التصعيد. وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات شنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان، قالت إنها استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله عقب توجيه انذارات إخلاء لعدد من البلدات. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من المدنيين في شمال إسرائيل إثر هجوم بطائرة مسيرة نفذه حزب الله. في العراق تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان العمل على حصر السلاح بيد الدولة في وقت تطالب واشنطن السلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران. تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواصلة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وذلك في المؤتمر الثامن لفتح الذي أعاد انتخابه رئيسا للحركة. في الشأن الأوكراني قتل 21 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف ليلة الأربعاء الخميس العاصمة الأوكرانية كييف في إحباط جديد لأمل التوصل إلى تسوية للنزاع الدموي المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وفي المملكة المتحدة وإثر الخسارة التي مني بها في الانتخابات المحلية تتصاعد ضغوط داخل حزب العمال البريطاني على رئيس الوزراء كير ستارمر بعد استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ وإعلان رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي بيرهام عزمه العودة إلى البرلمان في ظل حديث متزايد عن احتمال إزاحته من زعامة الحزب والحكومة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: شكرا نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. الملف الفرنسي.
0: في الملف الفرنسي، انطلاق هذا الأسبوع مهرجان كان السينمائي وخلف بريق الأضواء والمشاهير يندد منذ أشهر التقنيون وعدد من المهنيين قطاع السينما بتدهور ظروف العمل داخل مواقع التصوير. تفاصيل أوفى معك علاء الدين بنجارة.
3: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
4: مستمعينا في كل مكان أهلا بكم. هذه المقطوعة الموسيقية اسمها كارنفال الحيوانات للمؤلف الفرنسي كامي سانسونس، والتي باتت رمزا ونشيدا وطنيا إن صح التعبير لمهرجان الفيلم الدولي الذي ينظم كل عام في شواطئ الريفيرا بجنوب فرنسا بمدينة كان والذي يعرف بمهرجان كان. هذا الأسبوع انطلقت النسخة 79 التي تستمر 12 يوما، توزع فيها يوم 23 من الشهر الحالي جائزة السعفة الذهبية. خلف بريق الأضواء والمشاهير وصالات السينما والسهرات الصاخبة، يندد منذ أشهر التقنيون وعدد من المهنيين في قطاع السينما بتدهور ظروف العمل داخل مواقع التصوير، إضافة إلى اتساع فجوة التفاوت في الأجور مقارنة بالمبالغ الضخمة التي يتقاضاها النجوم. هؤلاء العاملون والعاملات هم مسؤولون عن الاكسسوارات، منسقو التصوير، مصممو الديكور أو مصممو الجرافيك وخبراء التجميل. إنهم فرق الظل التي تعكس اليوم حالة من القلق المتزايد.

0: الهيئات التقنيين والتقنيات. هذا العمل يقوم به أناس شغوفون بعملهم، لكنهم يواجهون اليوم وضعا صعبا بسبب التخفيضات الكبيرة في الموازنات، وهذا أدى إلى أن فترات إنتاج الأفلام أصبحت أقصر، بينما يطلب من التقنيين تقديم نفس المستوى من الجودة التقنية والفنية للوصول في النهاية إلى العمل الذي سيعرض في مهرجان كان. لإعطاء أمثلة ملموسة، نحن نتحدث عن أشخاص قد يعملون بين 60 و80 ساعة أسبوعياً، وأحياناً بشكل متواصل، ثم يضطرون بعد ذلك إلى النضال مع شركات الإنتاج من أجل الاعتراف بساعات العمل الإضافية وباقي مستحقاتهم. فترات الراحة بين أيام العمل غالباً ما يتم تقليصها، ولهذا السبب تشهد قطاعات السينما والإنتاج السمعي البصري العديد من النزاعات المهنية للمطالبة بالاعتراف بساعات العمل الإضافية ودفعها بشكل عادل.
1: نعم، يعني هل الفنانون والمخرجون هم على علم بمعاناة هؤلاء العمال الذين يتم استغلالهم من طرف شركة الإنتاج؟
0: الملاحظ بشكل عام أن عالم السينما لا يزال غير واع بما يكفي بمسألة تفاوت الأجور وعدم المساواة في المعاملة، فهو عالم يقوم على طبقية واضحة. هناك عدد قليل من الممثلين والممثلات الذين يعتبرون نجوما كبارا ويتقاضون أجورا مرتفعة جدا، وفي المقابل تجد غالبية من العاملين الذين لا يحظون بالمكانة نفسها بأجور متواضعة. اليوم هناك حاجة إلى عمل حقيقي من أجل تحقيق توزيع أكثر عدلا للقيمة والثروة داخل قطاع الإنتاج السينمائي.
1: شكرا لك سيدة ركابير. هناك مشكل آخر تعاني منه السينما، فعشية افتتاح مهرجان كان وقع نحو 600 من مهنيي السينما عريضة نشرت في صحيفة ليبراسيون اليسارية، نددوا فيها بما وصفوه التغلغل المتزايد لليمين المتطرف في قطاع السينما عبر أموال الملياردير فانسون بولوري. جاء في نص العريضة أنه بترك السينما الفرنسية في يد مالك ذي توجه يميني متطرف، فهناك مخاطرة بتوحيد نمط الأفلام وحدوث سيطرة فاشية على المخيل الجماعي للفرنسيين. كما اعتبر الفنانون أن هذا الملياردير خلف مظهره كرجل أعمال يخفي مشروعا حضاريا ذو توجه يميني متطرف، مثل ما حدث مع قناته التلفزيونية سينيوز. بهذا نصل معكم مستمعينا لنهاية الملف الفرنسي، ألقاكم في ملفات مقبلة. إلى اللقاء.

0: النشرة الرقمية مع نيلة الصليبي.
1: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، ميتا تحول موظفيها إلى بيانات تدريب للذكاء الاصطناعي. كشفت وثائق داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز أن شركة ميتا بدأت تثبيت برنامج تتبع على أجهزة موظفيها في الولايات المتحدة لتجميع بيانات من استخدام الموظفين لأجهزة العمل مثل نقارات الفأرة وضغطات المفاتيح وأحياناً لقطات الشاشة. يحمل البرنامج اسم مبادرة قدرات النماذج أو Model Capability Initiative بهدف تدريب وتحسين وكلاء الذكاء الاصطناعي على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر مثل البشر، وتزويد نماذج الذكاء الاصطناعي بأمثلة واقعية لتفاعلات المستخدم مع البرمجيات كالتنقل في القوائم المنسدلة والتبديل بين التطبيقات حتى تتعلم النماذج كيف تنفذ مهام حقيقية على الكمبيوتر، وهي أنماط سلوكية يعجز النص المكتوب عن نقلها. حسب المراسلات الداخلية في شركة ميتا، الهدف من هذه المبادرة هو تحويل نحو 70,000 موظف في شركة ميتا إلى مزودي بيانات، وهو جزء من استراتيجية أوسع نطاقا تهدف إلى تطوير برامج قادرة على تنفيذ المهام بنفسها مع الحد الأدنى من التدخل البشري. تكشف هذه القضية التفاوت في أنظمة حماية العمال بين الولايات المتحدة وأوروبا، ففي غياب أي تشريع في فيدرالي أمريكي يقيد مراقبة الموظفين، تجد ميتا نفسها أمام عقبة قانونية حقيقية في حال

0: محاولتها تطبيق مبادرة قدرات النماذج في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تفرض اللائحة العامة لحماية البيانات أو GDPR والتشريعات الوطنية قيودا صارمة على تسجيل ضغطات المفاتيح، بل تحظره في حالات كثيرة كإيطاليا وألمانيا. تندرج هذه المبادرة ضمن سياق تنافسي شرس، حيث انتقلت اليوم معركة مختبرات الذكاء الاصطناعي من نماذج المحادثة إلى الوكلاء المستقلين القادرين على تنفيذ مهام معقدة. ففي العام الماضي أطلقت شركة OpenAI وكيل أوبريتر يمكنه استخدام برنامج تصفحه الخاص لتنفيذ المهام نيابة عن المستخدم. ومنذ أكتوبر 2024 تقترح شركة Anthropic Computer Use المدمج في نموذج كلود للتفاعل مع بيئات الكمبيوتر. أما جوجل فتقترح بروجكت مارينر عبر جيميني 3. وللحاق بهم تسعى ميتا إلى تكوين أكبر مجموعة بيانات عالمية للسلوكيات البشرية الرقمية. ففي يونيو من العام الماضي أنفقت ميتا 14.3 مليار دولار للاستحواذ على 49% من شركة سكيل أي آي المتخصصة في جمع البيانات من المتعاقدين. وصرح حينئذ المؤسس المشارك لسكيل أي آي ألكسندر وونغ الذي عينته ميتا رئيسا لفريق الذكاء الخارق أو السوبر انتليجنس، أكبر عائق أمام بناء القدرات التي نريدها هو نقص البيانات. لا يوجد مخزون من بيانات الوكلاء القيمة متاح للجميع، ما يعني أن برنامج مبادرة قدرات النماذج هي الإجابة العملية على هذه المعضلة، تلك التي تجعل من الموظفين أنفسهم المصدر الذي ينتج ما تعجز عنه مستودعات النصوص التقليدية. ثمة صدى تاريخي لما يجري. قبل قرن كان مديرو المصانع يراقبون عمال الخطوط الإنتاجية بتوقيت الساعات ويمهدون لأتمتتها وإسنادها إلى عمالة أرخص، معرفة حين ذاك بنهج التايلورية نسبة إلى فريدريك تايلور ونظرية الإدارة العلمية. ما تفعله ميتا اليوم يستعيد هذا المنطق ذاته. الفارق أن المراقب اليوم هو عقل مبرمج يكتب شفرات أو أكواد ويحلل البيانات، وأن الهدف ليس تسريع خط الإنتاج بل استنساخه كاملا داخل آلة. في ميتا كان هذا الدور سابقا منوطا بحصد بيانات المستخدمين، أما اليوم فقد بات يحصد أيضا بيانات الموظفين. ولمزيد من المعلومات العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع إذا. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
1: مونت كارلو الدولية، حدودها العالم. في نواكشوت 90.2 FM، غزة 94.9 FM، في زحلة 103.3 FM، كركوك 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونت كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com. مونت كارلو الدولية في البصرة 92 FM، في الدوحة 99.6 FM، المنامة 90.9 FM، بنغازي 105.5 FM، في الموصل 103.1 FM. مونت كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. مونت كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
2: الخامسة وخمس واربعون دقيقة صباحا في باريس، إليكم الآن تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار، معك محمد بوشيمة.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نظيره شي جين بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح هرمز وتعهد عدم تسليح إيران له، وطهران تسمح لسفن صينية بعبور مضيق هرمز. مسؤول أمريكي يصف اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنه إيجابية. إعادة انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس كرئيس لحركة فتح، ويتعهد بمواصلة إصلاح السلطة وإجراء انتخاباته. ما يزيد عن 20 قتيل في ضربات روسية مكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف.
1: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: ندعوكم الآن لمتابعة إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية.
1: ليال بشارة تساءلت كيف نجحت حكومة علي زيدي في العراق في نيل ثقة البرلمان.
2: في زمن التصعيد الأمريكي الإيراني نجح رئيس الحكومة المكلف العراقي علي الزيدي في تخطي البرلمان، إذ وافق البرلمان على حكومة علي الزيدي، فكيف استطاع التوفيق بين مطالب الفصائل المسلحة ولآتي الولايات المتحدة؟ إذ أبلغت واشنطن بغداد أنها لن تتعامل مع الحكومة انضمت وزيرا واحدا محسوبا على الفصائل المسلحة، ولا يستند علي الزيدي إلى كتلة برلمانية بل سماه الإطار التنسيقي في البلاد. حديث ينضم إلينا من بغداد دكتور إحسان الشمري، أستاذ دراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسي، ومعنا أيضا دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. دكتور إحسان الشمري، البداية معكم من بغداد. البرلمان العراقي يوافق على حكومة علي الزيدي وزيرا في جلسة عقدها اليوم الخميس، فكيف هي أجواء هذه الجلسة وكيف استطاع رئيس الحكومة المكلف تخطي عقبة البرلمان بعرض الحكومة بكامل وزرائها؟
3: هي تخطت ومنحت الثقة يعني على مستوى النصف زائد واحد، وهذا بحد ذاته يجعلها أو يحولها إلى حكومة دستورية شرعية. نعم سقطت ثلاثة أسماء لمرشحين وهم مرشحو التعليم العالي وأيضا التخطيط، وكذلك هناك أنباء من أن وزير الداخلية المرشح لم يحظى بالموافقة، لكن بما لا يقبل الشك نحن أمام يعني لحظة تحول يعني في طبيعة أولا شخصية رئيس الوزراء، والأمر الآخر طبيعة بعض الأسماء المتواجدين داخل هذه الكابينة الحكومية. مع ذلك أنا بتصوري أن السياق لا زال في الإطار العام على أنها حكومة ائتلافية لم تختلف، لأن لا توجد كتلة مثل ما تعلمين أستاذ ليال أستاذ المستمعين، لا توجد كتلة يمكن أن تحقق النصف زائد واحد، فضلا عن ذلك هي تكاد تكون بذات السياق الذي مرت به أحدى الحكومات أو الحكومتين سابقتين من أن الكابينة ستمر من خلال مرحلتين. أعتقد ما يميز هذه الحكومة أنها جاءت في ظل توترات إقليمية وصراع وصل إلى لحظة الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران انعكاساتها على الداخل العراقي. الاستدارة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو العراق ووضعه لبصمة أمريكية على شكل الحكومة، أيضا في قضية الاشتراطات بإبعاد الفصائل المسلحة، أعتقد إذا ما نجح رئيس الوزراء السيد علي الزيدي في مرحلته الثانية بإبعاد هذه الفصائل سنكون أمام أداء مختلفا وتحول في طبيعة يعني الحكومات العراقية السابقة.
2: دكتور إحسان السمري، وعلينا انتظار الحقائب السيادية أبرزها النفط والداخلية التي سيطلب منها نزع سلاح الفصائل المسلحة. نتوجه إليكم دكتور خطار أبو دياب، كيف استطاع
3: النفط رئيس أستاذ ليال النفط تم التصويت عليها
2: الداخلية والنفط أيضا. قبل أن نعود إليكم دكتور إحسان الشمري لإكمال الحديث، دكتور خطار أبو دياب، كيف استطاع رئيس الحكومة علي الزيدي التوازن في العلاقات مع إيران وشروط الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب؟
4: يعني العراق منذ 2003 يخضع لتجاذبات من هذا النوع، بعض المرات يكون هناك في حالات التهدئة الأمريكية الإيرانية تقاطعات، بعض المرات كما حصل في 2010 أتذكر عندما أزيح إياد علاوي لصالح نور المالكي بالرغم من حصول إياد علاوي حينها على أكثرية، ولكن الجانب الإيراني يومها أصر على بقاء نور المالكي وتعاطى الجانب الأمريكي مع ذلك بتفهم. الآن نحن في قمة الاشتباك بين الجانبين، وكان عكس ذلك تحركاً للفصائل الموالية لإيران ضد الأمريكيين داخل العراق، وقبل ذلك كانت مسألة موقع نور المالكي الجديد أو عودته إلى السلطة محل فيتو أمريكي. يمكننا القول أن هناك نوع من، لا أقول غلبة أمريكية، لكن هناك رأي راجح أمريكي لترابط العراق اقتصاديا كثيرا بالولايات المتحدة الأمريكية ولصعوبة الوقوف ضد الرئيس دونالد ترامب.
2: دكتور إحسان الشوباني، من سهل تمرير الحكومة في البرلمان؟ الحكومة أي لون يطغى عليها؟ ولمن آلت الحقائب السيادية فيها؟
5: يعني أنا أعتقد الحرب الأمريكية الإيرانية هي من دفعت هذه الحكومة إلى أن تمضي، أولا يعني على مستوى شخص رئيس الحكومة، والأمر الآخر يعني على مستوى شكل الحكومة بالتحديد، يعني وأيضا الضغوط الأمريكية. لو استمر الأمر داخليا أنا أعتقد لما انبثقت هذه الحكومة، وخصوصا وأن الإطار التنسيقي الشيعي تجاوز المدد وخرق الدستور العراقي. ولذلك أنا أقول من أن الحرب الأمريكية الإيرانية هي التي ضغطت باتجاه أن ترى هذه الحكومة النور. نعم نحن أمام تصويت وقوى سياسية وكتل ائتلافية، لكن بالنهاية أنا أعتقد كان هناك يعني اتجاها بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة يعني ما بعد وقف أطلاق النار، لأن حكومة ناقصة الصلاحية والدستورية لم تستطع أن تدير العراق. يعني أتحدث عن حكومة محمد الشيع السوداني التي أخفقت في كل الملفات السابقة. أهم يعني الوزارات السيادية، يعني لا نتحدث عن أنها قد يعني مررت إلى حد ما، يعني وزارة الخارجية مررت وهي من حصة الديمقراطي الكردستاني، أيضا نتحدث عن إمكانية تمرير وزير الداخلية، لا تزال بعض الحقائب غير ثابتة، يعني مثل وزارة الدفاع. المالية مررت بالنسبة للمكون الشيعي وحصل عليها تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، لكن تبقى بعض الوزارات بحاجة إلى مزيد. يعني سقط مرشح وزارة التخطيط عن تحالف عزم، وهذا أنا أعتقد قد يضطر إلى إعادة ترشيح بعض الوزراء يعني الذين ستدفع بهم الأحزاب السياسية في المرحلة الثانية. يعني فيما يبدو بأن ما يهم رئيس الوزراء هو أن يحصل على النصف زائد واحد، ومضى بهذا الطريق، يعني طريق أن يشكل حكومة وبالتالي ينتظر توافقات. لكن أعتقد أنه قد يصطدم بضغوط من قبل الفصائل وأجنحتها السياسية لغرض تقديم مرشحين يبدو مستقلين، لكن بالنهاية هم يتبعون هذه الفصائل، وهذا قد يولد له أزمة مع الإدارة الأمريكية التي لا تزال تراقب يعني الفصائل المسلحة. هذا من جانب. من جانب آخر، نعم
2: دكتور خطار أبو دياب، ما هي قدرة الحكومة على العمل على تنفيذ ما تريده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ نزع سلاح الفصائل المسلحة، عدم وجود سطوة إيرانية على مراكز القرار السياسي في العراق.
6: يعني في البداية يتوجب علينا متابعة تمرير هذه الحكومة، متابعة تشكيلها، إذا لم يكن هناك من تمويه أي تمرير وزراء مقربين للإطار من خلال بعض العناوين مستقلين أو غير ذلك. وعندما نصل إلى عمل الحكومة، يعني هذه مهمة شاقة، مسألة إعادة كل القرار إلى الدولة العراقية مع كل الذي جرى منذ 2014، وقدرة الجانب الإيراني على استغلال ما سمي الحرب ضد الإرهاب كي يشكل هياكل موازية للدولة ويفرغ برأيي الكثير من مضمون الدولة العراقية، التحدي كبير، المهمة ليست سهلة أمام أي حكومة في العراق، لكن هناك لحظة حقيقة سترتسم أمام أي حكومة عراقية من الآن فصاعدا.
2: نعم دكتور إحسان الشمري، ماذا تضمن البيان الوزاري للحكومة، حكومة علي الزيدي الجديدة، الذي ينتظر أن يزور البيت الأبيض الذي دعاه إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ متى تنال حكومته الثقة؟
5: يعني هو تحدث عن ثلاثة ركائز مهمة، أولا أنها حكومة اقتصادية، والأمر الآخر من أنها ستعمل على استقطاب الشباب من خلال مشاريع واعدة، وأيضا تحدث بشكل دقيق عن يعني ترميم علاقة العراق الخارجية. لكن المنهاج الوزاري الذي نشر وتم التصويت عليه تضمن كثير من النقاط، منها حصر السلاح بيد الدولة، وأيضا معالجة بعض المشاكل التي يمر بها العراق، يعني على المستوى المالي، على المستوى التجاري، على المستوى الزراعي. هذه أنا أعتقد ملفات ضاغطة، لكن يبقى السؤال أستاذ ليال، هو ليس في المنهاج الحكومي وإنما في الآليات، هذا من جانب. الجانب الآخر، مستوى الدعم، هل سيستمر من قبل هذه الأحزاب السياسية لحكومة السيد علي الزيدي؟ فضلا عن ذلك، كيف ستنظر الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الشخصيات داخل حكومته، أو المدة التي يمكن من خلالها تفكيك سلاح الميليشيات الموجودة الآن، وأيضا إبعادهم عن كل مؤسسات الدولة؟
2: أستاذ أحسان، ما سرب عن الوزارات التي أعلن عنها؟ هل فيها محسوبون على الفصائل المسلحة؟
5: إلى الآن يعني لا توجد شخصيات محسوبة على الفصائل المسلحة بشكل رسمي يعني أو مدرج. هناك يعني حسب الاشتراطات الأمريكية 6 فصائل معاقبة إلى الآن لم تشترك. فضلا عن ذلك، هناك 5 جهات وقيادات وشخصيات أيضا تم إبعادها. نحن أمام 11 جهة، ما بين حزب وفصيل وشخصية لم تشترك. أما إذا ما تحدثنا عن بعض الأشخاص الذين يتبعون بعض الكتل، فهم إلى الآن غير مدرجين ضمن قوائم الإرهاب، أو سواء على مستوى وزارة الخارجية الأمريكية أو على مستوى العقوبات التي القوائم التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية.
2: نعم، شكرا جزيلا لكما من بغداد دكتور إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد ورئيس مركز التفكير السياسي، ومعنا أيضا كان دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا.
7: حدودها العالم، مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، إربيل 103.1 FM، في زحلة 103.3 FM، غزة 94.9 FM، بنغازي 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. في كركوك 103.1 FM، نواكشوت 90.2 FM، المنامة 90.9 FM، في الموصل 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
0: السادسة صباحا في باريس،
1: العظم،
0: نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان، إليك نبيل.
1: شكرا رضا، صباح خير مستمعينا. والبداية بالعناوين. الولايات المتحدة تصف اليوم الأول من محادثات إسرائيل ولبنان المباشرة بأنها إيجابية ومثمرة. ترامب متفائل بجهود الصين بشأن إيران، وهرمز يجتمعان الزعيمان يجتمعان مجددا اليوم في بكين، وإيران سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز. الرئيس الفلسطيني تعهد في مؤتمر حركة فتح بمواصلة إصلاح السلطة وإجراء انتخابات وسط انتقادات وجهت للمؤتمر. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة العراقية بعد أن نالت حكومته الثقة.
8: 21 قتيلا بأعلى في هجوم روسي على أوكرانيا خلال يومين. والطاقة الذرية قلقة إزاء تكثيف العمليات قرب محطات نووية أوكرانية. الذكاء الاصطناعي حاضر في نقاشات مهرجان كان، ولنا وقفة مع موفدتنا ميشا خليل.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين. انطلقت جولة مفاوضات مباشرة أمس وتستمر اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، التي تسعى بدورها لتمديد وقف النار الذي يقترب من نهايته رغم استمرار التصعيد والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله خصوصا في جنوب لبنان. ولقد وصف مسؤول أمريكي المحادثات بأنها إيجابية ومثمرة ومستمرة لليوم الثاني. ويؤكد الوفد اللبناني ضرورة الالتزام الكامل بالهدنة من جانب إسرائيل وحزب الله، بينما قال السفير الإسرائيلي حيل ليتر إن المفاوضات انتقلت إلى مرحلة جديدة وتبحث إطارا لمعاهدة سلام رسمية وتفكيك حزب الله بالكامل. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
9: أمل الوفد اللبناني الذي يرأسه السفير السابق سيمون كرم بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لمناقشة القضايا السياسية المعقدة مثل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله الذي يريد لبنان تحقيقه بالوسائل السياسية. أما الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه نائب رئيس مستشار الأمن القومي يوسي رازنين فإنه يركز على تكرار المطلب الرئيسي لحكومته وهو نزع سلاح حزب الله خطوة أولية. وبينما ترى إسرائيل أن الهدف السياسي النهائي للمفاوضات هو تطبيع العلاقات بين البلدين، يسعى لبنان في المقابل إلى التوصل إلى اتفاق أمني يبقى أقل من التطبيع. وسوف يكون من الصعب جدا حل هذا الخلاف الجوهري دون تدخل مباشر من الولايات المتحدة. وفي ضوء رفض الولايات المتحدة لأي دور لفرنسا يعلق الجانب اللبناني على مساعدة الرئيس ترامب الذي يبدي اهتماما شخصيا وصول المفاوضات إلى تسوية مقبولة وفي إقناع إسرائيل بالتخلي عن بعض شروطها التعجيزية. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
8: من جهته قال نائب عن حزب الله إن الحزب يرفض المفاوضات، وتتمسك واشنطن بموقف يعتبر أن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس بموجب تفاهم وقف النار. ولقد اتسع أمس نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل 95 بلدة بعضها يبعد 40 كيلومترا عن الحدود. وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله أمس، الذي بدوره استهدف شمال إسرائيل بطائرة مسيرة، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين في شمال إسرائيل بحسب الجيش الإسرائيلي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون أكثر ارتياحا إذا حصلت الولايات المتحدة على اليورانيوم المخصب الإيراني، ملوحا بإمكانية الضرب مجددا إذا لم تبرم إيران اتفاقا مع واشنطن، مؤكدا أنه لن يتحلى بمزيد من الصبر. وقال خلال مقابلة مع فوكس نيوز من بكين بأن الصين ستطلب 200 طائرة من بوينغ في أول صفقة من هذا النوع منذ عقد. وكان البيت الأبيض أعلن أن ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا خلال قمتهما في بكين على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي وعلى الحفاظ على فتح مضيق هرمز. بدوره كان حذر شي من أن الخلاف حول تايوان قد يدفع العلاقات الأمريكية الصينية إلى مسار خطير. بكين قالت أن المفاوضات التجارية الأخيرة مع واشنطن أحرزت نتائج متوازية وإيجابية. وينتظر أن تضغط واشنطن مع وجود الرئيس ترامب في بكين لدفع إيران نحو فتح مضيق هرمز وسط تشكيك محللين بخفض الصين دعمها لطهران، خصوصا أن الحرس الثوري أعلن أمس أنه سمح لسفن صينية بعبور المضيق بينما استولى على سفينة قرب سواحل الإمارات ودمر سفينة هندية أخرى قرب أو مقابل سواحل سلطنة عمان. مراسلنا في طهران علي منتظري.
10: تسمح إيران في خطوة لافتة منذ ليلة أمس وحتى الآن لـ30 ناقلة نفط وسفينة تجارية أكثرها الصينية بالعبور من مضيق هرمز، ويأتي هذا الإجراء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران. ويعتبر خبراء إيرانيون أن هذه الخطوة المتزامنة مع زيارة دونالد ترامب إلى الصين من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغوط السياسية عن إيران وأن تعزز صورة إدارتها الذكية لمضيق هرمز. من جهة أخرى تظهر تطورات مضيق هرمز أن الفجوة بين إيران والإمارات العربية العربية المتحدة تتصل يوما بعد يوم. أفادت مصادر الملاحة التجارية البريطانية بأن سفينة إماراتية ترفع العلم الأمريكي جرى احتجازها في ميناء الفجيرة واقتيادها نحو السواحل الإيرانية. في المقابل أعلنت السلطة القضائية في إيران أن احتجاز ناقلات نفط الأمريكية المخالفة يستند إلى القوانين الداخلية والدولية. كما قال وزيرة الخارجية الإيراني مخاطبا الإمارات العربية المتحدة إن تعالفكم مع الإسرائيليين لن يوفر لكم الحماية وعليكم إعادة النظر في سياستكم تجاه إيران. علي منتظر تهران منتقل دولية.
8: إذن عراغجي كان يصرح من الهند التي تحتضن قمة البريكس والتي هي من أعلنت غرق سفينة شحن هندية تحمل ماشية قبالة سلطنة عمان إثر تعرضها لهجوم. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه باتفاق أوسلو وبمنظمة التحرير وبوحدة النظام السياسي والسلاح، وأكد التزامه بإجراء إصلاحات وانتخابات رئاسية وتشريعية، وذلك خلال افتتاح المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في رام الله وسط ضغوط وانتقادات تتعلق بالشرعية والفساد والإقصاء واتهامات لعباس بمحاولة توريث ابنه. الشروق أسعد مراسلتنا في رام الله وضعتنا في أجواء المؤتمر وكانت تتحدث في فقرة مباشر مع مراسل قبل قليل.
11: العقاد المتأخر 5 سنوات عن موعده يأتي في ظروف من أعقد المراحل التي تمر فيها القضية الفلسطينية أولا، وأيضا يأتي في ظروف يحاول فيها الرئيس الفلسطيني ترتيب أوضاع الحركة والسلطة الفلسطينية. هو كبير في السن والكل يتحدث عن المرحلة القادمة، وأيضا تأتي في ظروف أن حركة فتح تعيش انقسامات الكثير من المعارضين لهذا المؤتمر ولكيفية انعقاده. هناك اتهامات بالإقصاء، أن هناك جهة تتفرد كما قال كثيرون من القيادات الفتحوية، أن هناك جهات وتيارات نافذة في فتح هي من تتحكم بالعضوية على أساس ولاءات سياسية لكل تيار محيط بالرئيس محمود عباس وليس على أساسات تنظيمية. هناك الكثير من الجدل داخل الساحة الفتحوية والساحة الفلسطينية حول ما يقال بأنه محاولة تورير من قبل رئيس محمود عباس لنجله ياسر عباس ليكون له دور سياسي سواء في حركة فتح أو داخل السلطة الفلسطينية. ياسر عباس بات مرشحا للجنة المركزية أهم اللجان في حركة فتح دون أن يكون له أي دور تنظيمي سابق ولم يكن له نشاط أصلا وطني معروف.
8: وبينما يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة، نظم آلاف القوميين الإسرائيليين مسيرة في البلدة القديمة في القدس في يوم القدس، وهو ذكرى احتلال إسرائيل للجزء الشرقي من المدينة قبل 60 عام. وأطلق متشددون هتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وتعتبر الأمم المتحدة ضم القدس الشرقية مخالفا للقانون الدولي. رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرفع دعوة باسم بلاده ضد صحيفة نيويورك تايمز على خلفية تقرير تحدث عن أعمال عنف جنسي ارتكبها جنود وحراس سجون ومستوطنون إسرائيليون بحق معتقلين فلسطينيين. نتنياهو قال إن إسرائيل ستواجه هذه الاتهامات في محكمة الرأي العام وأمام القضاء. الملك تشارلز الثالث زار منطقة جولدرز جرين في لندن وسط استقبال حاشد في خطوة دعم للمجتمعات اليهودية بعد موجة هجمات معادية للسامية شهدتها لندن خلال الأسابيع الماضية. نال رئيس الوزراء العراقي الجديد علي زيدي ثقة البرلمان وتعهد بحصر السلاح بيد الدولة، ولقد منحت الثقة لتشكيلته غير المكتملة التي تضم 14 وزيرا وسط خلافات حول حقائب كالدفاع والداخلية، كما ينقل لنا مراسلنا في بغداد باسل محمد.
12: في جلسة خاصة حضر زعماء سياسيون صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي. البرلمان وافق على 14 حقيبة وزارية على أن يجري التصويت على باقي الوزارات الشهر المقبل. ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد الشيع السوداني نجح في الحصول على وزارة النفط، وحصل تيار الزعيم الشيع عمار الحكيم على حقيبة وزارة المالية. أما حزب الزعيم الكردي مسعود برزاني فاحتفظ مجددا بوزارة الخارجية لفؤاد حسين. الزيدي لم اختار بعد وزيري الداخلية والدفاع لأنه متمسك باختيار مستقل للوزارتين، ويواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد أهم 3 ملفات: أزمة تصدير النفط العراقي وسلاح الفصائل والعلاقات مع الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج. وحسب معلومات الإطار الشيعي مستشار الأمن القومي العراقي قاسم نعرجي ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري سيحتفظان بمنصبيهما، واستنادا إلى تقارير سياسية مهمة الزيدي ينوي اختيار جنرال في الجيش العراقي لقيام قيادة الحشد الشعبي الذي يضم فصائل عراقية مسلحة باسل محمد بغداد مونتي كارلو الدولية.
8: توصل الحوثيون والحكومة المعترف بها دوليا في اليمن خلال محادثات في عمان إلى اتفاق لإطلاق سراح 1600 محتجز. الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أعلنت تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 1.8 مليار دولار للأمم المتحدة على أن تخصص وفق أولويات السياسة الخارجية لإدارة ترامب. 21 قتيلا في أعنف هجوم روسي على أوكرانيا خلال يومين منذ بدء الحرب، بينما أعلنت وكالة الطاقة الذرية عن قلقها إزاء تكثيف العمليات قرب محطات نووية. نجوى بن مبارك.
13: أكثر من 600 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ أطلقتها روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف في هجوم جوي واسع النطاق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا. وأكد سلاح الجو الأوكراني اعتراض معظم الطائرات المسيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهجوم خلف أضرارا في أكثر من 20 موقعا داخل كييف، بينها مبانٍ سكنية ومنشآت بنى تحتية. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن صاروخا روسيا دمر مبنى سكنيا مكونا من 9 طوابق بالكامل، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض. الهجمات أثارت إدانات غربية واسعة، إذ اعتبرت دول أوروبية أبرزها فرنسا وألمانيا أن موسكو تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب وتراهن على التصعيد العسكري بدلا من التفاوض.
8: وفي بريطانيا الزخم يتزايد لدى قياديين في حزب العمال نحو تفعيل محتمل لآلية لإزاحة رئيس الوزراء كير ستارمر. عودة إليك نجوى بن مبارك.
13: أزمة سياسية متصاعدة تهز حزب العمال البريطاني بعد استقالة وزير الصحة واس ستريتينغ من منصبه وإعلان رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي بورنهام عزمه العودة إلى البرلمان، في مؤشر جديد على تزايد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر. وتأتي التطورات عقب خسائر كبيرة مني بها الحزب في الانتخابات المحلية، حيث فقد مئات المقاعد لصالح اليمين المتطرف والخطر، ما فتح الباب أمام دعوات لتنحي ستارمر عن زعامة الحزب والحكومة. وفي رسالة استقالة حادة أكد ستريتينغ أنه فقد الثقة بقيادة ستارمر، معتبرا أنه لن يقود الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة، وداعيا إلى سباق داخلي لاختيار قيادة جديدة. من جهته تعهد بورنهام إعادة بناء الثقة بحزب العمال، معلنا نيته خوض انتخابات فرعية للعودة إلى مجلس العموم في خطوة قد تمهد لدخول سباق الزعامة. كما عززت تبرئة أنجيلا راينر من أي مخالفات ضريبية موقعها كأحد أبرز الأسماء المطروحة لخلافة ستارمر.
7: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
8: والذكاء الاصطناعي حاضر في نقاشات مهرجان كان وسط نقاش حول تأثير ومخاطر الذكاء الاصطناعي على الإبداع. مفادتنا إلى المهرجان ميشا خليل.
14: الحديث عن الذكاء الاصطناعي حاضر بقوة في فعاليات الدورة 79 من مهرجان كان، وتتزايد التساؤلات حول تأثيره على الإبداع السينمائي. ويثير هذا الموضوع قلق صناع السينما بشأن مستقبل المهن الفنية وحقوق الملكية الفكرية. في هذا السياق يفتح المهرجان باب النقاش حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع تأكيده على أن الصناعة السينمائية يجب أن تبقى فعلاً إبداعياً إنسانياً، رافضاً مشاركة الأفلام المصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي في المسابقة الرسمية، انطلاقاً من قناعته بأن الآلة قد تقلد الإنسان لكنها لا تستطيع تعويض حساسية المخرج ورؤيته الفنية. إلى جانب ذلك تتواصل عروض الأفلام في اليوم الثالث من المهرجان، منها فيلما المسابقة الرسمية وهما فجأة للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي والوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كوتزر. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
8: اعتقلت حكومة طالبان 3 صحفيين بتهم لم تفصح عنها بحسب بعثة الأمم المتحدة. نهاية النشرة، لدى تذكير بأبرز العناوين. الولايات المتحدة تصف اليوم الأول من محادثات إسرائيل ولبنان بأنها إيجابية ومثمرة. ترامب متفائل بجهود الصين بشأن إيران وهرمز.
0: شكرا لك نبيل.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
15: أحوال الطقس.
8: رضا، كيف تبدو درجات الحرارة في عواصم أوروبا؟ ولنبدأ من هنا من باريس.
0: في باريس نبيلة أجواء غائمة، زخات أمطار مرتقبة خلال فترات متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 12 درجة مئوية. في لندن الأجواء غائمة جزئيا مع 15 درجة مئوية، 16 درجة مئوية في برلين مع أجواء غائمة جزئيا أيضا. تساقط الأمطار في العاصمة الإيطالية روما، درجة الحرارة تصل إلى 21 درجة مئوية. وفي مدريد غيوم متفرقة، رياح قوية تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة في مدريد تصل إلى 17 درجة مئوية.
8: بالتزامن مع الذكرى 78 لذكرى النكبة في فلسطين، حركة فتح عقدت مؤتمرها 8 في رام الله دون تغييرات استثنائية.
0: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدر خان.
16: بدأت أمس في رام الله أعمال المؤتمر العام 8 لحركة فتح وسط فعاليات في المناطق الفلسطينية لإحياء الذكرى 78 لنكبة العام 1948. وللمرة الأولى يعقد المؤتمر بجلسات متزامنة لأعضائه في غزة والقاهرة وبيروت. وركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الافتتاح أمس على ما شهده قطاع غزة، ووصفه بأنه حرب إبادة ونكبة غير مسبوقة في التاريخ الفلسطيني المعاصر. وبعدما أشار إلى أن إسرائيل دمرت أكثر من 85% من مدن القطاع ومخيماته في محاولة لتهجير الفلسطينيين، قال إن أكثر من 2500 عائلة فلسطينية مسحت بالكامل من السجل المدني، مستخلصا أن هذه إبادة. وفيما كرر تحميل حركة حماس مسؤولية هذه النكبة، شدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من أداء دورها في غزة، مؤكدا رفض أي ازدواجية أو انفصال وعدم السماح بوجود أعمال سيادية مختلفة بين الضفة وغزة. وجدد عباس التزام تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها لرئاسة المؤتمر الدولي للسلام وللدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ومنها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وكانت جهات دولية وعربية كثيرة بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي للسلام طلبت إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب، لكن ما استطاعت إنجازه لا يزال غير كاف. ورغم الإجراءات التي اتخذت للفصل بين السلطة ومؤسساتها وبين فتح، لا تزال هذه الحركة تمثل التيار الشعبي السائد في مواجهة التيار الذي تمثله حركة حماس، إلا أن الحركتين تعانيان حاليا من تآكل شرعيتهما. فتح لأنها راهنت على الحل السلمي الذي أحبطته إسرائيل، وحماس لأن أخطاءها تسببت بدمار قطاع غزة. ومع ذلك أكد الرئيس عباس أن الفلسطينيين يبقون مستعدين للحل السياسي على أساس الشرعية الدولية. وإذ يستمر مؤتمر فتح حتى غد السبت ويتخلله انتخاب قيادة جديدة للحركة، إلا أن شعاره الصبر والصمود لا يشير إلى أي تغيير متوقع أو إلى مشروع وطني فلسطيني موحد للتعامل مع التحديات، وأهمها تداعيات حرب غزة التي لم تنتهي بعد، وكذلك تصاعد العنف في الضفة الغربية بفعل العمليات العسكرية وهجمات المستوطنين وانتهاكات الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.
8: وإلى قراءة في المواقع والصحف الفرنس العربية الصادرة اليوم، وهي معك شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
17: صباح الخير نبيل.
8: بداية الجولة من مقال في صحيفة الديار اللبنانية بعنوان الذعر الإسرائيلي من بكين وأسلام أباد.
17: برأي نبيه البرجي، المفارقة الدرامية هنا أن تل أبيب تفاوض بطريقة الصراع ولو على الطاولة بين نقاط القوة ونقاط الضعف، وهي في ذروة الذعر من نتائج قمة بكين، وحيث التركيز الصيني على إنهاء الفوضى العسكرية راهنة في الشرق الأوسط لانعكاساتها على المشهد الدولي العام، أيضا في ذروة الذعر من المسار التفاوضي في إسلام أباد، لسيما بعد كلام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وهو الذي يضبط الإيقاع داخل رأس دونالد ترامب، أعتقد أننا نحرز تقدما في المحادثات مع إيران وفق ديفانس. الكلام، يضيف الكاتب، صدم القيادة الإسرائيلية التي كانت تراهن على ساعة التفجير وإلى حد محاولة استدراج البيت الأبيض إلى اللحظة النووية في ضوء توقعات الموساد بأن الإيرانيين يعملون وبسرعة فائقة تحت الأرض لرفع نسبة التخصيب إلى 90%، وهي النسبة التي هددوا بها ليظهر مجتبى خامنئي بعد طول غياب وهو يمسك بالقنبلة.
8: وصحيفة البيان الإماراتية تتحدث عن الأسواق وزيارة ترامب إلى بكين. ربما
17: تعتمد نبيل هذه الزيارة على 4 أسس رئيسية حسب صحيفة. الأساس الأول أنها تتم ما بين رئيسين يمثلان أقوى اقتصادين في العالم، أما الثاني فهو أنها تمثل أقوى حركة تبادل تجاري استثمارية واقتصادية بين البلدين، لذا أي توتر بها يؤثر سلبا على اقتصاد العالم وأي تقدم فيها يعكس نتائج إيجابية تؤدي إلى رخاء أسواق البلدين والعالم كما حدث بالأمس. والثالث أيضا هو أساس يعتمد على أنها تتم في توقيت يعاني العالم فيه من تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، من ناحية توقف إمدادات الطاقة والتجارة العالمية بسبب الحصار والحصار المضاد لمضيق هرمز والمخاطر الأمنية على البحر الأحمر. أما الأساس الرابع وفق البيان الإماراتية فتتم بعد اعتراض المحاكمة الدستورية من خلال المحكمة العليا الأمريكية على قرار ترامب بفرض تعرفة جمركية إضافية على الواردات الصينية، ما يستوجب على الرئيس الأمريكي مراجعة هذا الأمر.
8: إلى العربي الجديد شيرين التي عنونت مقالها كالتالي: لحظة ترامب البوتينية.
17: اللافت هنا وفق أسامة أبو رشيد أن ترامب المهان بعد ما طمح بالمجد عبر البوابة الإيرانية قادته الأقدار من حيث لا يحتسب إلى السير على خطى بوتين حتى في توصيفه للحرب، إذ قال أنه يتجنب استخدام كلمة حرب لوصف الصراع مع إيران ويفضل مصطلح عملية عسكرية لأسباب قانونية، وذلك في تلميح إلى تجنب الحاجة إلى الحصول على موافقة الكونغرس. ولم يمنع هذا بعض المسؤولين في البنتاغون على سبيل الاستهزاء أن يستخدموا وصف عملية عسكرية خاصة في استدعاء لنموذج الفشل البوتيني الذي يبدو أنه يصلح لأن يوصف بالترامبي كذلك. من المبكر طبعا تتابع الصحيفة الحكم على فشل روسيا في أوكرانيا والولايات المتحدة في إيران، أو حتى ما إذا كان هذا الفشل بداية انهيار القوتين كليهما أو إحداهما، ولكن المؤكد أن فشلهما فتح المجال واسعا أمام إعادة تشكيل موازين القوى العالمية. وهنا يبرز الصعود الصيني بالذات، اللهم أن تتورط هي الأخرى في حرب في تايوان تحظى فيه الأخيرة بدعم أمريكي وغربي ومن بعض القوى الإقليمية لاستنزاف الصين. تلك هي معارك الاستنزاف التي على القوى العظمى أن تخشاها، خصوصا عندما يبلغ غرور القوة مداه لديها.
8: ونختم بسؤال طرحته القدس العربي: هل بدأت نهاية الهيمنة الأمريكية فعلا؟
17: وفق جواب الصحيفة نبيل المعضلة أن هذا الإدراك لا يبقى داخل واشنطن وحدها، فالقوى الكبرى تراقب أيضا. في الصين التي يزورها دونالد ترامب يقرأ المشهد باعتباره مؤشرا على تراجع القدرة الأمريكية على خوض صراعات طويلة ومكلفة، وفي روسيا ينظر إليه كدليل إضافي على أن النظام الدولي يدخل مرحلة إنهاك تدريجي للهيمنة الغربية. أما حلفاء واشنطن في أوروبا وآسيا فقد بدأوا يطرحون السؤال الأخطر بالتوازي مع تهديد ترامب بسحب القوات الأمريكية من حلف الناتو: ماذا لو لم تعد الولايات المتحدة قادرة فعلا على حماية النظام الذي بنته بنفسها؟ هذا السؤال وحده كفيل بتغيير العالم، لأن الهيمنة لا تسقط فقط عندما تهزم القوى العظمى عسكريا، بل عندما تبدأ الدول الأخرى بالشك في قدرتها على الاستمرار كضامن نهائي للاستقرار.
8: شكرا لك شيرين نصر. الفلسطينيون يحيون الذكرى 78 للنكبة. الريبورتاج مراسلنا في قطاع غزة وسام أبو زيد.
15: بعد مرور 78 عاما على ذكرى النكبة الفلسطينية، لا تزال الحاجة فاطمة المجهون التي ترتدي ثوبا مطرزا ورثته عن أمها التي عايشت أحداث النكبة تحتفظ به رغم دمار منزلها في حرب غزة التي أعادت فصول النكبة من جديد.
18: من حد 48 ولا تريحنا ولا يوم، دائما مشردين ودائما شفنا ايش ما عمرنا شفناه. انا هادي من امي وهي عمرها 100 سنه، وانا هذا اللبس لبسنا هذا هو ما غيرناهوش، والاراضي تاعتنا راحن وما استفدناش ولا حاجه والدور هدوهن.
15: اما الحاج ابو عبد الله زقوت الذي ترتسم على وجهه تجاعيد تروي حقبه من التاريخ مر عليها الزمن، فقد ولد قبل النكبه ويعيش اليوم على أطلال منزله المدمر في شمال القطاع، وكأنه يعيد حكاية والديه من جديد.
19: احنا قعدنا عائلتي 2700 واحد من المجدل وبعض أكم من واحد من حمامة، قعدوا مرضوش يهاجروا على غزة، بجزء بقية جزء من الوطن طبعا غزة احترمنا هنا لأنه بوطننا في غزة، فلسطين لا تتجزأ.
15: فما تعيشه العائلات الفلسطينية اليوم أعاد إلى أذهانهم ما جرى مع أجدادهم قبل قرابة 8 عقود، فهم يعيشون في الخيام منذ 3 سنوات، وبات الماضي البعيد يجسد ما يجري في حاضر الفلسطينيين بقطاع غزة، وهو واقع عبر عنه النازح لؤي دردونا من شمالي القطاع.
20: في الأول بقول لي يا سيدي احنا تهجرنا من مكان لمكان وقعدنا في مكان وأجن الوكالة وتمنتنا مش عارف ايش مكان، اليوم انت هجروك، المكان اللي انت قاعد فيه مش امن، المدارس اللي انت قاعد فيه مش امنات، المستشفيات اللي انت بتروح عليها مش امن. اليوم النكبة بتاعتنا هذه اعطى من النكبة 48 مليون مرة.
15: وبين الخيام والركام اللذين تنقلن بين جنباتهما تصدح اصوات الاهالي بالمطالبة بحقها في العودة، وهو ما عبرت عنه اللاجئة صابرين ابو عودة التي تعيش في خيمة بأحد مخيمات النزوح وسط القطاع، حيث يلتقي الماضي بالحاضر المثقل بالمأساة.
21: بدنا دورنا نروع دورنا رود أرض أجدادنا أبانا إخوتنا أهلينا ربينا فيها ولدنا فيها فرحنا فيها، لا إحنا لو شبر واحد بنية لا نتخلى عن أرضينا أبدا أبدا.
15: فالخيام التي امتدت على أرض القطاع لم تكن مجرد مآو للنازحين، بل مشهدا جديدا يدل على نكبة تكررت وطالت كافة الأجيال الفلسطينية. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
7: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا وبكل من انضم إلينا في صباح مونتي كارلو الدولية. زكريا بويحي معنا على الهندسة الصوتية. نبيل
1: نجوى بن مبارك انضمت إلينا في الاستوديو، تستعد لتقديم موجز إخباري جديد بعد دقيقة.
0: بعد الموجز لكم موعد مع نشرة اقتصادية، وهي اليوم مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
1: مدونة اليوم مع هند الإرياني، وتحمل عنوان نوستالجيا المسلسلات العربية في ستوكهولم.
0: نختم هذه الساعة بفقرة الأبراج مع عراب الحظوظ
1: إبراهيم حزبون.

0: إنها 6:30 صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى عوني. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير نبيل. أهلا بكم مستمعينا. دعت بكين إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وذلك على هامش القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب. وقال ترامب لقناة فوكس نيوز إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتزامن مع القمة المنعقدة في بكين، أعلن الحرس الثوري أمس أن القوات الأمريكية الإيرانية سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مساء الأربعاء بناء على تنسيق بين بكين وطهران. إلى الملف اللبناني، حيث وصف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأول من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بأنه مثمر وإيجابي، مؤكدا تطلع واشنطن إلى استكمال المباحثات اليوم. وتأتي المحادثات ضمن جهود أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين ومنع تجدد التصعيد وسط استمرار التوترات الميدانية على الحدود. وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات، شنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان، قالت إنها استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله عقب توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من المدنيين في شمال إسرائيل إثر هجوم بطائرة مسيرة نفذه حزب الله. في العراق، تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان العمل على حصر السلاح بيد الدولة في وقت تطالب واشنطن السلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران. تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواصلة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وذلك في المؤتمر الثامن لفتح الذي أعاد انتخابه رئيسا للحركة. أسفر هجوم أوكراني عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في مدينة ريازان الروسية في جنوب شرق موسكو. ويأتي هذا الهجوم بعد شن روسيا غارات واسعة النطاق على كييف ومنطقتها في اليوم السابق، أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل وفق حصيلة أولية من جهاز الإسعاف الأوكرانية. في المملكة المتحدة، وإثر الخسارة التي مني بها في الانتخابات المحلية، تتصاعد الضغوط داخل حزب العمال على رئيس الوزراء كير ستارمر بعد استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ وإعلان رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي بورنهام عزمه العودة إلى البرلمان في ظل حديث متزايد عن احتمال إزاحته من زعامة الحزب والحكومة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى. وإلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، مرحبا. تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في لحظة تعيد فيها بكين فرض نفسها كقوة صناعية عالمية تتجاوز التجارة التقليدية نحو منافسة مباشرة على التكنولوجيا والإنتاج المتقدم، ما يجعل زيارة اختبارا اقتصاديا لموازين القوى بين أكبر اقتصادين في العالم. زياد، ما الذي يجعل الصعود الصناعي الصيني مقلقا اقتصاديا للولايات المتحدة؟
3: الصين لم تعد تعتمد فقط على حجم صناعاتها ومنتجاتها وخطوطها الإنتاجية وصادراتها نحو الأسواق العالمية، بل توسعت في قطاع الإنتاج بما يتعلق بالصناعات عالية القيمة والصناعات التكنولوجية. بحسب بعض التقارير، تشير إلى أن صادرات الصين من الصناعات المتقدمة في شهر أبريل الماضي بلغت 39%، وهي تمثل نحو ربع صادراتها نحو الأسواق العالمية. كما تستحوذ الصين على حصة 25% من الإنتاج العالمي في 10 صناعات متقدمة، وهذه حصة كبيرة تحسب إلى الاقتصاد الصيني، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تزيد حصتها قليلا عن 22% في تلك القطاعات. مصدر القلق الأمريكي من الجانب الصيني تتعلق في مسألة التنافس في قطاع إنتاج السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والإلكترونيات. نجد أن الصين في الشهر الماضي كانت صادراتها بقرابة 800,000 سيارة تعمل بالكهرباء، وهذه بالتأكيد تصديرية كبيرة كانت في صالح الصين في قطاع أو في سياق منافستها مع الجانب الأمريكي. لذلك نجد أن الصين لا تتوسع فقط من ناحية الحصص السوقية، وإنما تضغط على المنتجين الأمريكيين والأوروبيين في جانب الأسعار والتكنولوجيا والقدرة على الإنتاج.
1: وهل ما زالت الرسوم الجمركية أدوات أمريكية فعالة للتعامل مع الصين زياد؟
3: أعتقد أن فعالية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين في مرحلة سابقة قد فقدت فعاليتها بشكل واضح. الصين كرد فعل على تلك الرسوم الجمركية بدأت بنقل بعض الخطوط الإنتاجية وسلاسل الإمداد، خصوصا بما يتعلق بالتكنولوجيا. على سبيل المثال نقلت خطوط إنتاج السيارات الكهربائية

0: 7:45 صباحا في باريس. إليكم الآن تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار معك محمد بوشيبة.
1: الصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات الملاحية في أسرع وقت ممكن. مسؤول أمريكي يصف اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنه إيجابي. رئيس الوزراء العراقي علي زيدي ينال ثقة البرلمان ويتعهد بحصر السلاح بيد الدولة العراقية. اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز. ما يزيد عن 20 قتيل في ضربات روسية مكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: إلى الأخبار الثقافية مستمعينا، معك رضا جودي. أوروفيزيون يشدد الرقابة على التصويت بعد جدل حول الترويج لإسرائيل.
0: نعم محمد، أكدت إدارة الأوروفيزيون أنها تراقب عملية التصويت بدقة شديدة عقب انتقادات أثيرت بشأن تأثير حملات الترويج الإسرائيلية على النتائج النسخة الماضية من المسابقة. وأوضح مدير المسابقة مارتن جرين أن بعض الأنشطة الترويجية التي قامت بها هيئات بث مشاركة كانت مبالغا فيها، ما دفع المنظمين إلى تعديل قواعد التصويت هذا العام. وأصدر اتحاد البث الأوروبي تحذيرا رسميا لهيئة البث الإسرائيلية بعد نشر ممثلها مقاطع فيديو تدعو الجمهور إلى التصويت لإسرائيل 10 مرات. ورأت إدارة المسابقة أن هذه الدعوات لا تنسجم مع روح المنافسة، مطالبة بحذف المحتوى الترويجي المخالف. ورغم الجدل تأهلت إسرائيل إلى الحفل النهائي للمسابقة المقررة غدا في فيينا بعد اجتياز نصف النهائي. وكانت نتائج العام الماضي قد أثارت تساؤلات بعدما تصدرت إسرائيل تصويت الجمهور رغم حصولها على نقاط محدودة من لجان التحكيم الفنية.
1: وفاة الفنان الشعبي الجزائري عبد المجيد مسكود.
0: توفي أمس الفنان الشعبي الجزائري عبد المجيد مسكود عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض. ويعد الراحل من أبرز رموز الأغنية الشعبية الجزائرية بعدما امتدت مسيرته الفنية لأكثر من 5 عقود. وبدأ عبد المجيد مسكود مشواره الفني في مجال الكوميديا ضمن فرقة محمد التوري قبل انتقاله إلى المسرح الشعبي إلى جانب الممثل الراحل حسن الحسني. وتأثر في بداياته الفنية برواد الأغنية الشعبية في مقدمتهم الحاج محمد العنقة الفنان محمد الباجي قبل أن يطور أسلوبه الخاص. وحقق الراحل شهرة واسعة بأغنياته الشهيرة يا دزاير العاصمة وأغنية ريحة البلاد ونهار يبان الصح وأولاد الحومة ونعى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الفنان الراحل واصفا إياه بأنه أحد الأصوات الأصيلة التي أثرت أو أثرت الأغنية الشعبية الجزائرية. عبد المجيد مسكود في أغنية أولاد الحومة.

0: قصة حياة من العراق
1: مع أحمد فاضل حول الدكتور زيدون الساعدي، واحد من الملهمين في مجال الصناعات النفطية،
2: متطلعا إلى استثمار العلم لتطوير الصناعات النفطية في العراق. انطلق الدكتور زيدون خلف الساعدي المولود في محافظة البصرة عام 1971 نحو هدفه، طامحا أن تتحول موارد البلد إلى قيمة مضافة تخدم المجتمع.
3: التخصص الدقيق في الدكتوراه كان في تكنولوجيا معالجة التآكل في صناعة البتروكيماوية والصناعة النفطية، واخترته لأنه يمثل نقطة تقاطع حقيقة بين العلم والاقتصاد وأيضا السيادة الوطنية. هذا المجال لا ينتج موارد فقط، بل يصنع سلاسل قيمة كاملة تبدأ من النفط وتنتهي بمنتجاته، تدخل أيضا في تفاصيل الحياة اليومية.
2: أول براءة اختراع مثلت للساعدي نقطة تحول ودافع لإكمال طريقه نحو تحقيق أهدافه، معززا بثقة في أبحاثه التي حصد من خلالها 26 براءة اختراع و104 بحوث علمية.
3: حصلت على أول براءة اختراع عام 1998، وكانت هي مخرج لشهادة الماجستير، وتلتها مجموعة خلال المسيرة اللي هي تجاوزت 30 عام، 26 براءة اختراع، 10 منها مسجلة في وزارة التجارة الأمريكية USPTO، وجزء منها مسجل في الاتحاد الأفريقي في تونس. رافق هذا الموضوع نشر 104 بحث علمي، أيضا الإشراف على طلبة دكتوراه وماجستير.
2: ومن العراق انطلق الساعدي نحو العالمية لعرض أبحاثه عبر مؤتمرات دولية متخصصة في عدد من دول العالم، ليجني ثمار جهوده في البحث والتطوير العلمي.
3: أبحاثي ركزت على جانب تطبيقي واضح، لذا كانت المشاركات في مؤتمرات عالمية مصنفة في كل من لندن وتورنتو في كندا وموسكو وبكين ووارسو ودبي والرياض وإسطنبول ومصر وتونس، واللي على أثرها طبعا لنا مجموعة من الأوسمة والكؤوس.
2: عمل الساعدي مع نظرائه في الدول العربية على دعم المبدعين في مجال البحوث والابتكارات العلمية من خلال تأسيس المجلس العربي للإبداع والابتكار بمشاركة 14 دولة والشبكة العربية للإبداع والابتكار.
3: المجلس العربي للإبداع والابتكار جاء استجابة لحاجة حقيقية في العالم العربي، يجمع مجموعة من البلدان العربية تجاوز 14 بلد. أهدافه خلق منصة تجمع المبدعين وتدعو الابتكار بعيدا عن الفردية، لأن كانت هنالك مشاركات فردية جمعناها في مجلس، وأيضا هنالك الشبكة العربية للإبداع والابتكار.
2: يشغل الدكتور زيدون الساعدي مناصب عدة، منها رئيس مركز الابتكار والإبداع العراقي، وعضو الاتحاد الدولي للمبتكرين في جنيف، وعضو مجلس إدارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار في الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار مع خبرة دولية في تطوير المشاريع النفطية. أحمد فاضل، مونتي كارلو الدولية.

0: وإلى الفترة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة في هذه الفترة الصباحية.
1: نعم رضا، مع النشرة العلمية مع إلي أيوب.
2: أهلا بكم إلى عدد خاص من النشرة العلمية نكرسه لعلم الكيمياء ومساعيه في إيجاد مواد طبيعية تمتص الملوثات من البيئة. صبغة الميثيل فيوليت 6B هي من الصبغات شائعة الاستخدام في صناعة المنسوجات والورق وأحياناً الأدوية. ينبثق عن تحرير صبغة الميثيل فيوليت 6B في الطبيعة مجموعة مخاطر بيئية متعلقة بثباتها وبخصائصها المسرطنة، إذا ما علمنا أن هذه الصبغة وسواها من الصبغات الكيميائية تلوث البيئة عن طريق مياه صرف المصانع التي تصل إلى الأنهار والبحيرات والبحار والمياه الجوفية. أكثر من جهة بحثية في علم الكيمياء الفيزيائية تحاول إيجاد مواد نمصة للملوثات التي غزت البيئة ولم تعد تحصى. من بين المساعي الخلوقة التي تذهب في هذا الاتجاه نتوقف عند التجربة البحثية التي قادها كيميائيون ليبيون من كلية العلوم في جامعة بنغازي حول توظيف نبات أصيل في البيئة الليبية لإنتاج منه مادة مصة بمقدورها تنظيف مياه الصرف الصناعي من صبغات الميثيل فيوليت 6B. طالب الدكتوراه حاتم عامر الذي يشرف على أطروحته الدكتور في الكيمياء الفيزيائية في كلية العلوم في جامعة بنغازي أشرف الحشاني اهتم اهتماما خاصا بأوراق نبات الأربيتوس بافاري الذي يعرف في ليبيا بمسمى القطلب أو الشماري. يحتوي سطح أوراق هذا النبات على مادة اللينوسيلولوز التي تمتاز بأنها تلعب دور الخطافات الكيميائية، أي أنها تتمتع بمؤهلات الامتصاص. للاستفادة من هذه الميزة المهمة في أوراق نبات القطلب قام الكيميائيون الليبيون بتفعيل كفاءة خطافات القطلب عن طريق تعديلها كيميائياً بالمعالجة الحمضية والقلوية. مسحوق البودرة الذي حصلوا عليه، أي المادة المعدلة من أوراق القطلب التي سموها Modified Arbutus Bavari Leaves أو اختصاراً MAPL، اتضح على ضوء نتائج الأبحاث المخبرية التي نشروها في مجلة Results in Chemistry أنها مادة مصة واعدة في امتصاص ملوثات صبغة الميثيل فيوليت 6B. إليكم ما جاء على لسان أستاذ الكيمياء الفيزيائية في جامعة بنغازي أشرف الحشاني.
3: نبات القطلب أو الشماري كما يسمى في ليبيا هي شجرة معمرة دائمة الخضرة طوال السنة، يتراوح ارتفاعها ما بين 2 إلى 5 أمتار بأوراق داكنة وثمار كروية. هذا النبات طبعا مستوطن في ليبيا في منطقة تسمى الجبل الأخضر، وله القدرة عالية في التكيف مع الظروف الجبلية والجافة. المادة التي تم معالجتها واستخراجها من أوراق نبتة القطلب أو الشماري عندها عدة مزايا. هي مادة طبيعية متجددة وصديقة للبيئة، تسمى مادة بايوزوربنت، يعني المادة الماصة اسمها MABL. من خلال الدراسة المنهجية اللي أجريت في كلية العلوم بجامعة بنغازي قمنا بتحضير هذه المادة MABL وضعناها في تراكيز مختلفة من هذه الصبغة اللي هي الميثايل فيوليت B6، وتم دراسة ما مدى عملية امتصاص هذه المادة للصبغة. طبعا عملية الامتصاص هذه تعتمد على عدة عوامل، منها عامل الزمن، عامل الحموضة، عامل تركيز الصبغة. فهذه كل العوامل تم دراستها وإيجاد أفضل ظروف لعملية امتصاص هذه الصبغة من النبتة المعالجة اللي هي الـ MABL. بتجارب المختبر تحصلنا على نتائج ممتازة جدا، يعني بلغت عملية امتصاص عندنا 228 ملي جرام لكل جرام، هذه طبعا كمية كبيرة جدا مقارنة بالمواد السابقة وبالنباتات السابقة اللي تم استخدامها من قبل في عدة أبحاث. وتمت نسبة الإزالة في حدود توصل لغاية 83% بعد 5 دورات من الاستخدام.
2: التحدي الأكبر الذي عليه أن يتجاوزه الفريق البحثي الليبي يتلخص في الخطوة التالية التي ستكون بالانتقال من التجارب المخبرية إلى أنظمة التدفق المستمر بالمصانع لتقييم الجدوى الاقتصادية والتشغيلية على نطاق واسع. على غرار علم الأدوية وطب الأعشاب تظل الطبيعة الأم الحنون التي تلهم طفلها الإنسان كي يأتي بحلول مدروسة في علم كيمياء النبات لأزمة التلوث البيئي التي ما عاد يحتمل تركها بلا معالجة مستدامة.
4: للاستماع إلى كل برامجنا mc-dualia.com

0: وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية فترة صباح مونتي كارلو الدولية. رافقكم ورافقني أيضا رضا جودي.
1: شكرا لك محمد بوشيبا. كما كان معنا زميل نبيل شوفان في تقديم نشرة الأخبار. نجوى بن مبارك تستعد لتقديم آخر موجز لهذه الفترة الصباحية. شيرين ناصر قدمت لنا قراءة في الصحف. سليم فريني في التنسيق وثنائي عبد المنعم مرزوق وزكريا بويحي على الهندسة الصوتية. بعد الموجز لهم موعد المستمعين مع برنامج
0: كافي شو رضا.
1: نعم.
0: وحنان عبد الله
1: وزميل عاطف علي صالح.
0: شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. نلقاكم غدا على نفس التوقيت الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: إلى اللقاء. الثامنة صباحا في باريس.
0: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك. تفضلي نجوى.
2: شكرا محمد. أهلا بكم مستمعينا. دعت بكين إلى وقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، وذلك على هامش القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكية دونالد ترامب. وقال ترامب لقناة فوكس نيوز إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهد عدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتزامن مع القمة المنعقدة في بكين، أعلن الحرس الثوري أمس أن القوات البحرية الإيرانية سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مساء الأربعاء بناء على تنسيق بين بكين وطهران. في الملف اللبناني، وصف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأول من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بأنه مثمر وإيجابي، مؤكدا تطلع واشنطن إلى استكمال المباحثات اليوم الجمعة. وتأتي المحادثات ضمن جهود أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين ومنع تجدد التصعيد. هذا ومع انطلاق المفاوضات، شنت إسرائيل غارة على جنوب لبنان، قالت إنها استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله عقب توجيه انذارات إخلاء لعدد من البلدات. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من المدنيين في شمال إسرائيل إثر هجوم بطائرة مسيرة نفذه حزب الله. في العراق، تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان العمل على حصر السلاح بيد الدولة، في وقت تطالب واشنطن السلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران. أسفر هجوم أوكراني عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في مدينة رايازان الروسية في جنوب شرق موسكو. ويأتي هذا الهجوم بعد شن روسيا غارات واسعة النطاق على كييف ومنطقتها في اليوم السابق، أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل وفق حصيلة أولية من جهاز الإسعاف الأوكرانية. في المملكة المتحدة، وإثر الخسارة التي مني بها في الانتخابات المحلية، تتصاعد الضغوط داخل حزب العمال البريطاني على رأس الوزراء على رئيس الوزراء كير ستارمر بعد استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ، وإعلان رئيس بلدية مانشستر الكبرى أندي بورنهان عزمه العودة إلى البرلمان في ظل حديث متزايد عن احتمال إزاحته من زعامة الحزب والحكومة. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: كافي شو حنان عبد الله عاطف علي صالح.

0: صباح الخير.
1: صباح النور لكل المستمعين وصباح الخير لزكريا معنا في الإشراف التقني وينطلق برنامج كافي شوفي الإثناء.
0: صباح الفل زكريا، يلا إيقاعات. أصدقاء، ككل صباح ننضم إليكم أينما كنتم، نرافقكم في السيارات خصوصا يا عاطف.
1: تماما، في السيارات وأيضا في البساتين الآن لكل من يتابع برنامج كافي شوفي، خاصة في العراق لدينا مستمعين ومستمع رائع دائما يكون في مزرعة النخيل وهو يجمع التمر وأيضا يقوم بإصلاح الأرض ويستمع لمونتي كارلو باستمرار. عبد الحميد أحمد، تحية لك، تحية خاصة. واليوم نحتفل باليوم الدولي للأسر يا حنان، ومن أبرز التحديات الأخرى التي تواجه الأسر يعني هناك التفكك الأسري نتيجة ضغوط الحياة والعمل والهجرة وتراجع أيضا التواصل بين الأجيال بسبب الانشغال بالعالم الرقمي، وأثرت الأزمات الاقتصادية وأيضا التكاليف المعيشة على استقرار الأسر إلى جانب تحديات التربية في ظل التغير السريع في القيم ووسائل التواصل الحديثة. إذن موضوع اليوم هو اتساع الفجوة بين الأجيال، ونحن نحتفل بالأسرة بسبب التحديات الرقمية وأيضا أزمة المعيشة وغلاء المعيشة. نتمنى أن تنضموا إلينا وتتواصلوا معنا، لماذا اتسعت الفجوة وكيف نرمم هذه الفجوة مع الفضاء الرقمي الآن وتدفق السحابي وانشغال الأبناء عن الآباء والعكس تماما.
0: يس أصدقاء، صباحكم لم شمل، صباحكم سعادة، صباحكم أمل على عالم آخر يكون متغير ولكن بشكل إيجابي. على فكرة يعني آخر مرة كنت مع عائلة يعني عزموني يا عاطف لتناول وجبة الغداء، للأسف شفت أنه الأبناء لم يكونوا نهائيا نهائيا في تواصل مع الأب والأم. كنا نتحدث مع الأب والأم والأبناء كانوا قاعدين على تليفوناتهم
1: في عالم آخر،
0: في عالم آخر، ما كملوش أكلهم. يعني الأجواء الأسرية أصبحت تتفكك، ويعني يا ريت ونتمنى مستقبلا أن لا يكثر ويتكاثر ويكبر هذا التفكك، لأننا فعلا سنكون أمام مشكلة كبيرة جدا في إطار تربية الأطفال.
1: إذن اتساع الفجوة بين الأجيال والتي تكاد تشبه انقطاع بين الأجيال داخل الأسرة الواحدة خطورة. نتمنى أن تتواصلوا معنا ونناقش هذا الموضوع، هو موضوع اليوم من كافي شوفي.

0: ولا عمري في يوم بصفر يا أصدقاء. نذهب بكم هذا الصباح إلى لقاءات وأخبار وضيوف وفقرات.
1: إذن في مساحة حرة اليوم معنا الفنانة بديعة بحريزي بمناسبة الحفل الذي سيقام في باريس. موسيقى من استديوهات مونتي كارلو الدولية اليوم الجمعة.
0: نعم عاطف، بالإضافة لهذا هناك أول لقاء يأخذنا إلى عالم الرياضة وبالضبط المصارعة. نستضيف في لقاء خاص محمد العواملة وهو رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة والرئيس المنتخب حديثا الاتحاد الأسيوي، انتخب العام الماضي ومرت سنة على انتخابه وقيامه بإنجازات عديدة. لأول مرة ينتخب عربي شاب في هذا العمر على رأس هذا الاتحاد، ويأخذنا إذن محمد العواملة إلى تفاصيل هذه المغامرة الرياضية.
1: بعد أخبار التاسعة مباشرة نتوقف مع مدونة اليوم، واليوم برسم هند الإرياني نوستالجيا المسلسلات العربية في ستوكهولم.
0: بالإضافة لهند الأرياني سنكون مع هل الطعام الصحي مكلف فعلا وكيف نأكل صحيا وبشكل جيد بميزانية محدودة مع الأخصائية في التغذية كريستين كمال.
1: وجولة على موقع مونتي كارلو والدولية بعد أن نتناول الطبق. وبعد أخبار العاشرة مباشرة ينضم لي زميل وديع فيعاني وافتتاح بطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربعة الكبرى في كرة المضرب، تغطية خاصة على مونتي كارلو الدولية وتحليلات من داخل ملاعب رولان جاروس التي لا تبعد كثيرا عن استديوهات مونتي كارلو الدولية.
0: نعم تقريبا ربع ساعة وتجد نفسك في ملعب رولان جاروس يا أصدقاء. يلا بالإضافة لهذا إذن الفنانة بديعة بحريزي بمناسبة حفلها في باريس يا عاطف كما قلنا قبل لحظات ستكون معنا وهي ضيفة استديوهات مونتي كارلو الدولية.

0: مباشرة إلى أبراج الزميل رضا جودي حاور عرب الحظوظ إبراهيم حزبون.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
2: أهلين أهلا وسهلا. سؤالنا عن القمر إبراهيم، هل مازال في برج الحمل أم انتقل إلى الثور، وماذا عن الزوايا التي تتشكل اليوم؟
3: نعم، القمر كان موجود في برج الحمل لغاية الساعة 3:30 من هذا الفجر، بعد ذلك ترك الحمل وانتقل إلى برج الثور، راح يفضل فيه اليوم وكمان بكرة. اليوم ما عندناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. وبالنسبة للزوايا عندنا بس زاوية واحدة جاية الظهر الساعة 12:30، تربية بين القمر وبلوتو، هاي يا إحنا بنفرض سيطرتنا على الآخر أو هم بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم علينا.
2: إذن لنرى مباشرة تأثيرات القمر ونبدأ بها الحمل.
3: الحمل من بشره بمكسب مالي جاي على الطريق، هذا بيكون العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، وعلى فكرة هو بهاي الفترة صار له مدة عم بيفكر ما هي أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية، وبتم أجواءه الرومانسية دافية.
2: ماذا عن الثور؟
3: الثور طبعا فتح صفحة جديدة من ساعة مبكرة من هذا الفجر، مليان طاقة مليان نشاط، عنده القمر وعنده الشمس وعنده عطارد كمان، قادر على اتخاذ القرار الصحيح، بيقدر يواجه مشاغله وينجز قسم كبير منها، مناسب تماما انه يبادر بعمل جديد يدفع بمصالحه لقدام، وبتم قدامه فرص مالية جيدة خلال الأسابيع الجاية.
2: أخبار الجوزاء؟
3: مع مزيد الأسف انتقال القمر إلى الثور، هذا الشيء متعب للجوزاء، فبنقول له اليوم بكرة بدك تدير بالك على أكلك على راحتك، ما تبالغ في أي جهد جسماني، أنجز فقط الشيء الضروري والعاجل واخلد إلى الراحة. كمان يعني الضغط مش بس من القمر، من الشمس اللي هي موجودة ببيت المتاعب. من ناحية ثانية إيجابية، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء رومانسية دافية.
2: ننتقل إلى السرطان.
3: السرطان وضعه الجسماني اليوم أفضل بكتير من الجوزاء، وعنده نشاط اجتماعي، بإمكانه في هذا اليوم أنه يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء، بميلوا للتعاون معه، ممكن جدا يحقق أمنية بمساعدة الصديق. وبتم قدام وليد برج السرطان الولدانين في آخر 3 أيام من البرج فرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة.
2: إلى الأسد.
3: الأسد تركيزه رايح أكثر شيء على العمل، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. طبعا اليوم الجمعة في أماكن فيها عمل وأماكن ما فيها عمل، اللي فيها عمل طبعا يستطيع الموظف أنه يثبت جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب تماما لذلك، وبتم أجواءهم الرومانسية دافية.
2: أخبار العذراء.
3: العذراء نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، يا بتنقل من مدينة لمدينة أو ممكن يطلع حتى خارج البلاد. الأماكن فيها عمل، التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. بالنسبة لمواليد برج العذراء مليانين طاقة ونشاط.
2: أخبار الميزان.
3: الميزان مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الميزان ينتبه هون، لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر صحته هو، بتم الأشياء الإيجابية البارزة قوة الرومانسية.
2: ونصل إلى العقرب.
3: العقرب مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، بس إذا كان العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج ما في مشكلة، ممكن جدا العقرب كمان يعني يقوم بصفقة تجارية، يعني يوقع عقد مالي يستفيد منه، خاصة إنه أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك.
2: أخبار القوس يا ترى.
3: القوس مطلوب منه أنه ينتبه كويس لصحته لأنه العمل رح يتراكم قدامه، فبنقول له من فترة لفترة خذ قسط كافي من الراحة. أفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل اللي بيميلوا للتعاون معه، وكمان أجواء رومانسية دافية.
2: إلى القوس؟
3: لا أو
2: إلى الجدي. نعم إلى الجدي.
3: نعم إلى الجدي. بالنسبة للجدي عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، لكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة. يوم جيد للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل. كمان مواليد الجدي بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
2: أخبار الدلو؟
3: الدلو راح يكون مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل اليوم أي تغيير مطلوب على المسكن أو حتى يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء. أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معه، وكمان أجواء الرومانسية دافية.
2: وأخيرا الحوت.
3: الحوت نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة. عنده تعامل إيجابي اليوم مع الإخوة والجيران. كمان بالنسبة للتجار المحليين في الأماكن اللي فيها عمل عم بيستفيدوا في عملية البيع. وكمان الطلاب الابتدائي والثانوي بنقول لهم استغلوا هذا اليوم للدراسة والمطالعة وإذا في امتحانات.
2: في معنا رسالة حامد من عمان الأردن، هو من مواليد 23/8/1988 في الرابعة ونصف فجرا، يسأل عن العمل والمال والصحة والحظ.
3: نقول لحامد انت برجك العذراء والطالع الأسد. بالنسبة للعمل هلا في فرصة بس قصيرة جدا، يعني حوالي أسبوع، بتنتهي في 24 من هذا الشهر. الفرصة الثانية الأقوى جاية في شهر ديسمبر، آخر شهر هاي السنة. بالنسبة للمال من 9 يوليو تموز لغاية 22 سبتمبر أيلول، بس يدير باله من النفقات المتصاعدة في أول 3 أسابيع من شهر تموز. بالنسبة للصحة عند الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة. الأعضاء الحساسة منطقة البطن، القلب، الظهر والركبتان، وحاليا ما في أي مشكلة صحية معينة. أخيرا سأل عن الحظ. مع الأسف لا، الحظ ما بيلعب دور معاه لأنه بخرطته في زاوية تربيع بين الشمس والمشتري.
2: مين اخترت لنا من النجوم والمشاهير من مواليد اليوم إبراهيم؟
3: نعم، اخترت رضا مصورة ومخرجة أفلام وسيناريست إنجليزية اسمها أليسون جاكسون.
2: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
3: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: يا سلام، صباح الخير مستمعينا، أنتم دائما معنا عبر أثير مونتي كارلو الدولي. نواصل هذا المشوار، وما يحدث في مثل هذا اليوم هو أن حنان وزكريا معكم عبر الأثير، نرافقكم هذا الصباح. إذا كنتم في سياراتكم متجهين للعمل، ولا كنتم في البيت، ربما استيقظت زوجتك ولا أمك ولا أختك هذا الصباح وتتابع الأثير، ولا أنت مستيقظ وتريد أن تتابع أخبار العالم وفتحت الهوى كما نقول، الأثير والمذياع الراديو إذا كان في راديو. ولكن اليوم يا أصدقاء الراديو تطور، يعني مثل التكنولوجيا وباقي الأمور، بمعنى أنه انتهى عصر المذياع فعلا وعصر الراديو كجهاز، وأتى عصر الرقمي. الإذاعة اليوم موجودة في البوكس اللي أنت تشتريها، موجودة في الباقة اللي موجودة عندك في البيت، بمعنى أنه إذا عندك باقة إذاعات أو باقة مثلا قنوات، فتجد أيضا باقة بالإذاعات الموجودة في العالم، مختلف الإذاعات موجودة عندك في الباقة المتاحة لك أمامك يا صديقي. وبإمكانك فقط إذا أردت أن تتابع أخبار العالم أن تفتح الإذاعة وباقة الإذاعات على MCD مونتي كارلو الدولية لتتابع الأثير هذا الصباح. إذن من بين أحداث اليوم، انتصار قوات ملك الدولة السعودية الثالثة عبد العزيز آل سعود في معركة تربة على قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة آنذاك والمدينة المنورة. حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 1919. على أي هذه المعركة حدثت بين قوات الإخوان آنذاك بقيادة سلطان بن بجاد وحاكم إما يسمى حاكم الخرمة الشريف أو حاكم المكان أو الحرم. على أي حدث هذا في مثل هذا اليوم؟ تأسيس إمارة شرق الأردن كانت في مثل هذا اليوم من عام 1923. حدث هذا في مثل هذا اليوم. اغتيال رئيس وزراء اليابان إينوكاي تسويشي في مثل هذا اليوم من عام 1932. وتأسست شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز الشهيرة يا أصدقاء في مثل هذا اليوم بالضبط من عام 1940. تخيلوا، تأسست في مثل هذا اليوم واكتسحت العالم أينما رحت. إن شاء الله تروح حتى على المريخ تلاقي لك مكان ماكدونالد على المريخ. حدث هذا في مثل هذا اليوم. المملكة المتحدة فجرت قنبلتها الهيدروجينية، وكان هذا في المحيط الهادئ في مثل هذا اليوم من عام 1957. كما أنه في نفس السنة تم الإعلان عن استقلال النمسا في حدث بارز يا أصدقاء. النمسا، هناك من يقول أنا أعيش في النمسا، أو هناك من يقول النمسا، أستريش أو أستريشت بالألمانية، لا أدري. أنا درست بصراحة الألماني سنتين يا أصدقاء، تخيلوا معي، درست سنتين الألماني من عمري وكنت أتحدث بالألماني، بس بحكم أنه لم أعد أطبق وأتحدث مع الألمانيين والأشخاص المتحدثين بالألمانية نسيت الألماني، ولكن ما زلت أقرأ اللغة الألمانية يعني بشكل تقريبا جيد. هذه الجمهورية الاتحادية وهي بلد غير ساحلي يقع كما تعلمون في أوروبا الوسطى. على أي النمسا هي قريبة من التشيك من ألمانيا في الشمال، والمجر وسلوفينيا إلى الشرق، وسلوفينيا وإيطاليا من الجنوب. يا أصدقاء حدث هذا الاستقلال في مثل هذا اليوم. على فكرة النمسا مكان جميل جدا وصغير ورائع. إعادة أوكيناوا إلى السلطة اليابانية وتأسيس محافظة أوكيناوا كان في مثل هذا اليوم من عام 1972. ولادة أول متجر ملائم في تايتو بطوكيو من شركة 7-11 كان في مثل هذا اليوم من عام 1974. إسرائيل أعلنت أن القدس هي عاصمة إسرائيل إلى الأبد إلى يومنا هذا من عام 1948. حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 1980 بأن القدس خلاص هي عاصمة إسرائيلية وانتهى الموضوع، ولا حديث ولا يتناطح كبشان في الموضوع. حدث هذا في مثل هذا اليوم يا أصدقاء، دائما مع أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم. الموسيقار ياني يصدر ألبومه السادس بعنوان Reflections of Passion، والذي يحتوي على تقريبا 15 مقطوعة موسيقية من بين أجمل المقاطع الموسيقية لهذا الموسيقار ياني. حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 1990، وهو أيضا مؤلف موسيقي. تعلمون بأنه من أصول يونانية، من عند اليونانيين. حدث هذا في مثل هذا اليوم. نختتم بعام 2004، حيث فاز جنوب إفريقيا أو فازت جنوب إفريقيا بالمنافسة على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2010. وبهذا نختتم أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم.

0: من مونتي كارلو الدولي وبرنامج كافي شو، ونواصل الرحلة الصباحية في هذا اليوم الجمعة. الآن مع زميل وديع فيعاني والرياضة.
1: يلا. صباح الخير. كشف مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان عن لائحة اللاعبين الذين سيشاركون في المونديال، النهائيات التي ستنطلق بعد 4 أسابيع تحديدا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وفي طليعتهم قائد المنتخب مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي، وكذلك عثمان ديمبيلي من باريس سان جيرمان صاحب الكرة الذهبية العام الماضي، وإلى جانب هؤلاء أمثال مايكل أوليسي من بايرن ميونخ وريان شرقي من مانشستر سيتي. كما ورد في اللائحة لاعبان جديدان، الحارس روبان ريسير من نادي لانس والمدافع ماكسانس لاكروا من كريستال بالاس. في المقابل استبعد لاعب وسط ريال مدريد إدواردو كامافينغا عن هذه اللائحة. نستمع إلى ما قاله ديدييه ديشان عن منتخبه الفرنسي.
2: يحتل المنتخب الفرنسي المركز الأول في تصنيف الفيفا، لكن هذا لا يكفي لجعلنا المرشحين الأوفر حظا للفوز على منتخبات مثل إسبانيا والبرتغال وألمانيا وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل والمغرب. تركيزنا الآن منصب على التحدي المباشر أمام السنغال والنرويج والعراق في دور المجموعات. التوقعات المحيطة بنا عالية نظرا لنجاحنا السابق، وعلينا جميعا أن نتحمل هذه المسؤولية. يبقى احترام خصومنا أمرا بالغ الأهمية، وإذا لم ندخل البطولة بالعقلية الصحيحة فسنتلقى دروسا قاسية. أكن احتراما كبيرا لمنتخبات مثل السنغال والنرويج لأنها تتمتع بمستوى عال.
1: ولائحة المنتخب البرازيلي المشارك في المونديال سيعلن عنها يوم الاثنين المقبل من قبل المدرب كارلو أنشيلوتي. وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس تمديد عقد مدربه الإيطالي حتى عام 2030، وأوضح أن هذا التجديد سيبقي المدرب البالغ 66 من عمره على رأس جهاز الفني للمنتخب حتى كأس العالم 2030. أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السابق كان عين في ربيع العام الماضي.

إسبانية في المسابقة القارية الأولى. إلى التنس ودورة روما للرجال، وبلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا الدور نصف النهائي بفوزه على الروسي روبليف بمجموعتين، وحقق بالمناسبة رقما قياسيا جديدا عندما رفع رصيده إلى 32 انتصارا تواليا في دورات الماسترز 1000 نقطة، متجاوزا نوفاك جوكوفيتش، وقد يصبح أول إيطالي يحرز لقب دورة روما منذ 5 عقود. في نصف النهائي اليوم سيواجه سينر روسي آخر هو دانيل ميدفيديف الفائز على الإسباني الشاب الواعد مارتين لاندالوتشي ب3 مجموعات. ونصف النهائي الآخر اليوم بين النرويجي رود والإيطالي داردري. ولدى السيدات بلغت الأمريكية كوكو غوف النهائي بعد تغلبها على اللعبة الرومانية المخضرمة سورانا كيرستيا البالغة 36 من عمرها، والتي تحقق أفضل موسم لها في مسيرتها. غوف ستواجه في النهائي الأوكرانية إلينا سفيتولينا التي تغلبت على البولندية إيغا سيونتك ب3 مجموعات. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: إلى عالم المصارعة وضيف زميلة حنان عبد الله محمود العوام لأصغر عربي ينتخب على رأس الاتحاد الآسيوي للمصارعة.
1: لقاء الصباح.
2: أذهب بكم مستمعين هذا الصباح إلى الأردن ومن هناك إلى آسيا لنتحدث عن رياضة المصارعة. لماذا سنتحدث عن المصارعة؟ لأننا سنتوقف عند محمد العواملة وهو من الأسماء العربية البارزة في الإدارة الرياضية بالإضافة إلى انتخابه رئيسا للاتحاد الآسيوي للمصارعة ليصبح بهذا أصغر رئيس عربي يتولى هذا المنصب القاري المهم، وهو معي عبر الهاتف هذا الصباح. أستاذ محمد صباح الخير.
3: صباح الخير أنا، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله نحن بألف خير. بداية رح نقول لك مبروك بس شوية متأخر، يعني سنة بعد التتويج.
3: الله يسلم.

0: مكلار، بالعكس احنا بنشكرك
1: العفو.
0: وبنشكر رعاية كارلو على اهتمامها وتسليط الضوء لهذا لرياضة المصارعة في
1: نعم.
0: آسيا وفي الأردن وفي الوطن العربي.
1: طيب
0: نشكركم
1: طيب
0: شكرا جزيلا.
1: العفو ولو، أهلا وسهلا. نحن نهتم بمختلف الرياضات، ولو أن كرة القدم تأخذ حصة الأسد في مختلف المنابر الإعلامية، ولكن للمصارعة أيضا مكانتها ومكانها في المجال الرياضي. أذكر بأنك أستاذ محمد العوام لا عندك تجربة طويلة جدا في العمل الرياضي والإداري أيضا. ارتبط اسمك بتطوير رياضة المصارعة عربيا وآسيويا، دفعت بها نحو حضور عربي قوي داخل المؤسسات الرياضية الدولية، وانتخابك هو خطوة جيدة جدا للدول العربية خصوصا الأردن والشباب في هذا الإطار، تعكس يعني تطور الحضور العربي في مراكز القرار الرياضي الأسيوي خصوصا في رياضة تعد من أقدم وأهم الرياضات الأولمبية. بداية حكي لنا شوي يعني بعد سنة كيف الأمور، يعني كيف ترى مهمتك وكيف هو المنصب، هل سهل هذا الشيء، وما الذي هو أو شو اللي متاح للدول العربية في هذا الإطار؟
0: أحكي لك بالبداية عن الانتخاب. الانتخاب تم باجتماع هيئة عمومية بأعلى عدد مصوتين،
1: نعم،
0: ب 38 دولة مشاركة. كان تحدي كبير، الحمد لله خلال هذا العام حققنا العديد من الإنجازات على مستوى تطوير رياضة السيدات في آسيا وفي الوطن العربي، على مستوى الحوكمة وإدارة الأنظمة، على مستوى بناء فعاليات جديدة، بناء معسكرات مشتركة. وبالتأكيد اليوم صار عندنا رؤية وعملنا خطة واضحة ولوحظت، ويعني خلال هاي السنة اجتمعنا بشهر 4 مع الدول الآسيوية، كان النتائج واضحة على مستوى الميداليات. آسيا حققت 60%، أكثر من 60% من ميداليات في البطولات العالمية على كافة الفئات والفئات العمرية وعلى كافة الستايلز. فبالنتيجة اليوم آسيا أصبحت من أهم مراكز ومدارس لعبة المصارعة على مستوى العالم.
1: يعني النساء، مشاركة النساء كيف هي في هذا المجال؟
0: مؤخراً إحنا في آسيا إحنا بنتهيد منصات التتويج العالمية باللاعبات الآسيويات. بالوطن العربي اليوم احنا بلشنا يأخذ تركيز أكبر مصارعات السيدات، صار عندنا مشاركات من الدول العربية، صار عندنا معسكرات مشتركة. اليوم نشوف لاعبات بمثل الدول العربية.
1: جميل.
0: وإن شاء الله احنا شايفين انه بلش الدول العربية ايضا تعمل فعاليات داخلية والاتحادات الوطنية فعاليات داخلية للمصارعة السيدات. ان شاء الله احنا متوقع قريبا نبلش نشوف نخطف ثمار هذا الجهد.
1: حلو.
0: من قوى الاتحادات الوطنية.
1: جميل جميل. على فكرة يعني وأنت تحدثت عن حضور دولي مهم جدا ودول كبيرة شاركت، يعني أعود بك إلى انتخابك بالإضافة للأردن خصوصا وأنك أخذت الحصة الأكبر 34 صوت تقريبا. طيب كان في الصين، كان في إيران، كان في كازاخستان، كان في كوريا الجنوبية، كان في فلسطين، كان في يعني الهند. ما الذي ميزك أستاذ محمد العواملة عن باقي عن هؤلاء المشاركين حتى اتفقت عليك اللجنة أن تكون أنت رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة؟
0: ستي اللي ذكرتيهم هي الكتلة اللي خضم معا هذه الانتخابات.
1: أوكي.
0: كان في دول أخرى أيضا، كمان كان في 6 دول أخرى. إحنا الحمد لله هاي الكتلة دخلنا مع بعض بهاي الانتخابات وحققنا الأغلبية من أول جولة. انتخابات كان البرنامج اللي وضعناه كان برنامج واضح جدا، بركز على محاور عدة. إحنا كان عندنا فيه تجربة بالأردن، أنا انتخبت للاتحاد الأردني بالعام 2022.
1: نعم.
0: فمن 2022 لل 2025 إحنا نظمنا ثلاث بطولات آسيوية وبطولتين عالميات بالأردن. إحنا رفعنا عدد اللاعبين المسجلين بالأردن من عدد بسيط لعشرات الأضعاف، وسعنا قاعدة الأندية والمراكز في الأردن. النهضة هاي الدول الآسيوية لاحظتها وشافتها وشافت الحضور الأردني، فبالتالي هم اقتنعوا أنه هذا البرنامج اللي أنا وضعته هو قابل للتطبيق، وكان بحاكي الدول النامية في رياضة المصارعة اللي بتشكل أغلبية الدول الآسيوية. والحمد لله صار شبه إجماع، حققنا 34 صوت من أصل 38.
1: أوكي.
0: والمجلس انتخبني أنا رئيسا، واليوم نتعاون مع جميع الاتحادات الوطنية إنه نوسع التضامن الآسيوي والتطوير الآسيوي للعبة المصارعة.
1: في جدل كبير على هذا الموضوع على فكرة، وهذا الجدل ظهر في كرة القدم، يعني عندما ترى فريق عربي يشارك في بطولة آسيا ثم فريق إفريقي يشارك في بطولة عربية، فطيب هم فارق لآسيويين لعرب، يطرح هذا الجدال في هذا النوع من الرياضات أستاذ محمد عندكم؟
0: لا حقيقة لا، هذا الجدال. احنا اليوم بدي احكي لك على الاتحادات العربية بشكل عام سواء اسيوية او افريقية.
1: نعم.
0: احنا كلنا على قدر رجل واحد. احنا دائما توجهاتنا واحدة، مواقفنا واحدة، وهذا هذا الشيء لامسه المجتمع الدولي كامل.
1: نعم.
0: واحنا اللاعب العربي لما يلعب احنا بنكون كلنا نقف بصفه ونقف معه. طبعا احنا ما بنتجاوز حقوق الاخرين، لكن احنا وحده صفنا ووحده موقفنا كان لها دور كبير بانه ترشحي انجح، وهذا النجاح مش لي انا كشخص. طيب. والنجاح لكل الدول العربية.
1: طيب أستاذ محمد، التحديات التي تواجه الرياضات الفردية عربيا يعني مقارنة بالرياضات الجماعية في نظرك، هناك تحديات، هناك أشياء يعني أكثر تعقيدا، ما الذي يحدث خصوصا وأننا لا نرى بأنها موجودة؟ يعني تخيل في المصارعة، في الملاكمة، في أشياء كثيرة، ولكن لا نراها حاضرة حتى على مستوى الإعلانات بشكل كبير، على مستوى السوشيال ميديا. يعني كيف ترى هذا الشيء؟
0: يعني صراحة أنت وضعت يدك على الجرح. إحنا اليوم للأسف جميع الدول تصب كل تركيزها على كرة القدم. يعني زي ما حكيت في البداية الحصة الأكبر دائما لكرة القدم، وهي الرياضة الأكثر شعبية في دولنا العربية. لكن هذا الأمر يؤدي إنه ينعكس على الرياضيين العرب المتميزين جدا على المستوى القاري والدولي، بفقدوا جزء من الاهتمام، لأنه إحنا عنا أطفال بهاي الألعاب، وعندنا فرصة أنه إحنا نتصدر منصات التتويج بهذه الألعاب. التحديات اللي بتواجه هي أكيد بالتأكيد، طبعاً إحنا ما بنعمم على كل الدول، لكن جزء كبير من الدول ما بتعطي الاهتمام الكافي للرياضات الأسرية والرياضات الفردية، لأنه جل اهتمامها مصبوب تجاه الألعاب الجماعية. فمجرد الاهتمام وتسليط الضوء بالتأكيد سينعكس مباشرة على هاي الرياضات وعلى تطورها، وبالتالي ينعكس على لاعبينا، ولاعبينا يوفروا الاهتمام الذي يستحقونه ويعتلوا جميع المنصات.
1: أكيد أكيد. وحضورك على فكرة يعني اعتلاءك لهذا المنصب كعربي، خليني أقول أنه أنت أصغر رئيس للاتحاد الآسيوي للمصارعة أستاذ محمد، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: يعني أن تعطى فرصة يعني للشباب شيء جميل جدا، يعني مش بس اللي بيكونوا كبار في العمر هم اللي كل مرة ياخذوا هذه المناصب، وإنما هناك ثقة في الشباب من عمرك أستاذ محمد.
0: صحيح. إحنا صراحة الشباب لما يقدموا برنامجهم بشكل واضح ومبني على أسس علمية صحيحة ويكونوا بيقدموا هذا البرنامج بناء على كفاءة، فبالتالي هاي الفرصة بأخذها. احنا أخذناها بالانتخاب مش بالتعيين. يعني بجوز لو انها تعيين كان ممكن يكون تحدي أكبر، انك انت بدك تقنع صانع القرار، لكن الانتخاب هو ناس ضمن خصوصا انتخابات الاتحادات القارية أو الدولية. المصوتين هم أصحاب اختصاص، هم رؤساء وأمناء عامين لاتحاداتهم الوطنية، فبالتالي
1: إيه بس هذا معناه إنه في ثقة أستاذ محمد العواملة، هذا معناه إنه هذه رسالة ربما، وهذه ثقة في قدراتك أنت كشاب وكعربي، وهي ربما رسالة جديدة إنه أوكي هناك قدرة الكفاءات العربية على قيادة المؤسسات الرياضية الكبرى، يعني مش بس الأجانب.
0: صحيح صحيح، وهي ثقة صراحة ترتب عليها مسؤولية كبيرة وضعت على عاتقنا، وتحدي أنه لازم ننجح بهذه الدورة الأولمبية لما بعد أولمبيات لوس أنجلوس، وإن شاء الله يعني إحنا ماشيين بالطريق الصحيح، ومعانا فريق ممتاز
1: جميل،
0: معانا تضامن جميع الدول والاتحادات الوطنية، وإخواننا العرب بتكاتفوا معنا دائما.
1: هل المهمة سهلة أستاذ محمد؟ هل المهمة سهلة؟
0: بالتأكيد ليست سهلة، بالعكس هي أصعب، كونه زي ما حكيتي زي ما تفضلتي رئيس شاب، أصغر رئيس لاتحاد قاري للعبة أولمبية، هذا التحدي يضع على عاتقنا مهام أصعب، والنجاح ببطل خيار، لازم ننجح عشان نثبت أنه الشباب قادر أنه يعمل التغيير.
1: طيب هل كانت هناك أشياء كنت تقول لو أنا هو رئيس الاتحاد سأغيرها، بس لما صرت رئيس الاتحاد اكتشفت أو صدمت بالحقيقة؟
0: حقيقة التحديات موجودة، والتحديات يعني هي ما تقدر تغيرها بيوم ليلة، لكن اليوم احنا بنحاول نجد الحلول خارج الصندوق، ونلاقي الحلول المناسبة اللي تحقق الغايات او جزء من هاي الغايات. احنا برنامجنا كان ترى برنامجنا ما كان كثير بيحكي بأحلام، برنامجنا كان بيحكي الواقع ومبني على دولة بلشت. احنا بالاتحاد الأردني لما بلشنا كان وضعنا الموارد قليلة، الاهتمام قليل، القاعدة ضعيفة، لكن احنا توسعنا، فبالتالي احنا كنا عايشين مراحل التطوير كاملة، فكان البرنامج يحاكي هاي المراحل ويحاكي هذا التطور، وما كان أحلام، كان إشي يلامس
1: حقيقة.
0: الواقع، وبالتالي كان سهل التنفيذ، مش سهل، ما كان سهل وليس سهل، وما وإحنا ما زلنا ضمن نطاق التطور والتحول في العديد من البرامج، لكن إحنا ماشيين بخطوات ثابتة وصحيحة، ولما وضعنا البرنامج وضعناها على أسس علمية وعلى أساس مبنية من الواقع، وما كانت أحلام ولا أوهام.
1: جميل.
0: وبالتالي هو حاكى الناس اللي خلاهم يصوتون. يعني أنا بدي أحكي لك اليوم الدول الآسيوية برياضة المصارعة تحديدا، بعض الدول الرياضة الأولى عندهم المصارعة مثل إيران وكازاخستان ووسط آسيا واليابان، اليوم جزء كبير هم بيعطوا أولوية لرياضة المصارعة، فما كان تحدي سهل أنك تحكي مع هاي الدول العظمى بهاي الرياضة بلغة أنه والله بدك تحاكي بالأحلام، بدك تقدم برنامج وبرنامج يكون مقنع، وبالنتيجة إن شاء الله إحنا نقدر نحقق هذا البرنامج مع نهاية المدة والفترة تبعتنا، وإن شاء الله أنه إحنا ماشيين بالطريق الصحيح.
1: بالتوفيق أستاذ محمد العواملة، وذكر بأنك رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة، شكرا على حضورك معنا، وبالتوفيق في المنافسات اللي جاية والأبطال اللي عندك بالاتحاد. شكرا.
0: شكرا شكرا جزيلا، وشكرا على اهتمامك، وشكرا على تطليب هذا الضوء على هذه اللعبة، ومن منبركم أنا بناشد الجميع نتكاتفوا حول هاي اللعبة السامية، هاي اللعبة اللي تنعكس بشكل مباشر على حياتنا، هي مش لعبة المصارعة الترفيهية، هي لعبة مصارعة، أقدم لعبة أولمبية، بتعلم الالتزام والانضباط، وبتأكد أنه دائما روح التضامن موجودة فيها وعلى البساط إن شاء الله.
1: شكراً أستاذ محمد، نهارك طيب.

0: من 13 إلى 23 من أيار مايو تعود الدورة 58 من أسبوعي السينمائيين إلى مهرجان كان. 29 فيلماً جريئاً من جميع أنحاء العالم للاحتفال بالسينما بكل تنوعها. في البرنامج أفلام قصيرة وطويلة وعرض خاص واختيارات الجمهور. مزيد المعلومات على kanzan-cineast.fr بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية.
1: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
2: إنها 9 في استديوهات مونتي كارلو الدولية. أخبار ساعة مع زميلة ريتا خوري.
3: صباح الخير عاطف، صباح الخير لك وللمستمعين، وهذا عناوين النشر. محادثات إيجابية بين إسرائيل ولبنان، وترامب متفائل بجهود الصين بشأن إيران. الصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات الملاحية في أسرع وقت ممكن، والزيدي يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة العراقية بعد نيل حكومته الثقة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: جولة المحادثات بين لبنان وإسرائيل مستمرة لليوم الثاني والأخير في واشنطن بهدف وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين، في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته من دون أن يضع حداً للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصاً على جنوب لبنان. الوفد اللبناني أكد ضرورة الالتزام الكامل بالهدنة من جانبي حزب الله وإسرائيل، بينما اعتبر السفير الإسرائيلي أن المفاوضات تبحث في معاهدة سلام رسمية وتفكيك حزب الله. من واشنطن، هشام ملحم.
4: يأمل الوفد اللبناني الذي يرأسه السفير السابق سيمون كرم بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لمناقشة القضايا السياسية المعقدة مثل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله الذي يريد لبنان تحقيقه بالوسائل السياسية. أما الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه نائب رئيس مستشار الأمن القومي يوسي رازنين فإنه يركز على تكرار المطلب الرئيسي لحكومته وهو نزع سلاح حزب الله خطوة أولية. وبينما ترى إسرائيل أن الهدف السياسي النهائي للمفاوضات هو تطبيع العلاقات بين البلدين، يسعى لبنان في المقابل إلى التوصل إلى اتفاق أمني يبقى أقل من التطبيع، وسوف يكون من الصعب جدا حل هذا الخلاف الجوهري دون تدخل مباشر من الولايات المتحدة. وفي ضوء رفض الولايات المتحدة لأي دور لفرنسا، يعلق الجانب اللبناني على مساعدة الرئيس ترامب الذي يبدي اهتماما شخصيا وصول المفاوضات إلى تسوية مقبولة وفي إقناع إسرائيل بالتخلي عن بعض شروطها التعجيزية. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
3: من جانبه يرفض حزب الله المفاوضات فيما تتمسك واشنطن بموقف حق إسرائيل الدفاع عن النفس. وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف بنى تحتية تابعة للحزب الذي بدوره استهدف شمال إسرائيل بطائرة مسيرة ما أدى لإصابة عدد من المدنيين في شمال البلاد. في ختام قمتهما في بكين، أعلن الرئيسان ترامب وشي جينغ بينغ توافقا حاسما بشأن الملف الإيراني، مؤكدين رفضهما لامتلاك طهران أسلحة نووية وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة الدولية. وبينما كشف ترامب عن تعهد صيني بوقف الدعم العسكري لإيران، أكدت الأخيرة بدء السماح للسفن الصينية بالعبور. من طهران، علي منتظري.
5: تسمح إيران في خطة لافتة منذ ليلة أمس وحتى الآن لـ30 ناقلة نفط وسفينة تجارية أكثرها صينية بالعبور من مضيق هرمز، ويأتي هذا الإجراء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران. ويعتبر خبراء إيرانيون أن هذه الخطوة المتزامنة مع زيارة دونالد ترامب إلى الصين من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغوط السياسية عن إيران وأن تعزز صورة إدارتها الذكية لمضيق هرمز. من جهة أخرى، تظهر تطورات مضيق هرمز أن الفجوة بين إيران والإمارات العربية المتحدة تتصل يوما بعد يوم. أفادت مصادر الملاحة التجارية البريطانية بأن سفينة إماراتية ترفع العلم الأمريكي جرى احتجازها في ميناء الفجيرة واقتيادها نحو السواحل الإيرانية. في المقابل أعلنت السلطة القضائية في إيران أن احتجاز ناقلات نفط الأمريكية المخالفة يستند إلى القوانين الداخلية والدولية. كما قال وزيرة الخارجية الإيراني مخاطبا الإمارات العربية المتحدة إن تعالفكم مع الإسرائيليين لن يوفر لكم الحماية وعليكم إعادة النظر في سياستكم تجاه إيران. علي منتظر تهران منتقل دولية.
3: إلى ذلك أعلنت ترامب اليوم عن إبرامه اتفاقات تجارية رائعة مع الرئيس الصيني التي أشار إلى أن إساءة التعامل في قضية تايوان قد تدفع بكين والولايات المتحدة إلى صراع. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تبحث رفع دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز والصحفي نيكولاس كريستوف بتهمة التشهير على خلفية تقرير كشف عن أعمال عنف جنسي ارتكبها جنود وحراس سجون ومستوطنون إسرائيليون بحق معتقلين فلسطينيين. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستواجه هذه الاتهامات في محكمة الرأي العام وأمام القضاء. نال رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي ثقة البرلمان متعهدا بحصر السلاح بيد الدولة. تشكيلة حكومية غير مكتملة تضم 14 وزيرا من أصل 23 وسط خلافات حول حقائب الدفاع والداخلية. بهذا تنتهي النشرة الإخبارية. عودة إلى حنان وعاطف، ألتقيكم بعد أقل من ساعة. شكرا.

0: من مونتي كارلو الدولية برنامج كافيش، ونحيي كل المستمعين، ونحيي أيضا أولئك الذين يتابعون برنامج كافيش في إعادة عند 10 مساء بتوقيت باريس.
1: أصدقاء أنتم دائما معنا هذا الصباح، تحياتنا لمن يتابع الأثير، وتحياتنا أيضا لزملائنا في الهندسة الإذاعية هذا الصباح. يا أصدقاء يلا، أنا مش شايفة بصراحة.
0: عبد المنعم تحياتنا.
1: آخ يا إله، إحنا عجزنا يا زملاء، ما عاد في النظر ضعف النظر. يلا

0: والآن مع هند الأرياني ومدونة اليوم بعنوان نوستالجيا المسلسلات العربية في ستوكهولم.
1: عندما شاهدت الإعلان عن حفل لفرقة عربية سويدية تغني أغاني الكرتونات والمسلسلات العربية القديمة، لم أتردد لحظة في أن أشتري التذكرة. كنت متأكدة بأنه سيكون يوما مليئا بالشجون، وهو ما حدث. جوقة الفرح، هذا هو اسم الكورال الذي يقيم حفلا جميلا بعنوان نوستالجيا، وتلف الفرقة الموسيقية حول المدن السويدية وتثير شجون عرب السويد بأغاني جميلة من كرتونات ومسلسلات السبعينات والثمانينات. حبست دموعي وأنا أسمع شارة البداية لكرتون حكايات عالمية، ثم عدنان ولينا وجزيرة الكنز. لاحظت كيف أن كلمات هذه الأغاني جميعها تتحدث عن السلام والدفاع عن الخير ضد الشر، وكيف أن الجمهور متحمس مثلي، وكأننا جميعا كعرب من جنسيات مختلفة نتشارك في هذا الماضي الجميل. تذكرت كيف أن جيلنا من عام 1975 حتى عام 1985 جيل عاطفي كان متحمسا للتغيير ومؤمنا بالعدالة والحقوق، وضحكت في نفسي كيف وقعت الفاس في الرأس بسبب سذاجتنا المفرطة. تم تشكيل جوقة الفرح في عام 2015، وهي مجموعة من الموسيقيين المقيمين في عدة مدن في السويد. يعرفون أنفسهم في موقعهم الإلكتروني بأن أصولهم وجذورهم من الشرق الأوسط، من دول متعددة كسوريا، العراق، الأردن، وفلسطين، وتونس، وأن هدفهم هو بناء جوقة تحافظ على الموسيقى الشرقية الكنسية والشعبية التي أصبحت اليوم مهددة بالاندثار مع الأسف. يغنون بلغات مختلفة، العربية والإنجليزية والسويدية، ولكنهم يروجون للغاتهم المحلية أولا وقبل كل شيء، العربية والسريانية والأرمنية والكلدانية وغيرها من اللغات المحلية، وهم بذلك يحاولون تمكين الآخرين من التعرف على الموسيقى الشرقية الغنية والتقاليد والتراث الثقافي المتنوع. شكرا لجوقة الفرح على نشر الفرح المختلط بالحنين لزمن كانت الحياة فيها أسهل وأكثر سلاما. هند الأرياني.

0: واليوم نحتفل بالأسرة اليوم الدولي للأسرة التي تواجه تحديات جسيمة مع الضغوط الاقتصادية وأيضا تأثير التكنولوجيا واتساع الفجوة بين الأجيال، وهذا هو الموضوع الخطير. حنان معنا محمود الأحمدية من بيروت.
1: فعلا محمود، تحدث هذا الصباح عن الموضوع، والآن على لسانك وبلسانك يا محمود ستعطينا التفاصيل. صباح الخير.
2: يسعد صباحكم. بدي سمي هالإذاعة الكريمة مهرجان فرح دائم.
0: جميل. يسلموا محمود.
2: من 30 سنة والله بحس إنه أصبحنا مدمنين عليكم. هلا بالنسبة للأسرة، والله يعني بالنسبة للأسرة في مثل رائع بقوله في كانسفيلد، بقول كل ما شئت عن الشهرة عن اقتحام الأقطار، فإن كل أمجاد العالم وكل حوادثه الخارقة للعادة لا تعادل ساعة واحدة من السعادة العائلية. أين نحن من هذا المثل؟ يعني المأساة الكبيرة، صرنا في عالم اسمه عالم التواصل الاجتماعي الافتراضي، رحنا من إنستغرام للفيسبوك لليوتيوب للمنصة تيكس لكلهم، بنحس أنه صار مجرد اجتماع عائلي، صاروا كل عم يشعروا فيه.
1: صح.
2: وكأنه الأب والأم والولاد خاصة الأبناء كلهم عايش بجزيرة تختلف عن جزيرة الآخر، يعني حدود جزيرة جزيرة الآخر وبعالمه الخاص. يعني حتى الكلمة، الحوار ما بين العائلة، يعني قديش عظيم القول إنه البيت ليس حجارة، البيت امرأة وأب، البيت حنان، البيت حنين ومحبة وعاطفة. هيدي كلها عم تجي وسائل التواصل الاجتماعي عم تخلق شرخ رهيب، أنا سميته فجوة حقيقية بين أفراد الأسرة. وهون بترجع لكيفية إدارة هذا الوضع، هون بترجع لمسؤولية قطاعين الخاص والعام. إن شاء الله عم تسمعوني.
1: سامعينك بس لأنه مخليين لك الوقت تتكلم على
2: أكيد. لسبب كتير بسيط، إنه الشيء المرعب بالموضوع، مرعب وأعني ما أقوله، إنه ما عاد فيه هك اللهفة هك الحنان. حتى إذا اجتمعت العيلة بتحسي يعني ابنك أو بنتي أو شيء، يعني كأنه وصار لي يمكن 20 يوم شهر بالشايفون، لما يجوا دغري على السلبار يا حبيبي من جاي تزورني، بجي تمسك السلار وتشوفه. يعني من المأساة الكبيرة هي كيفية إدارة الأزمة هاي اللي عم تكبر وعم تتعملق لحد تدمر مفهوم الأسرة. وكانوا كتار الأوروبيين بحكم هيك شوية سفر عندي كان بحكم شغلي، كتير من الأوروبيين بيحسدونا على مفهوم الأسرة.
0: صحيح.
2: بيحسدونا على الـ على الـ على الحياة الحلوة اللي كانت جامعتنا، بيحسدونا. أنا عندي عمتي ببلدي بعيدة 40 كيلومتر عن بيروت، كانت أجمل ساعة وقت زورة أطلع زورة وأخذ بركتها وكون أولاد عمتي موجودين. خلص كل شيء تغير بكل أسف في العالم.
0: صحيح.
2: والأساس المادي التعيسي بين يدينا هالجهاز الصغير اللي هو أخذنا وسرقنا وحطتنا بلج لحالنا، وكان هناك فجوات الواحد عايش بفجوته.
0: صحيح محمود الأحمدي، وأنت طبعا من جيل مختلف، والآن صار هناك فجوة بين الأجيال، وهذه هي الخطورة في الموضوع. سنعود لك محمود الأحمدي وأيضا لعدد كبير من المستمعين تواصلوا معنا اليوم. شكرا صديقي.
1: شكرا محمود، يعطيك الصحة.
2: الشكر يعطيكم ألف عافية. في أن هي بيتين شعر،
0: يا ريت.
2: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه جليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا.
0: الله
1: يا
0: الله
1: سلام.
0: الله يسلم فمك الأستاذ محمود الأحمدية.
2: إلى اللقاء. ضلوا هيك، ضلوا تشاركتوا.
0: شكرا محمود.
1: شكرا.
2: مزيكتنا جروفي. السلام عليكم.
3: كان يوم طبيعي راندم، كان يوم طبيعي راندم، كان يوم طبيعي راندم.

0: كوتشينج. هذا الصباح نتحدث ونحدثكم عن الطعام الصحي. على فكرة هذا الموضوع مطروح كل يوم. لماذا؟ لأننا دائما عندما نذهب لاقتناء ما يلزمنا من أمور لنأكل حتى تشبع يشبع البطن نقول هل فعلا نصرف الكثير حتى نشتري طعام صحي أم لا؟ الأخصائية في التغذية كريستين كمال معها ربما أجوبة على هذه الأسئلة. صباح الخير كوتش.
1: صباح النور.
0: أهلاً. سافا الحمد لله، وأنت كيف أمورك؟
1: كله تمام.
0: كله تمام. ارفعي صوتك شوية كوتش حتى يكون الكلام واضح معايا.
1: أوكي.
0: طيب بداية، هل فعلا الأكل الصحي مكلف؟
1: حسب مع مفهومي عن الأكل الصحي أو تعريف كلمة الأكل الصحي. لأن الأكل الصحي المشكلة أنه بقى بيروج له أنه كاتيجوري معين أو أكلات معينة، فأنا تلقائي بحس إن أنا لو ما جبتش الحاجات دي فأنا مش باكل أكل صحي، وبالتالي ساعتها بجيب أي أكل بقى خلاص، ما أنا مش هقدر أو إمكانيات الأكل الصحي وتكلفته بالنسبة لي هتبقى غالية قوي، في حين إن ده مش حقيقي. يعني الشركات اللي بتروج للأكل السوبر فود أو الأكل اللي بيتقال إن هو ده بس هو ده الأكل الصحي، ده مش صح. فكرة برضو ميكسنج ان الاكل الدايت هو الاكل الصحي، لا برضو مش هي دي. البسكوتات المعمولة بطريقة معينة والبروتين بارز والقصص دي كلها مش ده الاكل الصحي. فكرة ان انا بروح دايما للحاجات السريعة لاني مش عاملة بلاننج مسبق، فبرضو ده بيخليني اي حاجة قدامي او اي حاجة في السوبر ماركت اجيبها واقول ان انا كده مش هقدر اجيب الاكل الصحي، كل ده مشكلة.
0: طيب كوتش انا عندي ليكي سؤال
1: فضل.
0: يخصني شخصيا، اوكي، لانه هذا الموضوع انا بالنسبة لي من اهم المواضيع في حياتي. طيب انا عادة حعطيكي هذه المشتريات وقولي لي هل هذه الامور في نظرك تعتبر، لانه قلتي لي مش كل اكل صحي، اوكي، انا عندي هذه الامور ضرورية في الاكل اليومي: افوكادو، فيتا، تعرفيها هي الفيتا؟ اوكي.
1: الافوكادو صحي جدا طبعا، بس ممكن يكون مكلف شويه بالنسبه لبعض الناس، فليه بدائل.
0: حلو. طيب خلينا نعطوا 5 ولا 6 يعني منتوجات ونشوفوا بدائلها، لانه لما قلتي لي انت مش كل اكل صحي عندك تعتبريه صحي، شويه لخبطتيني في الموضوع. اوكي. لحم دجاج، اوكي، سمك،
1: يعني عايزه بدائل للحاجات دي كلها ولا هتقوليها الاول؟
0: لا، بدا هذه الامور هذه من الضروريات بما كان عندي في الثلاجة. اوكي، افوكادو،
1: تمام،
0: فيتا، لحم دجاج، سمك، بيض، وبذور، بذور شيا، بذور الكتان. فقولي لي هل هذا مكلف ولا لا في نظرك؟
1: مكلف لو انا هستعمله كل يوم on daily basis بكميات كبيره، لكن لو انا عملت له ميكسنج مع حاجات تاني وبدايل على مدار اليوم هيبقى الموضوع عادي، يعني مش هيبقى فيه مشكله.
0: طيب اشرحي لنا
1: الافوكادو مثلا. تمام، الافوكادو ده دهون صحيه ومن السوبر فود فعلا، من الاكلات الكويسه جدا، لكن الفكره انا ممكن استبدله بدهون صحيه تانية زي مثلا الطحينه، زي السمسم، زي زبده الفول السوداني. زبده الفول السوداني مش هتكون مكلفه زي الافوكادو.
0: أوكي.
1: الفيتا أو الجبن الفيتا حضرتك تقصدي، ممكن بدايلها الجبن القريش، بيبقى ليها نفس القيمة بالضبط، مفيش مشكلة.
0: بس مش عارفة هل هذا النوع من الجبنة موجود في فرنسا ولا لا، هذه هي المشكلة. جبنة القريش،
1: الكوتج
0: تشيز، تعرفي إنه الكوتج تشيز بيكلفني فلوس 2 يورو، يعني تقريبا 2.90 يورو، بس شو بيسموه الصغير كذا، يعني تقريبا 3 دولار، 3 دولار صح، تخيلي البوس صغير كذا 3 دولار. It's too expensive.
1: كتير. هو حضرتك قلتي جزء تاني كمان مهم، البلد اللي انا فيها بيختلف تسعير الحاجات بناء على البلد نفسها. يعني احنا بمصر مثلا الكوتج تشيز دي مش غاليه خالص مقارنه بانواع جبن تانية كتير. اللحوم والفراخ وكل المنتجات الحيوانية عموما ليها بدائل نباتية، يعني البروتينات النباتية اللي في البقوليات مثلا هي نفس قيمة أو نفس محتوى البروتين، الفرق بس إن البروتينات الحيوانية بتكون كاملة، يعني في كل الأمينو أس، لكن بروتينات النباتية بنقدر تماكسيت، بنقدر نحط دي مع الحبوب فخلاص بقى بروتين كامل. في بعض البروتينات النباتية كاملة تماما زي الصويا مثلا، في كل الحاجات وفي دبل كمية البروتين، يعني بروتينات الصويا دبل البروتين بتاع البقول العادي ودبل البروتين بتاع البقول ودبل البروتين بتاع البروتينات الحيوانية، كل واحدة فيها 15 جرام بروتين مش 7.
0: أوكي.
1: فدي ممكن تدخل كبدائل يومية بشكل أو نخلطها، يعني أخد وجبات بروتين، جزء بروتين نباتي وجزء بروتين حيواني، أنا كده كمان باخد الفاليو كلها لأن باخد ألياف.
0: يس صح صح صح. طب في ترند، في ترند جديد كوتش كريستينا، في ترند جديد يقول لك انه موضوع اكل الخضار بشكل متوازن هو بس ترند، انه الجسم مش محتاج خضروات. يعني انا صدمت وسمعت عندكم، يعني هو مش لايف كوتش، هو متخصص، هو لايف كوتش اي ثينك متخصص في التغذيه وكذا، معروف عندكم اسمه عمره 50 في الخمسينات تقريبا، حليوه شاب كده حليوه بس نسيت اسمه، طلع مؤخرا بيقول انه الجسم مش محتاج الياف ومش محتاج خضروات. غريب.
1: لا طبعا ده مش صح خالص. اولا احنا مش بس، احنا ممكن يكون فعلا في جزء من الالياف ما بيتهضمش، وده مطلوب على فكره، يعني في جزء من الالياف بتتهضم تمام، وفي جزء ما بيتهضمش وده مطلوب، ده مطلوب عشان توازن الميكروبيوم، ومطلوب عشان تكوين الفضلات بشكل مظبوط، مطلوب عشان الحركية بتاعة الأمعاء، فده مطلوب جدا. لكن مين اللي ما ينفعش يأكل خضروات دي نقطة تانية بقى، يعني هي الفكرة ان احنا كأطباء تغذية بنتيلر كل حاجة على المريض.
0: أوكي. نصيحة.
1: يعني انا لو عندي مريض عنده مشكلة في القولون، لا ما بيأكلش خضار بصورته دي.
0: باختصار إذا، أوكي كوتش، باختصار كوتش كريستين كمال، باختصار الطعام الصحي مكلف ولا لا؟
1: لا مش مكلف، بس أنا بقى عارفة أجيب بدايل وبقى عارفة كلمة طعام صحي يعني إيه.
0: أوكي.
1: يعني هدي حضرتك مثال، إحنا الزبادي اليوناني مثلا تكلفته عالية
0: صح،
1: بس مشكلته إنه بيروج له جامد جدا إن بروتينه أعلى. أوكي أنا ممكن أخد الجزء الفرق بتاع البروتين ده في أي حاجة تاني، بلس ان الزبادي اليوناني اللي بيتباع عادة مضاف له سكر، يعني ليه مضاف عليه حاجات واديتيفز واكسترا شوجر يعني.
0: جميل.
1: ما بيكونش صحي في الاخر،
0: ما بيكونش صحي، فعليكم اذن باختيار اشياء صحيه اقل تكلفه، وبامكانك انه انت تحصل على طعام صحي غير مكلف. الاخصائيه في التغذيه كريستين كمال، شكرا على نصائح هذا الصباح.
1: شكرا.
0: العفو. شكرا،
1: يومكم جميل.

0: مذاقات من العالم.
1: مذاقات من العالم والوصفات الغذائية لم تعد مجرد طبخ بل أصبحت جزء من صناعة المحتوى وترند اليومي من خلال تصوير سريع ومريح وأيضا وصفات قليلة المكونات وأيضا دمج الطبخ مع القصص والحياة اليومية، وهذا أجمل ما في ثقافة الغذائية بشكل عام والطبخ بشكل خاص. سعداء تنضم إلينا في هذا الصباح الشيف أفنان. صباح الخير أفنان.
2: أهلا، صباح النور.
1: يعني صناعة الغذاء لم تعد مجرد طبخ بل جماليات وأيضا منافسة على الترند.
2: أكيد شو كلكم شفتوا ترند البوتوكس الطبيعي؟
1: لا أنا شخصيا لم أرى، ولكن يا ريت مع المستمعين تكون تجربة نتعرف عليه.
2: أوكي، طلع ترند جديد في السوشيال ميديا، هو ترند البوتوكس الطبيعي.
1: طيب.
2: وهو عبارة عن يعني كتير مفيد فيه كولاجين، مفيد للبشرة، للشعر، للأظافر، ترند كتير صحي وفي

0: ملا، حيث تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواصلة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وذلك في المؤتمر الثامن لفتح الذي أعاد انتخابه رئيسا للحركة. من رام الله شروق أسعد.
1: العقاد المتأخر 5 سنوات عن موعده يأتي في ظروف من أعقد المراحل التي تمر فيها القضية الفلسطينية أولا، وأيضا يأتي في ظروف يحاول فيها الرئيس الفلسطيني ترتيب أوضاع الحركة والسلطة الفلسطينية. هو كبير في السن والكل يتحدث عن المرحلة القادمة، وأيضا تأتي في ظروف أن حركة فتح تعيش انقسامات الكثير من المعارضين لهذا المؤتمر ولكيفية انعقاده. هناك اتهامات بالإقصاء، أن هناك جهة تتفرد كما قال كثيرون من القيادات الفتحوية، أن هناك جهات وتيارات نافذة في فتح هي من تتحكم بالعضوية على أساس ولاءات سياسية لكل تيار محيط بالرئيس محمود عباس وليس على أساسات تنظيمية. هناك الكثير من الجدل داخل الساحة الفتحوية والساحة الفلسطينية حول ما يقال بأنه محاولة توريد من قبل رئيس محمود عباس لنجله ياسر عباس ليكون له دور سياسي سواء في حركة فتح أو داخل السلطة الفلسطينية. ياسر عباس بات مرشحا للجنة المركزية، أهم اللجان في حركة، فدون أن يكون له أي دور تنظيمي سابق ولم يكن له نشاط أصلا وطني معروف.
0: قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت أكبر هجوم جوي على أوكرانيا على مدى يومين منذ بدء الحرب، إذ قصفت العاصمة كييف ومدن أخرى في مناطق متفرقة في البلاد بمئات الطائرات المسيرة. نجوى بن مبارك.
2: أكثر من 600 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ أطلقتها روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف في هجوم جوي واسع النطاق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا. وأكد سلاح الجو الأوكراني اعتراض معظم الطائرات المسيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهجوم خلف أضرارا في أكثر من 20 موقعا داخل كييف، بينها مبان سكنية ومنشآت بنى تحتية. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن صاروخا روسيا دمر مبنى سكنيا مكونا من 9 طوابق بالكامل، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض. الهجمات أثارت إدانات غربية واسعة، إذ اعتبرت دول أوروبية أبرزها فرنسا وألمانيا أن موسكو تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب وتراهن على التصعيد العسكري بدلا من التفاوض.
0: بهذا نختم النشرة للآن، نعود ونلتقي بعد أقل من ساعة. عودة إلى كافيشو وحنان عبدالله وعاطف علي صالح.
3: شكراً ريتا.

0: تحية لكل المستمعين. اليوم الجمعة من مونت كارلو الدولي وبرنامج كافي شو. تحية لعبد المنعم في الإشراف التقني ولسارة في الإعداد ولكل المستمعين.
1: فعلا أصدقاء أينما كنتم، إحنا كنت حقول إحنا معاكم، ولكن أينما كنتم هذا الصباح نحييكم ونتمنى لكم صباح طيب، كما نتمنى لكم مساء طيبا في إعادة لبرنامج كافي شو هذا المساء من 10 حتى منتصف الليل، كما يعاد البرنامج 7 على 7 كل يوم في هذا التوقيت بالضبط يا عاطف، لمن ضاعت عليه فرصة الاستماع صباحا لكافي شو.
0: تحية لكم مجددا. بعد لحظات سنتوقف مع رياض الشو، ينضم إليه الزميل وديع فيعاني للحديث عن التشكيلة النهائية لمنتخب فرنسا لمونديال الولايات المتحدة. كندا والمكسيك، مبابي وديمبلي يقودان هجوم المنتخب الفرنسي، وصافرات الاسجان ضد كيليان مبابي بعد فوز ريال مدريد في الدوري الأسباني، والاتحاد البرازيلي يمدد عقد المدرب أنشيلوتي حتى العام 2030.
1: هل فعلا الإسبانيين ما رح يطلعوا مبابي؟
0: ننتظر

0: بس كلام فاضي على الانترنت.
1: ننتظر حنان لأن هناك
0: أكثر من مليون يا عاطف.
1: هناك انتخابات الآن في قلعة ريال مدريد لانتخاب رئيس جديد للنادي ربما يغير كل شيء. واستمعنا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي قامه كيليان إمبابي والتحفظات على كيفية إدارة النادي، كل ذلك في رياض الشو بعد اللحظات.
0: يلا خليكم معنا.

0: وديع فيعاني، عاطف علي صالح، كافي شو سبور.
1: ونرحب ايضا بزميل عادل في الاشراف الثاني ولكل المستمعين رياضي شو مع زميل وديع فيعاني. صباح الخير وديع.
2: صباح النور عاطف، صباح النور للجميع.
1: اذا ديدي دي شو يعلن عن القائمه النهائيه للمنتخب الفرنسي، امبابي وديمبلي في هجوم هذا المنتخب.
2: بالفعل عاطف، المونديال سينطلق بعد 4 أسابيع الآن تحديدا في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، مع المباراة الافتتاحية بين المكسيك والمنتخب السعودي، وكل ذلك طبعا وترقبا لذلك طبعا ننتظر الإعلان، إعلان المدربين، مدربي المنتخبات، لوائح اللاعبين الذين سيشاركون في المونديال. من حيث المبدأ، هناك لوائح من 26 اسم ستقرر، ستعطى للاتحاد الدولي لكرة القدم. المهلة هي يوم الاثنين المقبل، إذن دي ديشون 4 أيام قبل هذه المهلة أعلن هذه اللائحة، مع كما ذكرت بالطبع نجوم المنتخب الفرنسي، لا سيما كليان مبابي، عثمان ديمبلي صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، عدد من لاعبي باريس سان جيرمان، اللاعبين المعتدين المهاجمين، مايكل أوليسي أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا مع فريق بايرن ميونخ، و نقولوا كونتي أيضا
1: صحيح يعني تماما
2: اللائحة
1: تماما،
2: وربما لاعبين مفاجأتين، الحارس الثالث الذي هو روبان غيسير، حارس يبلغ 21 من عمره، يلعب مع فريق لانس، الفريق الذي تألق هذا الموسم، سينهي في المرتبة الثانية، سيشارك في دوري الأبطال، سيخوض نهائي كأس فرنسا أيضا الأسبوع المقبل. إذن هذا الحارس متواجد كحارس ثالث، عوضا عن لوكا شوفاليه الذي كان الذي يلعب مع باريس سان جيرمان ولكن خسر مكانه كأساسي في بداية هذا العام. وربما المفاجأة الثانية هو المدافع ماكسونس لاكروا الذي يلعب مع نادي كريستال بالاس في إنجلترا، والذي كان استعان به حقيقة للمرة الأولى ديدي ديشان في شهر مارس الماضي في مباراتين وديتين ضد البرازيل وكولومبيا، وإذن سيعتمد عليه أيضا في هذه التشكيلة، هذه اللائحة التي ستخوض المونديال. منتخب فرنسا من بين المنتخبات المرشحة على اللقب، منتخب فرنسا الذي خاض النهائي في آخر نسختين، توج عام 2018 باللقب وهزم في النهائي بركلة الترجيح أمام الأرجنتين عام 2022 في قطر.
1: إذن وديع، يعني اللافت ديدي دي شو يقول، ليس بالضرورة أن تكون يعني من اختارهم ليس الأفضل، ولكن المسألة تتعلق بالتوازن وكيف يتماسك الفريق. ماذا يعني ذلك؟
2: يعني ذلك أن طبعا هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لكل المدربين، المسألة ليست في تراكم النجوم، هذا هو أيضا موقف مثلا لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، المسألة ليست في تراكم النجوم، ولكن يجب أن يكون هناك لاعبين يتفاهمون فيما بينهم على أرض الملعب وخارج الملعب أيضا. بالنسبة لفرنسا هناك عدد كبير من اللاعبين المميزين المتألقين، اللاعبين الاستثنائيين، يعني هناك تراكم أيضا،
1: تراكم نجوم
2: صحيح، ولكن بين البدلاء، ربما البدلاء ليسوا هم أفضل لاعبين، ليسوا من أفضل اللاعبين، ولكن إنهم يعتبرون من أفضل البدلاء، وهذه نقطة مهمة جدا، بحاجة إلى بدلاء كل الفرق والمنتخبات، وهذا ربما ما كان يقصده أيضا.
1: إذن وديع، يعني مدير أو كابتن المنتخب الفرنسي كيليان إمبابي، صافرات استهجان تحاصر هذا اللاعب في مباراة الأمس والمؤتمر الصحفي، كل ذلك ربما هذه هي مخاوف أن تؤثر على مستوى مدير أو كابتن المنتخب كيليان مبابي في المونديال مع المنتخب الفرنسي.
2: أعتقد أن ذلك سيؤثر عليه، هناك الآن سينهي الموسم مع ريال مدريد ويلتحق بالمنتخب الفرنسي، ظروف مختلفة بالطبع، ولكن صحيح هنا تعيدنا عاطف إلى أزمة ريال مدريد وهي متشعبة، ممكن أن تحدث عن الإدارة، عن الرئاسة، عن
1: الانتخابات التي
2: الفني، عن الانتخابات، عن الطاقم الفني، عن اللاعبين، عن إخفاق شامل حقيقة طوال هذا الموسم وما حصل يوم أمس. فقط أنا أريد أن الذكر بسرعة وضع ريال مدريد الحالي. إداريا هناك انتخابات مقبلة، رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي هو رئيس النادي منذ عام 2009 ودائما يترشح من دون منافس وينتخب. تعرف أن ريال مدريد كبرشلونة كعدد من الأندية الإسبانية هي ملكية المشجعين، يعني هناك مشجعين لديهم أسهم في النادي ويختارون رئيس للنادي من بينهم يترشح ويكون لديه مشروع، عادة طبعا يكون صاحب ثروة كبيرة وباستطاعته أن يجذب أيضا الأموال لمساندة النادي. فلورنتينو بيريز البالغ 79 من عمره الآن أراد، أعلن قبل أيام كان هناك مؤتمر صحفي في غداة أسمى التضارب بين لاعبي ريال مدريد، اعتقدنا أنه سيتكلم عن ذلك عن اللاعبين عن المدربين،
3: تحدث عن ترشيحه
2: لكن تحدث عن شيء مختلف تماما، تحدث عن نفسه عن أنه يريد أن يترشح، أنه سيدعو إلى انتخابات شبه مبكرة وأنه هو سيترشح مع أيضا وضعوا شروط شبه تعجيزية
1: لمرشحين
2: آخرين للمنافسة، وتحدث عن نفسه وعن مؤامرات تطاله شخصيا وتطال النادي إلى آخره، يعني أشياء غير واقعية حقيقة.
1: نعم. يعني الفوضى
2: أهمه هو أن يبقى في السلطة،
1: هذه فوضى شاملة وديع، يعني
2: صحيح
1: فوضى كاملة الآن في ريال.
2: هذه من ناحية من ناحية الملعب التي ربما هذه الناحية تهمنا أكثر. نذكر عاطف منذ بداية الموسم بسرعة كان هناك مدرب شافي ألونزو مع مشروع لعب، عدد من اللاعبين انتفضوا ضده، رئاسة إدارة النادي قررت الاستغناء عن خدماته وتعيين مدرب أكثر ليونة إذا جاز التعبير. من ناحية اللاعبين أيضا ذكرنا التضارب بين لاعبين، ذكرنا أيضا مشاكل بين عدد من اللاعبين على أرضية الملعب لا يتفهمون فيما بينهم. مسألة مبابي أيضا مهمة جدا، اللاعب كان مصاب سمح له بأن يذهب لإجازة، ليس هو فقط ولكن كان هناك العديد من اللاعبين المصابين ذهبوا في إجازة أيام قليلة أسبوع قبل الكلاسيكو. كان هناك صورة مبابي خلال إجازته وانتقده انتقدته الصحافة ثم الجمهور على خلفية إجازة سمح له بأن يأخذها، يعني عاطف. وفيما بعد عاد مبابي بشكل ربما متسرع بعض الشيء إلى التدريبات كي يثبت أنه هو معني بهذا الفريق ويحب هذا الفريق. انتقادات أيضا من قبل المدرب الحالي الذي يعني يبدو يفضل ربما لاعبين آخرين. وما حصل أمس بعد تدريبين سريعين يومي الأربعاء والخميس ضم إلى التشكيلة ودخل بديلا خلال
1: الشوط
2: الثاني ليلعب، كان هو أعطى كرة الهدف الثاني، ولكن منذ الإحماء عند دخول كل ما كان يلمس الكرة كان هناك
1: صافرات استهجان
2: من بعض الجمهور. تعلم كيف تحصل الأمور، ذهبت إلى الملاعب عاطف، يعني يكفي أن
1: طالت ميسي وطالت نيمار، يعني
2: لا ولكن يكفي أن يكون هناك قصدي 1000 شخص ربما من بين 20-30-40-50 ألف شخص متواجد أن يصفر، ويعتقد البعض أن جميع يشارك في في في هذه المسألة، هذا لم يحصل ولكن كانت تواجدت حقيقة. وبعد المباراة أنت تحدثت عن ذلك، كلام كيليان مبابي في الميكزون، يعني هي المنطقة المخصصة لل
1: وهذا هو الخطير
2: التلاقي بين اللاعبين والصحفيين، تكلم عن علاقته في النهاية السيئة جدا مع المدرب الحالي أربيلو، وقال أربيلو قبل سئل من قبل الصحفيين لماذا لم تلعب كأساسي لم تبدأ المباراة، قال أنا كنت جاهز لذلك، أنا مستعد بدنيا لبداية المباراة، ولكن قبل المباراة المدرب أربيلو قال لي أنت الآن المهاجم رقم 4 في هذا الفريق خلف فينيسيوس وغونزالو غارسيا ومارك أنطونيو.
1: إذن صادم يعني هذا كلام صادم وديع يعني.
2: صحيح صادم. ويعني عندما يصدر عن لاعب كمبابي هو يعني أنه يضع بشكل خاص يتهجم على المدرب ويضع كل المسؤولية على أكتافي، علما أنا بالطبع يعني المدرب الحالي أربيلو لم يبقى الموسم المقبل، يعني فشل في مهمته ومدرب مبتدئ على هذا المستوى، وهناك حديث عن التعاقد مع جوزي مورينيو للعام المقبل، ربما الأمور ستكون مختلفة مورينيو أو غير مورينيو.
1: هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد حتى الآن؟ لا شيء مؤكد.
2: لا لا لا لا، هناك مفاوضات حاليا، ربما هو المرشح رقم واحد، ولكن هناك اتصالات مع مدربين آخرين، وريال سيبحث عن مدرب، سيعين دون شك مدرب كبير بين المدربين المعروفين، لن يبقوا على أربيلو، وخاصة أنه فشل، يعني لو نجح ربما لكانوا أبقوا عليه، ولكن كل ذلك يدل أيضا على العلاقات السيئة بين اللاعبين والمدرب، ومع هذا المدرب ومع المدرب السابق تشافي ألوندو، وبالمناسبة أمس تحدث عنه وأشد به مبابي.
1: نعم، وهذه واحدة من أزمات الخطاب الذي أدلى به بالأمس كيليان مبابي، يعني لم يبقي شيء، حرك كل الأشياء كل الحجارة وديع، وهذا سيعقد من مستقبل اللاعب في ريال مدريد. يعني كنا نتحدث عن فينيسيوس، ولكن الآن لابد أن إذا أراد كيليان مبابي الاستمرار مع ريال مدريد لابد أن يتم تغيير المدرب، وإلا هناك مجموعة الآن مع فينيسيوس ومجموعة مع كيليان مبابي.
2: نعم صحيح، يعني هو انقسام في غرفة الملابس، هذه أمور تحصل في أغلبية الأندية. ولكن دون شك يعني سيكون هناك مدرب جديد العام المقبل، هذا مؤكد، ولكن صحيح ربما ذهب بعيدا بعض الشيء كيليان مبابي في كلامه، ولكن هذا أيضا يعتبر أو ممكن أن يعتبر ردا على موقف المدرب أربيلو منه، يعني عندما هجم كيليان مبابي من قبل الصحافة ومن قبل بعض الجماهير لأنه كان في إجازة. نعم. إجازة أكرر يعني بإذن
1: من إدارة النادي،
2: من إدارة النادي، المدرب لم يدافع عنه بشكل واضح، فإذا ربما هو أيضا رد جميل إذا جاز التعبير.
1: نعم، في هذا الكلام
2: لهذا الكلام. نعم. وهزمه
1: طيب
2: أيضا.
1: طيب وديع، يعني بالأرقام وهذا هو المفاجئ، أن يستعجن جمهور ريال مدريد من أداء كيليان مبابي الذي يحرز أهداف تقريبا هدف في كل مباراة مقارنة بفينيسيوس. طبعا. وكلنا والكل كان يعتقد أن فينيسيوس هو الذي سيغادر أو سيكون في ظروف صعبة في نهاية الموسم أو الموسم القادم، ولكن انعكس الوضع بشكل بسيناريو يعني مخيف بالنسبة لمستقبل كيليان مبابي مع هذا النادي، خاصة مع احتياجات الجماهير، لا نقول كل الجماهير تحدث هذه المسائل، ولكن ليس مع كيليان مبابي الذي يحرز هدف تقريبا في كل مباراة.
2: صحيح، يعني تصرف الجماهير غريب غير متوقع، يعني بالنسبة للاعب الذي سجل الكثير من الأهداف منذ بداية الموسم. صحيح ريال مدريد هناك خيبة كبيرة لأنه منذ موسمين لم يفز بأي لقب، وهذا نادر جدا في موسمين متتاليين، طبعا منذ قدوم، يعني تصادف ذلك منذ قدوم كيليان مبابي، ولكن هذا لا يعني أن مبابي هو المذنب، هو يسجل الأهداف. صحيح ربما ينتقد البعض لأنه لا يشارك في العمل الدفاعي، ولكن يعني هذه لا يسعك كل ذلك، هذا التصرف من قبل الجماهير. طيب. إذا هناك من شحن ربما الجماهير أيضا ضد مبابي، وربما مبابي يعتبر أن المدرب هو لديه مسؤولية في ذلك، ربما يعتبر أن المدرب كي يحمي نفسه ويحمي أو يتهرب من مسؤولياته في الفشل.
1: نعم.
2: ربما أراد أن يضع المسؤولية على مبابي، وربما مبابي بهذه الطريقة ينتقم منه أو يرد عليه،
1: يرد له الجميل كما قلت. إذن نتمنى أن يطوي كيليان مبابي مؤقتا صفحة ريال مدريد وينضم إلى المنتخب الفرنسي، ونشاهد المستوى المحود من هذا اللاعب والأداء الرائع مع المنتخب الفرنسي في المونديال. لدينا دقيقة ونتحدث الآن عن أرسنال، هل هو حاضر ذهنيا للدوري المحلي وللمباراة النهائية في دوري الأبطال أمام أرسنال؟
2: صحيح أمام باريس سان جيرمان. أرسنال هو لديه صحيح موعدين كبيرين، الموعد في 30 من أجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المسابقة الأهم في العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006، سيواجه باريس سان جيرمان إذن في مباراة نهائية على اللقب، قد يكون الأول له في تاريخه. وبالنسبة للمسابقة المحلية الدوري الإنجليزي هو يسمح للفوز للمرة الأولى منذ 2004، يعني منذ أكثر من 20 عام لم يفوز بهذه البطولة، هو المرشح الأول حقيقة الآن جولتان قبل النهاية،
1: ولكن سيتي يضغط.
2: صحيح، يتقدم بفارق نقطتين فقط على مانشستر سيتي، معنى ذلك أن أرسنال سيحتاج إلى الفوز على الأرجح بالمباراتين المتقدمتين، بدءا بالمباراة من الجولة 37 قبل الأخيرة، سيخوضها ليس في نهاية الأسبوع ولكن يوم الاثنين، مانشستر سيتي هو سيلعب يوم الثلاثاء في هذه في الجولة 37 من الدوري، لماذا؟ لأنه سيخوض غدا السبت نهائي كأس إنجلترا، هي مسابقة الأقدم في تاريخ اللعبة، مواجهة بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب ويمبلي في لندن، إذا موعد مهم جدا لسيتي كي يفوز بهذا اللقب قبل الصراع النهائي على لقب الدوري الإنجليزي.
1: شكرا وديع في عاني، ونجدد اللقاء يوم الاثنين للحديث عن دورة رولان جاروس وأيضا المباراة النهائية التي ستجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي.
2: إلى اللقاء عاطف.
1: إلى اللقاء.

0: من مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافيشو وصلنا إلى مساحة حرة. ضيفة الزميلة حنان عبدالله المخرجة المصرية حياة الجويلي وهي مديرة مؤسسة كلام أفلام لدعم الإنتاج السينمائي والتبادل الثقافي عربيا وإفريقيا.
1: مساحة حرة.
2: ضيفتي هذا الصباح مستمعينا تأتينا من مصر ولكنها ابنة هذا البلد أيضا بحكم أنها تجولت في مدن فرنسا. أستضيف حياة الجويلي. أنت منتجة ومبرمجة أفلام مصرية شاركتي في معرض خاص هنا بباريس تحت عنوان معرض عربي أمازيغي حول الصناعة الإبداعية والثقافية في الشرق الأوسط أو العالم العربي. أولا حياة صباح الخير وأهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
3: صباح النور. إزيك؟
2: إزيك يا حياة؟
3: الحمد لله. والله
2: حياة أنت تعيشين أكثر شيء في مصر أم تعيشين هنا في فرنسا؟
3: أنا عايشة ما بين الاثنين، يعني أنا درست هنا في فرنسا وفي أمريكا وبعدين اشتغلت برضو في المجر وفي بلاد تانية كتير، لأنه عالم السينما بيخلي الواحد مضطر ان هو يسافر ويعيش في اماكن كتير، ودي حاجة كويسة. ولكن شوية بشوية لقيت نفسي برجع مصر اكتر واكتر واكتر نهاية ما قررت استقر تاني هناك، مع طبعا رجوعي هنا دايما برضو.
2: وحياة عندما نقول السينما نقول الصناعة السينمائية انطلقت من مصر، والسينما انطلقت من مصر، والإبداع السينمائي انطلق من مصر، والحرية في السيناريو في الكتابة في الإبداع انطلقت أيضا من مصر. ولو أن الأمور تغيرت للأسف الشديد، لأن حتى السينما تغيرت ملامحها في مصر وفي دول العالم العربي. قبل أن نتحدث عن الصناعة الإبداعية والثقافية في الشرق الأوسط، أنا لدي سؤال بخصوص السينما. هل تغيرت ملامح السينما العربية اليوم؟
3: طبعا، يعني احنا السينما المصرية بالذات موجودة من اكتر تقريبا من 100 سنة، فطبعا لازم تكون هي اتغيرت، وبتتغير بطرق كويسة وبطرق ممكن تكون مش كويسة. بس دلوقتي حالا انا شايفة ان في تغيير مهم، وان هو دلوقتي بقى في مواهب شابة كتير جدا مبدعين، وهم زي بيخلقوا مساحة لسينما مصرية أو عربية جديدة. فأنا لسه راجعة مثلا من مهرجان كان، وكان في فيلم لمراد مصطفى المخرج عايشة كان فلاي أواي. الفيلم ده لما بنتفرج عليه لا بنشوف انه في فرق ما بين السينما المصرية الحالية والسينما المصرية اللي ممكن تكون كانت موجودة من 20 سنة أو من 50 سنة. وده
2: هيكمل. ما هو هذا الفرق في نظرك أنت كشابة في هذا المجال اليوم؟ شو هو الفرق اللي بتحكي عنه؟
3: بتهيألي إن دلوقتي المخرجين زي عندهم رسالة حابين يوصلوها، بس بيعملوا ده بطريقة مختلفة. يعني احنا السينما في مصر طبعا كان في يوسف شاهين ويسري نصر الله وكبار السينما المصرية المستقلة، ولكن برضو في السنين اللي فاتت يمكن كان في فوكس اكتر على السينما الكوميرشال. يعني احنا في مصر معروفين الافلام اللي بتضحك وافلام الاكشن وافلام، بس دلوقتي بتهيألي ان لا، رجعنا تاني لسينما مستقلة ليها رسالة وليها كمان صوت مختلف. يعني بقى المخرجين زي عمر الزهيري برضو فيلم وريش، الافلام دي فيها حاجة مختلفة وجديدة والصوت حتى السينمائي مختلف، يعني مش بس في القصة ولكن الفيجوال لانجويج بتاعهم نفسه بيتغير.
2: في رقابة بشكل غير مباشر بحكم ما يحدث اليوم؟
3: طبعا زي في أي حتة بيبقى فيه يعني رقابة، والواحد لازم يبعت السيناريو كله ده قبل ما يبعت الفيلم، ولكن ده بيحصل في بلاد.
2: يبعت السيناريو لمن؟
3: للرقابة. ولكن ده زي في أي بلد تانية بيبقى حسب السيناريو والسكريبت. يعني مثلا فيلم عايشة كان فلاي أواي ده أنا شخصيا كنت سيربرايزد إن هو اتصور عادي في مصر وكل حاجة، لأنه فيلم بيحكي برضو قصة مش سهلة. يعني
2: ما هي قصة الفيلم؟
3: قصة الفيلم عن واحدة سودانية عايشة في مصر وبتشتغل في المنازل وبتتعرض لكل أنواع المشاكل الممكنة، يعني في البيت اللي هي بتشتغل فيه، في الشوارع، في المنطقة اللي هي عايشة فيها. فهو فيلم تقيل جدا ونزل already يعني ريفيوز عنه كتير مختلفة، بس هي قصة ممكن تكون حتى لو خيالية بس فيها كتير من الحقيقة ومهم إن هي تتحكي.
2: هي بالأحرى قصة حقيقية وفيها ربما من الخيال بس هي قصص حقيقية.
3: يعني هي أكيد قصص inspired من
2: الواقع.
3: بالضبط
2: من الواقع. وهل نتقبل واقعنا نحن عندما يعرض على الشاشات السينمائية؟ ربما هذا هو السؤال بحكم أننا نرى عدد كبير من المنتجين الذين يعرضون واقع دولنا العربية وحتى الأوروبية أيضا على الشاشات، وتجدين المجتمع يعني الناس تعارض هذه الحقيقة. هل نخاف أن نتحدث عن تابوهات مجتمعاتنا العربية؟
3: أنا بشوف إن هي المشكلة بس إن إحنا كسينمائيين من منطقتنا العربية عندنا مسؤولية إن إحنا بنحاول إن إحنا نبقى بنتكلم عن المشاكل الموجودة عندنا، وفي نفس الوقت عندنا المسؤولية إن إحنا بنحاول إن إحنا يبقى بنغير صورتنا في الخارج. يعني إحنا طبعا بالذات دلوقتي في كونتكست الحرب في غزة وكل ده، وهنا في فرنسا طبعا في ممكن يعني الناس بتتخيل العالم العربي بطريقة معينة، فإحنا بنبقى في تنشن ما بين ان احنا حابين ان احنا نتكلم عن المواضيع اللي بتهمنا عندنا، وفي نفس الوقت مش
2: الصورة.
3: بالزبط الصورة، وفي نفس الوقت مش عاوزين ان احنا نبقى بنقول لهم لا انتوا عندكم حق، احنا عندنا في دي مشاكل دي والمشاكل دي والمشاكل دي، فدايما بيبقى في التنشن دي. وطبعا الافلام اللي بتتعرض في مهرجانات هنا في فرنسا او في بقية العالم اللي بيتم اختيارها عادة بتبقى برضو أفلام ممكن تكون بتconfirm الصورة المعينة دي اللي عندهم. يعني
2: هذا مقصود؟ سؤال ما عندك الجواب حيات؟
3: يعني ده سؤال بحاول أرد عليه من زمان.
2: أوكي طيب، حيات الجويلي، أذكر بأنك شاركتي في هذا المعرض العربي الأمازيغي الذي نظم في باريس في 24 و 25 من شهر مايو لهذا العام 2025، وكانت التيمة واللقاء يدور حول الصناعة الإبداعية والثقافية في الشرق الأوسط. بماذا شاركتي حيات بالضبط محور المشاركة؟
3: تكلمنا كتير عن وضع الصناعة الإبداعية دلوقتي في العالم العربي، ويعني كان في أنا في السيوكي كمنتجة أفلام وكمان كمؤسسة كلام أفلام وأورا، وهي عندها برضو مؤسسة اسمها محلة، وكاتب لغاب كونفيو، وتكلمنا كتير عن هل ممكن ان احنا نستغل الفرص الجديدة اللي موجودة دلوقتي ان احنا نكبر الصناعة الإبداعية عندنا في العالم العربي، وايه العلاقة ما بين صناعين الأفلام او الموسيقيين او الكتاب في العالم العربي واللي موجودين هنا في الغربة كمان، ازاي ممكن نخلق ما بينهم تعاون اكتر.
2: طيب هناك أيضا جانب أمازيغي في هذا المعرض، ويعني لا أدري إن كنت أنت كصانعة في هذا المجال السينمائي والإنتاجي والإبداعي أيضا لديك ربما أفكار داخلة في إطار ربما جمع الثقافة العربية والأمازيغية، ونحن نتحدث عن الأمازيغ، هناك أمازيغ في مصر، ففي أفكار في هذا الإطار ولا؟
3: يعني في اللقاء نفسه اللي احنا كنا فيه كان الحوار عام أكتر بكتير، لأنه تهيألي أن معظم الناس اللي كانت حاضرة كانت لسه بتستكشف يعني إيه صناعة إبداعية. ولكن في المعرض كله كان في عروض مختلفة أكيد. ولقاءات مختلفة بتتكلم عن هذا الموضوع، بس عامة أنا شايفة أنه يعني فكرة أن احنا نبقى بنجمع ما بين الاثنين في لقاء زي ده أو في المعرض كان حاجة مهمة.

0: يعني وحتى بأحدث بروتوكولات الزراعات ما ممكن تجيب مثل السن الطبيعي.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى سوريا مع هذا السؤال، وصلنا من هناك. سؤالي للدكتور: هل من الممكن تحسين مظهر أسناني وعلاج المثلث الأسود الذي يظهر بين لثتي؟ نعلم ما هو هذا
0: مثلث. مثلث الأسود. هلأ المثلث الأسود هذا هو غالبا عبارة عن ستين تصبغات،
1: نعم،
0: وبصير أكتر شيء عند الأسنان اللي في بين بعضهم فراغات، يعني وجود فراغات بين الأسنان بصير عندنا تصبغات بيناتهم، وبصير في صعوبة بإزالتهم، لذلك بسموه المرضى المثلث الأسود. هلأ هذا الحل تبعه طبعا بسيط، ممكن نحن من خلال السكيلينج التنظيف العميق نقدر نتجاوز هذا الموضوع، بالإضافة أنه نقدر نعمل تبييض وبالتالي تنظف المنطقة تماما وبترجع الأمور كتير حلو.
1: شكرا. من السودان هذا السؤال: مساء الخير، تحية طيبة لك ولدكتور فواز بتنجاني. سؤالي خارج موضوع الحلقة: هل فعلا ضروري للشخص أن يجري عملية تقويم أسنان ليحسن من ابتسامة فمه، أم ليس ضروري أن يجري هذه العملية؟ هل هي عملية تجميلية بحتة؟ وشكرا لكم. إذن
0: هلا أول شيء، موضوع التقويم هو ما عملية، هو عبارة عن إزاحة، يعني إزاحة للأسنان بحيث أنه يصير الارتصاف تبعها أو صفة الأسنان نظامية 100%. هلأ طبعا نحن ليش منفضل أنه نعمل التقويم؟ لأنه المضغ بيصير أفضل، موضوع المفصل فك الصدغي بيصير الحركة تبعيته سليمة أكتر، وبالتالي الصحة الفموية بتصير أفضل.
1: نعم.
0: يعني التقويم أحياناً بيكون علاجي مو بس مظهر.
1: نعم شكراً لك دكتور فواز. ننتقل إلى لوكسمبور مع هذا السؤال: يسعد أوقاتكم سونيتا والدكتور المحترم، شكرا على موضوعكم. شكرا، الهام وتوعية الناس. سؤالي: العدسات مش أفضل من زرع الأسنان وأريح للدكتور والمريض؟ وشكرا. إذن ماذا نقول لمستمعنا في لوكسمبورغ؟
0: الموضوع مختلف تماما. موضوع العدسات هي بتركب على سطوح الأسنان الخارجي، موضوع الزرعات هو بس لتعويض عن الأسنان المفقودة، يعني هن إجراءين مختلفين تماما.
1: نعم.
0: ما غير مرتبطين ببعضهم نهائيا، ولا يمكن يعني إذا سن مفقود أنه نحن نجي نقول بدنا نعمل عدسات.
1: نعم.
0: وما في مجال إذا كان عندنا نحن عدسات نجي نقول، أو أسنان طبيعية موجودة نقول بدنا نروح نعمل زرع أسنان. يعني هدول الإجراءين هني مختلفين تماما.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى مصر مع هذا السؤال: شكرا لكم على البرنامج المفيد، شكرا للدكتور ولك سونيتا. هل يؤثر موت العصب على الأسنان؟ عملت كراون والدكتور موت لي عصب الأسنان، هل سيؤثر ذلك على الأسنان؟ وشكرا جزيلا.
0: لا، إذا كانت المعالجة صحيحة، معالجة تحت العصب صحيحة وناجحة، لا أكيد السن وضعه بيكون جيد، ما في عنا أي مشكلة، بس لازم نحن نغطيه بكراون مشان نحافظ على بنية السن. ليش؟ لأنه السن بعد ما ينسحب العصب تبعه بيبلش البنية تبعيته تضعف، وبالتالي بصير قابل للكسر، لذلك بعد أي سحب عصب سن نحن مننصح المريض أنه يعمل كراون مشان يحمي السن، وبالتالي بيحافظ على بنية السن.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى الكويت، شايف جولة كبيرة اليوم معك بين أوروبا والعالم العربي. إذا من الكويت مستمعنا بيسألك، سؤالي للدكتور: هل زرع وتركيب السن في جلسة واحدة عمل ناجح كما نسمع في الدعايات؟ إذن اليوم صحيح نسمع أنه بتروح جلسة

0: بس واحدة وبتتغير ابتسامتك؟
1: لا طبعا أكيد لا، هاي إلى حالات خاصة ما بنقدر نعملها مع كل الحالات، لازم تكون الحالة كتير يعني الوضع جيد جدا، وضع العظم جيد، وضع اللثة جيد، كل الأمور تكون جيدة لحتى نروح باتجاه هذا الإجراء. ما
0: نعم.
1: فينا نستعمل هذا الإجراء مع كل الحالات، لا مستحيل، لأنه في حالات بيكون في عنا كيسات، بيكون عنا ضعف بالعظم، يعني مثلا العظم دي 3 أو دي 4، ما فينا نحن نروح على مباشرة زرع وتعويض مباشرة، هون بنروح على فشل، لا مستحيل. لذلك هاي الحالات اللي هي الزراعة والتعويض المباشر بتتم بحالات محددة منشخصها بعد ما تتاخذ الصور الشعاعية اللازمة ويتأكد من وضع المنطقة بشكل جيد، من بعدها بنروح باتجاه الزرع والتعويض المباشر. طبعا هاي حالات قليلة، ما أنا شائعة أبدا.
0: نعم، شكرا. نواصل معك ونعود إلى سوريا مع هذا السؤال. مساء الخير، تحية لكما. أيهما أفضل، لتعويض السن المفقود زراعة الأسنان أم تركيب الجسور، وما هي الأمراض التي قد تمنع من زراعة الأسنان؟ وشكرا جزيلا لكما. شكرا لك.
1: الله يخليك، جيت على اختصاصي تمام.
0: إذن
1: هلا
0: تفضل.
1: موضوع أي الأفضل، هذا الموضوع بيتحدد كمان نفس الشيء بعد إجراء الصور الشعاعية اللازمة. بدون الصور الشعاعية ما فينا نقول أي الأفضل، لأنه في حالات بعد ما نجرى الصورة الشعاعية نتفاجأ أنه لا يمكن إجراء الزرع، وبالتالي لازم نروح باتجاه الجسور. في حالات لا، منلاقي أنه هاي الحالة الأسنان المجاورة سليمة 100%، ما في داعي أنه نحن نروح باتجاه تحضير الأسنان الجانبية ونستهلك من المينا تبعها والقصص هاي، لذلك ننصح أنه ينعمل زرع. لذلك كل حالة حسب صورتها وحسب الحالة الفموية ناخذ القرار أنه هذا لازم نروح باتجاه جسر أو لازم نروح باتجاه الزرع. هلأ الأمراض اللي بتمنع عن زرع الأسنان، هي الأساس هو مرض السكر، هذا يعني كتير نحن بنحاول نتجنب زراعة الأسنان إذا موجود عند المريض اللي هو السكر. الموضوع الثاني، بيجينا مرضى مثلا عندهم فيتامين د كتير واطي، هذا بنطلب منه أنه أول شيء ياخذ كورس من الفيتامين د لحتى نرفع الريت تبع الفيتامين، ومن بعدها نعمل له الزرع. هلا غالبا هي الامراض اللي بتؤدي لهشاشه بالعظم، يعني اذا عندنا مريض اوريدي عنده هشاشه عظميه اكيد ما راح نقدر نعمل له زرع، مريض عنده سكري اكيد نتجنب نعمل له زرع لانه بصير عندنا فشل. هلا المرضى الضغط، كل الدراسات هلا الحديثه انه طالما عم بياخذ ادويته والضغط تبعه مراقب بشكل جيد ما في مشكله فينا نعمل له زرع.
0: شكرا. سنختم الحلقة برسالة صوتية وصلتنا من مستمعينا في موريتانيا، ولكن يجب أن نرد على الرسالة بسرعة لأن الوقت شرف على الانتهاء.
2: سؤالي حول تعويض الأسنان، سمعت عند أحد الدكاترة أن تعويض الأسنان مسألة ضرورية وليست مسألة رفاهية نفعلها في أي وقت، لأن السنة عندما تسقط أو يتم قلعها السنة التي تقابلها ستبدأ في الخروج شيئا فشيئا، لأن ليست هناك شيء يصدها، السنة التي كانت هناك سقطت، فبالتالي السنة التي تقابلها تبدأ في الخروج، والأسنان أيضا المحيطة في مكان الفراغ تبدأ في الميلان. فحبذا أن يتكلم الدكتور عن هذا الموضوع المهم، وشكرا.
0: شكرا لك. بشكل تمام. سريع دكتور، لدينا مزبوط. 30 ثانية.
1: هذا الفكرة اللي حكاها اللي طرحها صحيحة 100%، تعويض الأسنان ما نرفاهية أبدا. أي سن بينقلع لازم مباشرة خلال 30 يوم ل 60 يوم لازم التعويض بداله، لأنه فعلا بتبلش الأسنان الجانبية بالميلان باتجاه الفراغ والأسنان المقابلة تصير تتطاول باتجاه الفراغ، وبالتالي بصير عندنا مشكلة بالأكلوزل أو الإطباق وبصير حلها كتير صعب. لذلك التعويض ليس رفاهية، هو ضرورة بعد إجراء القلع بمدة لا تتجاوز 60 يوم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور فواز بتنجاني على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا، على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أتمنى لك الصحة المستدامة، وأذكر بأنك اختصاصي في التعويضات السنية وعلاج أمراض الفم وتشوهات الأسنان وجراحتها في مركز الدكتورة فيكتوريا الطبي. كنت معنا على الخط مباشرة من الإمارات، تحية كبيرة لك لكل مستمعينا أينما كانوا. شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق، عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
1: الرابعة مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار.
0: ريتا خوري.
1: في العناوين: إيران تسمح للمزيد من السفن بالمرور عبر مضيق هرمز. الهند والإمارات تتوصلان إلى اتفاقات ضخمة تتجاوز النفط. تطور قانوني بارز في ملف النزاع الأوكراني.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أعلن التلفزيون الإيراني عن سماح الحرس الثوري بعبور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز شريطة الالتزام ببروتوكولات قانونية جديدة وضعتها طهران. وتأتي هذه الخطوة التي شملت عبور سفن صينية في ظل تمسك إيران بالتحكم في حركة المرور وتحصيل رسوم العبور رغم الضغوط الدولية والمطالب الأمريكية بضمان حرية الملاحة العالمية. لكن هذا لم يمنع إيران من احتجاز سفينة إماراتية ترفع العلم الأمريكي. في الأثناء، وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة في مستهل جولة ستقوده أيضا إلى 4 دول في أوروبا، وسط مخاوف بشأن الطاقة وسلاسل التوريد ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الإمارات والهند توصلتا إلى 5 اتفاقيات استراتيجية في قطاعي النفط والغاز، إذ تعهد أبوظبي باستثمار مالي كبير في الهند دون الكشف عن التفاصيل. يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى 78 للنكبة في ظل ظروف هي الأصعب منذ عام 48. نستمع إلى مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
2: 78 عاماً مرت على نكبة الفلسطينيين حين هجرت ودمرت العصابات الصهيونية حسب المؤسسات الحقوقية 500 قرية فلسطينية وارتكبت أكثر من 70 مجزرة. برأي الفلسطينيين النكبات متتالية يعيشونها يومياً: اجتياحات عسكرية، ألف حاجز وبوابة حديدية، تهجير 45 تجمعاً بدوياً، نزوح 45,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة وتدميرها، بالإضافة للاعتقالات والتعذيب وهدم المنازل، وحالة من فقدان الأمل والتردي الاقتصادي وسط تنامي الاستيطان واعتداءات المستوطنين. الإبادة في غزة مستمرة أيضا، كذلك القوانين العنصرية. أما القدس فشهدت مساء الخميس مسيرة المستوطنين الكبرى التي جابت البلدة القديمة وأطلقت العبارات العنصرية، والتأكيد بأن القدس موحدة كما قال المستوطنون تحت السيادة الإسرائيلية. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: لبنانيا، شنت إسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان استهدفت منطقة صور، وذلك تزامنا مع انطلاق اليوم الثاني لمفاوضات واشنطن التي وصفتها أمريكا بالإيجابية. ورغم سريان وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأحد، تواصلت الهجمات مخلفة مئات الضحايا وأضرارا طالت المستشفيات في وقت يأمل فيه لبنان تمديد الهدنة ووقف العدوان وسط معارضة شديدة من حزب الله للمسار التفاوضي المباشر. أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا، بعد أن أعلنت 34 دولة من مولدوفا عن اتفاق دولي لإنشاء محكمة خاصة للنظر في قضية العدوان على أوكرانيا. من بروكسل، حسين أسد.
3: أقر مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي بمشاركة أستراليا وكوستاريكا الإطار التنظيمي لما يعرف بالمحكمة الخاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا. المحكمة الجديدة تهدف إلى سد ثغرة قانونية في القضاء الدولي تمنحها الصلاحية لمحاكمة كبار المسؤولين عن قرار الحرب، وهو اختصاص لا تملكه المحكمة الجنائية الدولية حالياً تجاه الدول غير الموقعة على نظام روما. الاتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين يورو لدعم إطلاق المحكمة التي من المتوقع أن تلاحق بالدرجة الأولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي. وبالتوازي مع الجانب القضائي تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء لجنة مطالبات دولية لتقدير التعويضات المالية عن الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية. ويرى مراقبون أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تجاوز العقبات القانونية المتعلقة بالحصانات السيادية وضمان مثول المتهمين أمام القضاء في ظل الانقسام الدولي الراهن. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
1: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار إلى إسبانيا، حيث قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن بلاده فخورة بالنجم الشاب لفريق برشلونة لامين جمال لرفعه العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريقه بلقب الدوري المحلي لكرة القدم، وهي خطوة اعتبرتها إسرائيل تحريضا على الكراهية. أخيرا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6.3 ضرب شمال اليابان اليوم من دون أن يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري تسونامي. بهذا الخبر نختم النشرة. بعد أقل من ساعة من الآن ستكونون على موعد مع المسائية، ساعة إخبارية كاملة تعدها وتقدمها إيمان لحموت.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية. أهلا بيكو في برنامج هوا الأيام. تحية ليك مازن خليل معنا في غرفة الهندسة الصوتية، وتحية لسارة أوجي وكل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت. النهاردة في برنامج هوا الأيام هنروح لمبادرة إيجابية وثقافية، هنتكلم عن مشروع جميل جدا، عرض سيأتي إلى باريس علشان يكلمنا عن بيت لحم مع مهندسين وفنانين. هيكون معنا يوسف أناستاس عشان يكلمنا عن العرض ده، عرض اسمه بيت لحم، هيفتح بوابه يوم 16 و17 مايو في البالشافو في باريس وفي لنوي سونور في ليون. هيكلمنا يوسف عن العرض ده. بعد كده هنروح هنفضل في الثقافة، هنروح لفقرة ثقافية ونتعرف على فنان كاتب، فنان تشكيلي وشاعر أيضا، البروفيسور محمد خير الحلبي. هو سوري ولكن مقيم في النمسا، والنهاردة هيكلمنا عن الفن والشعر وكل الحاجات الجميلة اللي بتدينا طاقة إيجابية في حياتنا. كل ده في هوا الأيام، وزي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: مع ناس وزياد برجي في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وخلينا نروح دلوقتي لمبادرة إيجابية في عالم الثقافة. مبادرة إيجابية في المجال الفني في برنامج هوا الأيام ومع ضيفنا يوسف أناستاس. أهلا وسهلا بك، مهندس ومؤسس راديو الحارة في بيت لحم، وكان لنا الحظ أن احنا نستضيفك. طبعا أنت وأخوك إلياس كمان أسستوا ستوديو AAU أناستاس في 2011، وانتوا جايين لنا هنا في باريس علشان بتقدم مشروع عرض أداء في باريس لأول مرة يوم 16 و17 مايو. طبعا performance اسمها بيت لحم هتقدموها في بالشافو في باريس وفي ليون نوي سونور في ليون. أهلا وسهلا بيك يوسف، إزايك عامل إيه وحشتنا؟
1: مرحبا، شكرا كثير للعزيمه. وانا تمام، انتوا كيف؟
0: احنا تمام وسعداء ان احنا نسمع اخباركم. دايما في مبادرات ودايما في مشاريع جديده ليك ولاخيك الياس. طبعا انتوا اتولدتوا في البيئه المعماريه لان الاسره كانت كمان في الهندسه، فانتوا اتولدتوا في الوسط ده وكبرتوا فيه. درست في باريس بونزي شوسي، وبعد كده أطلقتوا الاستوديو الخاص بيكو AAU أناستاس. ياريت تكلمني، وطبعا راديو الحارة، وسبق وحكينا عن راديو الحارة، ياريت تكلمني عن المشروع ده وليه كمان هو مشروع استثنائي خاصة في الفترة اللي احنا عايشينها دي.
1: احنا انا وديانس ما حكيتي عندنا مهندسين معماريين وعندنا استوديو في بيت لحم فلسطين اسمه AAU أناستاس، واحنا اسسنا هذا الاستوديو وبممارسه الهندسه بفلسطين في مميزات خاصه بفلسطين نفسها وخاصه كمان بالعالم، ولكن بفلسطين في خلينا نحكي اشياء خاصة بالاحتلال
0: بالبيئة اللي انتوا عايشين فيها والتاريخ طبعا
1: 100%. فاحنا مع الوقت قررنا انه نغير مفهوم الممارسة الهندسية لتتخطى ما هي الهندسة بشكل تقليدي، فاضطرينا نتعاون مع العالم الثقافي والعالم الفني والعالم الحرفي لننوع مفهوم الهندسة. وبهذا الإطار مع أصدقاء بال 2020 أسسنا راديو اسمه راديو الحارة اللي هو راديو أونلاين، وفي عندنا مبادرة ثانية اسمها وندر كابينت اللي هي زي مساحة ثقافية موجودة في بيت لحم، وهي مبنية على فكرة الإنتاج، فكرة إنه إحنا فلسطين مش فقط ترجي، مش فقط أداء للتوثيق، ولكن كمان مكان بنقدر نسلق منه أو نسترع منه أعمال سواء كانت ثقافية أو موسيقية أو مادية أو حرفية أو هندسية من فلسطين بتتكلم لغة عالمية معمولة ببيئة ما مع حرفية ما مع كل البيئة اللي احنا موجودين فيها، ولكن بتخطى اللغة بصفة محلية أو بتتخطى فكرة الفكرة فكرة العالم عن فلسطين أو فكرة فقط وثائقية عن فلسطين. يا صاحب، من هذا المنطلق في عنا احد المشاريع اللي هو اسمه بيت لحم اللي هو جاي على باريس 19 مايو، وهو مشروع بيمثل فصل جديد من تعاون طويل المدى مع رئيس جوقة كنيسة المهد في بيت لحم لورنس سمور، وهو رئيس الجوقة من اكثر من 50 سنة. وبسنة 2023 بشهر ديسمبر بوقت مدينة بيت لحم قررت تلغي كل الاحتفالات البلاد ردا على الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، فقمنا بتكليف عمل إلكترو أكوستي جديد جمع لورنس صنبور من بيت لحم والفنانين من بيروت ساري موسى وعبد قبيسي، وتم بث بيت لحم يوم 24 ديسمبر 2023 على راديو الحارة بث أي راديو الحارة وعلى أكثر من 20 راديو دوليا. وكان هذا مشروع بعطي مساحة مشتركة سمحت للفنانين يشتغلوا وينتجوا مع بعض بدون ما ينتجوا. وبعد سنة من هيك المشروع لأول مرة تقدم بعرض حي بمهرجان لجسهو في هولندا، وهذا الحدث كان أول لقاء للفنانين مع بعض الثلاث، فكان كثير مهم بالنسبة لنا. وبشهر ديسمبر من 2025 تم العرض الثاني لهذا المشروع في بيروت اند بيوند في لبنان، وهلا ب 16/5 راح يكون العرض الثالث لبيت لحم، ولاول مره بفرنسا في باريس في البالشافو وفي ليون في لويسونور.
0: طبعا وصلتوا بيت لحم للعالم من خلال التصميمات دي، شغلك وراديو الحارة، بس المشروع ده ليه طابع خاص سياسي اجتماعي إعلامي أيضا، بنيتوه إزاي وإيه اللي خلاكوا تشتغلوا عليه؟
1: بشكل عام بمجلس العجب أو بالوندر كابينت اللي هو هذا المساحة الثقافية في بيت لحم، كثير مهتمين بتعزيم الشخصيات اللي هي مهمة للمجتمع، زي دورن سمور مثلا هو بمثل شخصية كتير مهمة للمجتمع. أي حدا في بيت لحم سواء كان مسيحي أو مسلم، لأنه طبعا دورن سمور هو من ضمن جمعية كنيسة المهد، ولكن هو شخصية معروفة جدا.
0: نعم.
1: شخصية ثقافية يعني شخصية تربط ما بين التقاليد الثقافية التقليدية خلينا نحكي، وبرضه الشبابية أو
0: نعم.
1: لها علاقة بالعهد المعاصر أكثر، فهو شخصية مهمة لربط العالم الثقافي المعاصر بعالم ثقافي موجود بالمجتمع. فبمجلس العجب احنا كثير مهتمين بهذا الموضوع، بهذا كيف ممكن نستعمل الممارسات الثقافية الموجودة بالمجتمع عندنا لنخلق ممارسات ثقافية جديدة بتعني للمجتمع المحلي وبتحكي لغة عالمية. فهي يعني ممكن من خلال مشاريع زي هاي، مشاريع طبعا في الأخير بتصفي سياسية، ولكن سياسية مش بنظرة إجمالية هيك سياسية بطريقة تقليدية، ولكن سياسية بكيف تحكي عن الثقافة، إيش إيش إيش مكان الثقافة بالبيئة زي البيئة الفلسطينية تحت الاحتلال، إيش هو الحيز أو المساحة اللي ممكن الثقافة تعمل من خلالها فرق في إيش إحنا اللي عم نعيشه، وكيف نقدر نتواصل، وكيف نقدر نخلق تضامن مع غير شعوب أو غير المجتمعات بأماكن أخرى، كيف هذا الإشي ممكن يخلق ممارسة ثقافية جديدة.
0: هي نوع من المقاومة يعني، حتى من خلال شغلكوا أنتوا طبعا مهندسين، ولكن بتتعاملوا مع الهندسة بطريقة شاملة زي ما حضرتك قلت، بتشملوا الثقافة، المجتمع، التاريخ بالهندسة دي، الديزاين، التصميم والإبداع. ومن خلال الحدث ده مع The Wonder Cabinet وهو مجلس العجب فعلا بتقربوا المسافات. وحب أرجع لمجلس العجب، قد إيه الموضوع ده معجزة كمان أنكم تقربوا وتجيبوا الفنانين دول اللي يمكن كل واحد في العالم بتاعه، كل واحد من مكان مختلف، كمان بتقربوهم بتجيبوهم علشان تقدروا تتكلموا لغة واحدة، وهي نافذة أيضا مفتوحة على العالم، معجزة. بتشتغلوا إزاي علشان تقدروا تحققوا المعجزة دي؟
1: 100% احنا يعني من ضمن شغل الوندر كابينت انه يعني نتخطى هاي الصعوبات اللي هي مرتبطة بالبيئة السياسية الموجودة عندنا، والبيئة السياسية اللي هي نوعا ما بتقنع المجتمع، فبيخلق مساحة مشتركة للتعاون والإنتاج مثلا ما بين لبنان وفلسطين. اللبنانية كتير صعب يجوا على فلسطين، والفلسطينية كتير صعب يروحوا على لبنان، فبيخلق هاي المساحة ممكن نخلق تضامن مبني على فكرة الإنتاج، أو تضامن مبني على فكرة الممارسة الثقافية، وهذا الإشي ممكن يكون مش فقط لمنطقتنا، ولكن ممكن يكون ما بيننا وما بين شعوب تانية في جنوب أمريكا أو بآسيا أو بأي محلات تانية. ومن خلال راديو الحارة هذا الإشي كثير موجود إنه بالآخر نخلق بيئة للناس اللي هي ممكن تحكي عن بيئتهم الخاصة، كيف هي تترجم إلى بيئة أو إلى موضوع يعني للكل. فبيخلق نوع من تضامن كتير عاطفي، وبنفس الوقت بيحكي لغة مشتركة لكل هذول الناس. ومن هاي من هذا المنطلق نقدر نخلق لغة ثقافية جديدة، أو لغة ثقافية تحكي عن مواضيع كتير محلية.
0: بيت لحم في باريس، طبعا العاصمة الفرنسية، مش غريبة عنكم لأنك أنت وإلياس درستوا هنا في فرنسا وتجدون اللغة الفرنسية. ليه كان مهم بالنسبة لكم تكونوا حاضرين هنا في فرنسا في أفنيو دي لا ريزيستانس كمان؟ يعني اخترتوا يعني مكان المقاومة وفي مونتخاي في باريس، ليه كان مهم بالنسبة لكم انه تعرضوا هنا في فرنسا؟
1: صراحة لما قدمنا المشروع في بيروت بيون في مدينة بيروت كان بشهر 12 من العام الماضي، قدمنا المشروع هناك وكان من ضمن المعزومين او المدعوين على المهرجان ناس من العالم كله، وما بينهم مسؤولين من مهرجان لوي سونور بليون، مسؤولين من صالة المهابغري في مونتخاي، وتواصلوا معنا على أساس برمج بيت لحم، حفل بيت لحم في فرنسا. فصار في اهتمام بالمشروع، وإن شاء الله هاي السنة بـ 2026 آخر السنة رح يطلع ألبوم لمشروع بيت لحم وكتاب. الكتاب له خاص بكل بيئة خلق هذا المشروع، وكيف صار وين راح وتاريخه وتاريخ لورنس كمان، وممارسة الغناء هذا من وين وكيف، وله خاص بمثلا دير مارصابة اللي هو موجود في محيط منطقة بيت لحم، وكيف له خص هذا الدير في قلنا الدمشقي اللي هو موجود كان بسوريا، وليش أجا على دير مارصابة، وكل هذول الأنظمة بتتقطع البلدان بشكل، يعني هاي الفكرة إنه الإشي المحلي كمان إنه ربط بأشياء إقليمية وعالمية. المشروع هذا عشان ديك جاي على فرنسا، وآخر السنة رح يكون كمان مرة بهولندا، وإن شاء الله لقدام من لفي بأماكن أخرى.
0: مستنيين ايه من العرض ده؟ متهيألي كمان العرض بيعيش مع لقائه مع الناس، لان هو عرض حي. مستنيين ايه من التفاعل هنا في فرنسا في اوروبا؟
1: صراحة احنا يعني بمجلس العجب دائما يعني دائما ما بنتأمل انه الناس، او ما بنحب انه نجبر الناس تتأمل
0: ما بتفرضوش عليهم حاجة،
1: ما بنفرض حاجة، ولكن ممكن إنه نتأمل إنه كل حدا موجود يعني له بيت لحم، مشروع بيت لحم يعني له إشي من خلال بيئته الخاصة، وهيك بنكون كسبنا إشي، لأنه بنكون سجلنا بخيال كل واحد موجود إشي مختلف عن بيت لحم، وإشي بهمه بشكل خاص، بهمه بشكل خاص بالعلاقة لبيئته، بالعلاقة لثقافته، بالعلاقة لحل اللي هو جاي منه. كيف بيت لحم ممكن أهم إشي بالنسبة لنا عقل الخيال أو الحق، إنه كل واحد يقدر يتخيل أشياء ممكن ما تكون وثائقية، نبعد من الوثائقي، ولكن نسجل بخيال كل واحد إيش ممكن بيت لحم تكون، وكل واحد يكون له خيال مختلف عن إيش بيت لحم، وعن وكيف إحنا نقدر نخلق هذا الحق للخيال.
0: طبعا في الإذاعة الموضوع ده صعب لأن ما فيش صورة ما فيش فيديو، بس هطلب منك أنك تدخلنا في أجواء العرض ده بيت لحم. الأفيش قوي وعميق جدا، هي قصة مؤلمة وصعبة، إزاي ممكن تدخلنا في أجواء بيت لحم؟ عرض بيت لحم،
1: أجواء بيت لحم، المشروع كان اسمه بال 2023 عيد الميلاد بالكداب. وهو كان مشروع له خاص ب بإلغاء كل شيء له علاقة بعيد الميلاد في بيت لحم.
0: نعم، أي احتفالات يعني حضرتك قصدك، مش كده؟
1: احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم، أي احتفالات. فالمشروع هذا بيجمع لون السمور، وبيجمع عبد كبيسي اللي هو عازف البزق، وساري موسى عازف بزق أيضا ولكن كمان إلكترونيات.
0: نعم، ومكرم أبو البوسون
1: الدبل بيس. والبوستر اللي شفتوه اللي هو عمل حاتم إمام اللي هو فنان من بيروت، وهذا العمل بيت لحم هو خاص جدا، خاص جدا من عدة نواحي، لأنه هو ما بيشبه عرض تاني، أو ما بيشبه جماليات غيره، لأنه هو بيجمع عالمين اللي هم عادة ما بيشتغلوا مع بعض،
0: ما بيتجمعوش أبدا.
1: 100%. فهو من الناحية هاي هو شوي بربط ما بين عالمين، وعشان بربط العالمين، عشان إشي مش بطبيعتنا إنه نستمع على لهيك جماليات، فهو بيخلق شعور جديدة، من خلال هذا الشعور. فهو المشروع بتلحم تقريبا 45 دقيقة، كتير قوي من ناحية شعور، من ناحية سمع.
0: طبعا شوقتنا وخلتنا حابين نشوف العرض. انتوا هتبقوا موجودين في باريس، نتأمل انكم تيجوا تزورونا هنا في مونت كارلو الدولية. دايما بكون سعيدة ما بسمع عنكم يوسف والياس، ودايما مشاريع كل مشروع احلى من التاني، وهادف مشاريعكم دايما هادفة. فشكرا جزيلا. ليك تحياتي طبعا لكل الفنانين اللي معاكم، واحنا خلاص مستنيينكم هنا في باريس. شكرا. وفي استوديوهات مونت كارلو الدولية.
1: شكرا لك، شكرا كتير،
0: شكرا جزيلا، مرسي جدا.

0: وكانت شايم باي في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. ودلوقتي هنروح لفقرة ثقافة. في فقرة ثقافة في برنامج هوا الأيام سعيدة جدا باستقبال بروفيسور خير الحلبي، كاتب سيناريست شاعر، هويته الكتابة، لغة الشعر، تعبيره من خلال الكلمة والثقافة، عالمه الخاص. أهلا وسهلا بحضرتك بروفيسور محمد خير الحلبي في برنامج هوا الأيام. الخطوط ما ساعدتناش بس قدرنا نتصل بحضرتك علشان عايزين نعرف كل حاجة. أولا يعني ما شفت مشوارك الفني الثقافي الأدبي تسألت إزاي عارف تتعايش في زمن سريع، زمن السوشيال ميديا، زمن بعيد كل بعد عن الشعر ساعات. إزاي حضرتك أستاذ محمد خير؟
1: اهلا وسهلا، مساء الخير اليك ولبرنامجك ولمستمعينا.
0: اهلا بك
1: مونتي كارلو، والحقيقه انا سعيد جدا بهذا اللقاء مع حضرتك، ومن زمان دائما بحترم هذه القناه وبستمع الأشياء اللي هي بتضيفها للثقافة الحياة العربية.
0: الله يخليك الله يخليك. الميكس جميل. في البداية خلينا نقول إن إحنا في باريس بنسجل البرنامج ده، حضرتك في النمسا من أصل سوري. حلو قوي الخليط ده كله.
1: طبعا يعني هو مثل ما قلتي من شوي، أنت سوشيال ميديا وعالم أصبح بالفعل تحقق فيه الحلم القديم للإنسان. الإنسان من زمان كان يحلم أن يصل، الوصول يا عزيزتي هو هدف الإنسان في كل مشاوير حياته. الوصول للهدف، الوصول للمنزل، الوصول لتحقيق الغاية، الوصول للحبيب، الوصول للنجاح. المهم أن يصل. فالطريق هو الحقيقة رحلة الإنسان. صحيح. والتفكير والتأمل والفلسفة كانت دائما تشتغل على أنه كيف يستطيع الإنسان أن يصل. صحيح. ماذا يعني أن يصل؟ أن يسيطر. الحقيقة هي دائما جوا الإنسان في نزعة السيطرة، الهيمنة، الامتلاك. فبالتالي هذا العالم صار سهل جدا الوصول، صار محدود المسافات،
0: سهل وصعب في نفس الوقت. صح.
1: نحن من سوريا، طبعا من سوريا للنمسا في 3000 كيلومتر تقريبا. من النمسا لفرنسا أظن في حوالي 1000 كيلومتر. يعني بدأ نحن عم نحكي وكأنه لا يوجد متر واحد بيناتنا. صحيح. فبهذا العالم السريع
0: إنجاز
1: صغير، صار التعايش مع اللي أنت عم تحكي عنه، يعني الاستاتيك اللي سميناه، يعني أو الهدوء والتوازن والبطء، صار صعب.
0: والأدب، الشعر، الكتابة بتطلب مراقبة، بتطلب كمان أنه الواحد يغوص في أعماق ذاته، وبتطلب كمان التواصل، ولكن في البداية أنه الواحد يتقبل الصمت. فإزاي حضرتك عارف تبدع في أوقات ضجيج العالم ده؟ ياريت تكلمني، لأن حضرتك مسيرتك برضو يعني غير أنها تكون مهمة وغنية متنوعة، يعني تكلمنا عن الشعر، الأدب، ولكن أيضا المسلسلات. فليه حضرتك مهم بالنسبة لك أنك يكون عندك النوع ده، يعني الانفتاح على التنوع؟
1: أستاذي، إحنا من جيل طبعا هلأ مختلف جدا جدا عن الجيل الذي يأتي الآن 100%. يعني اختلاف قد لا يتشابهان. وأنا من فترة قريبة كتير، ما صار لي أسبوع كان سمعان تصريح لأيلون ماسك عم أقول فيه أنه خلال 25 عام لن يعود الإنسان بحاجة لا إلى المال ولا إلى العمل. طب هو هذا واحد من الشخوص اللي عم تصنع ذكاء اصطناعي وعم تصدر للدنيا بديل الإنسان، بديل الإنسان، بديل الروح الإنسانية. واقعا أن المستقبل اللي جاي خلال 20 سنة قادمين ما بيشبه جيلنا بشيء من الأشياء. يعني أنا من جيل 1963، الكتاب أساسي حياتنا، بل هو حياتنا. القراءة أساسية، التأمل والفراغ والرومانسية، الخروج للطبيعة. بالمناسبة أنا في عندي مصطلح أنا نحطه يعني من تجربتي، هو أن الإنسان الطبيعي، أنت بتستخدمي عادة الناس بيتداولوا بين بعض أنه خليك طبيعي يا أخي، ليش أنت مو طبيعي، ليش كذا، لاحظ هذا إنسان مو طبيعي. الإنسان الطبيعي أصل الموضوع فيه هو الإنسان الذي ينتمي للطبيعة.
0: صحيح.
1: ينتمي للطبيعة. فمجرد انتمائك للطبيعة تصبح طبيعي، ممنوع الضجيج، ممنوع الصخب، ممنوع الأذى، استقرار، هدوء، رومانسية، عالم مليء بالحياة، بعدم الاعتداء. الآن هذه المرحلة اللي عشناها إحنا، الرومانسية جزء منها رومانسي، جزء منها معرفي، جزء منها صراع مع الدكتاتوريات القميعة ببلادنا العربية والقذرة، واللي هي ودت ببلادنا لستين داهية، وكنا إحنا عم نتعلم لساتنا وعم نتدرب كيف نتحرر. قطعنا 50 عام من عمرنا لنوصل للحظة العلاقة بالحرية. يعني 50 عام مكلف جدا كان العلم، مكلف جدا كان التعب، مكلف جدا كل شيء، ولكن بعد قليل ستكون هناك قطيعة مع طريقتنا للحياة. بعد قليل ستكون هناك قطيعة، ما بنعرف كيف الجيل القادم سيعيش، لأنه منذ الآن عم ينبئ أنه هو سيعتمد على ذكاء آخر غير ذكاء الإنسان، وهذا ذكاء خارق متجاوز. يعني أنا بقول شيء، أنا كان عندي مكتب في دمشق بتابع بحوث الدراسات العالية، طلبة الدكتوراة وطلبة الماجستير بيجوا لعندي بيراجعوا مواد بالأدب، يعني ماجستير بالأدب مثلا أو دكتوراة بالأدب بيراجعوني. فراجع مواد، أنا براجع رسائل عندي بالمكتب، وعندي كمان أساتذة مثقفين آخرين. من كثر ما قرينا دراسات عالية ومفاهيم كبيرة، كنا متوقعين أن المستقبل سيكون مشرق. ما كان منتظر أن يكون في ذكاء اصطناعي.
0: لا، إحنا كنا مستنين السيارة الطائرة، يعني ده كان آخرنا. بس ما كناش بنفكر خالص بالذكاء الاصطناعي ده.
1: لا، أعمل لك شيء، إن إحنا كان الباحث لما يجي لعندي أستاذ مثلا بده يعمل درجة الأستاذية في الجامعة مثلا، كثيرين من طلابي ما شاء الله صاروا عمدة كليات بجامعة لبنان المهم، كان يجي المراجع اللي يطلع عليها، الكتب اللي عم يقراها، البحوث اللي عم يتعب عليها، يسافر من بلد لبلد. يعني عندي طالب علم اجتماع اجت على مصر، من الشام لمصر للإسكندرية لطنطا مشان تراجع بحوث بشيء له علاقة بالكذا. الآن وأنت في غرفة النوم، إذا مو أنه غرفة المكتب، بتعملي ألو للجيميناي، بتقولي له بدي جيب لي مثلا شو قالوا العرب عن النساء، بيروح جايب لك 89 ألف كتاب ببرهة من الثانية.
0: صحيح.
1: فهذه القطيعة، هذا المستقبل اللي جاي ما في تكاليف، يعني جهود تبذلية، يروح الإنسان يعمل يعني دكتوراه ويسافر على السوربون مشان يخضع لمشرف او لا هو بالبيت. هذا
0: بس احنا حضرتك بتتكلم عن الناس اللي بتقرا، يعني النهارده في شباب كتير بيقولوا طب ما ليه نقرا بما ان كل المعلومات موجوده، وده خطر. يعني انا شفت لحضرتك انترفيو كنت بتحكي عن المكتبه ازاي كونتها وانت لسه شاب، اول كتاب كنت فاكر حضرتك بالظبط كنت بتتكلم عن نزار قباني، ومن نزار قباني بدات تكون مكتبه خاصه بيك بالضبط.
1: فأنا عمري 12 سنة، يعني أول ما فتحت يعني على الواي بدت حياتي، مصروفي الخاص أنا أجمعه حتى أنزل وأخذ طبعا من الوالدة وأخذ من الوالدة حتى أجيب كتبي. وأنا بنيت مكتبة خلال أقل أكثر من 30 سنة، ولكن المجرمين وهذا رأسهم بشار الأسد الملعون أحرقوا.

في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: من مونتي كارلو الدولية برنامج كافي شو، نحيي كل المستمعين ونحيي أيضا أولئك الذين يتابعون برنامج كافي شو في إعادة عند 10 مساء بتوقيت باريس.
1: أصدقاء أنتم دائما معنا هذا الصباح، تحياتنا لمن يتابع الأثير، وتحياتنا أيضا لزملائنا في الهندسة الإذاعية هذا الصباح. يا أصدقاء يلا، أنا مش شايفة بصراحة.
0: عبد المنعم تحياتنا.
1: آخ يا إلهي، إحنا عجزنا يا زملاء، ما عاد في النظر، ضعف النظر. يلا

0: والآن مع هند الأرياني ومدونة اليوم بعنوان نوستالجيا المسلسلات العربية في ستوكهولم.
1: عندما شاهدت الإعلان عن حفل لفرقة عربية سويدية تغني أغاني الكرتونات والمسلسلات العربية القديمة، لم أتردد لحظة في أن أشتري التذكرة. كنت متأكدة بأنه سيكون يوما مليئا بالشجون، وهو ما حدث. جوقة الفرح، هذا هو اسم الكورال الذي يقيم حفلا جميلا بعنوان نوستالجيا، وتلف الفرقة الموسيقية حول المدن السويدية وتثير شجون عرب السويد بأغاني جميلة من كارتونات ومسلسلات السبعينات والثمانينات. حبست دموعي وأنا أسمع شارة البداية لكارتون حكايات عالمية، ثم عدنان ولينا وجزيرة الكنز. لاحظت كيف أن كلمات هذه الأغاني جميعها تتحدث عن السلام والدفاع عن الخير ضد الشر، وكيف أن الجمهور متحمس مثلي، وكأننا جميعا كعرب من جنسيات مختلفة نتشارك في هذا الماضي الجميل. تذكرت كيف أن جيلنا من عام 1975 حتى عام 1985 جيل عاطفي كان متحمسا للتغيير ومؤمنا بالعدالة والحقوق، وضحكت في نفسي كيف وقعت الفاس في الراس بسبب سذاجتنا المفرطة. تم تشكيل جوقة الفرح في عام 2015، وهي مجموعة من الموسيقيين المقيمين في عدة مدن في السويد. يعرفون أنفسهم في موقعهم الإلكتروني بأن أصولهم وجذورهم من الشرق الأوسط، من دول متعددة كسوريا، العراق، الأردن، وفلسطين وتونس، وأن هدفهم هو بناء جوقة تحافظ على الموسيقى الشرقية الكنسية والشعبية التي أصبحت اليوم مهددة بالاندثار مع الأسف. يغنون بلغات مختلفة، العربية والإنجليزية والسويدية، ولكنهم يروجون للغاتهم المحلية أولاً وقبل كل شيء، العربية والسريانية والأرمنية والكلدانية وغيرها من اللغات المحلية، وهم بذلك يحاولون تمكين الآخرين من التعرف على الموسيقى الشرقية الغنية والتقاليد والتراث الثقافي المتنوع. شكراً لجوقة الفرح على نشر الفرح المختلط بالحنين لزمن كانت الحياة فيها أسهل وأكثر سلاماً. هند الأرياني.

0: واليوم نحتفل بالأسرة اليوم الدولي للأسرة التي تواجه تحديات جسيمة مع الضغوط الاقتصادية وأيضا تأثير التكنولوجيا واتساع الفجوة بين الأجيال. وهذا هو الموضوع الخطير. حنان معنا محمود الأحمدية من بيروت.
1: فعلا محمود تحدث هذا الصباح عن الموضوع والآن على لسانك وبلسانك يا محمود ستعطينا التفاصيل. صباح الخير.
2: يسعد صباحكم. بدي سمي هالإذاعة الكريمة مهرجان فرح دائم.
0: جميل. يسلموا محمود.
2: من 30 سنة والله بحس أنه أصبحنا مدمنين عليكم. هلا بالنسبة للأسرة والله يعني بالنسبة للأسرة في مثل رائع بقول في كينسفيلد بقول كل ما شئت عن الشهرة عن اقتحام الأقطار فإن كل أمجاد العالم وكل حوادثه الخارقة للعادة لا تعادل ساعة واحدة من السعادة العائلية. أين نحن من هذا المثل؟ يعني المأساة الكبيرة صرنا في عالم اسمه عالم التواصل الاجتماعي الافتراضي. رحنا من إنستغرام للفيسبوك لليوتيوب للمنصة تيكس لكلهم بنحس أنه صار مجرد اجتماع عائلي صاروا كل عم يشعروا فيه
1: صح.
2: وكأنه الأب والأم والأولاد خاصة الأبناء كلهم عايش بجزيرة تختلف عن جزيرة الآخر يعني حدود جزيرة جزيرة الآخر وبعالم الخاص يعني حتى الكلمة الحوار ما بين العائلة يعني قديش عظيم القول إنه البيت ليس حجارة البيت امرأة وأب البيت حنان البيت حنين ومحبي وعاطفي هذه كلها عم تجي وسائل التواصل الاجتماعي عم تخلق شرخ رهيب أنا سميته فجوة حقيقية بين أفراد الأسرة وهون ترجع لكيفية إدارة هذا الوضع هون ترجع لمسؤولية قطاعين الخاص والعام إن شاء الله عم تسمعوني
1: سامعينك بس لأنه مخليين لك الوقت تتكلم على
2: أكيد لسبب كتير بسيط إنه الشيء المرعب بالموضوع مرعب وأعني ما أقوله إنه ما عاد فيه هك اللهفة هك الحنان حتى إذا اجتمعت العيلة بتحسي يعني ابنك أو بنتي أو يعني كأنه وصار لي يمكن 20 يوم شهر بالشايفون لما يجوا دغري على السلار يا حبيبي من جاي تزورني بجاي تمسك السلار وتشوفوا يعني المأساة الكبيرة هي كيفية إدارة الأزمة هاي اللي عم تكبر وعم تتعملق لحد تدمر مفهوم الأسرة وكانوا كتار الأوروبيين بحكم هيك شوية سفر عندي كان بحكم شغلي كتير من الأوروبيين بيحسدونا على مفهوم الأسرة
0: صحيح
2: على الحياة الحلوة اللي كانت جامعتنا بيحسدونا أنا عندي عمتي ببلدي بعيدة 40 كيلومتر عن بيروت كانت أجمل ساعة وقت زورة أطلع زورة وأخذ بركتها وكون أولاد عمتي موجودين خلص كل شيء تغير بكل أسف في العالم
0: صحيح
2: المادة التعيشي بين يدينا هالجهاز الصغير اللي هو أخذنا وسرقنا وحطتنا بلج لحالنا وكان هناك فجوات الواحد
0: يعيش
2: بفجوته
0: صحيح محمود الأحمدي وأنت طبعا من جيل مختلف والآن صار هناك فجوة بين الأجيال وهذه هي الخطورة في الموضوع. سنعود لك محمود الأحمدي وأيضا لعدد كبير من المستمعين تواصلوا معنا اليوم. شكرا صديق
1: محمود يعطيك الصحة
2: ألف شكر يعطيكم ألف عافية هي هبتين شعر
0: يا ريت
2: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه جليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا.
0: الله
1: يا
0: الله
1: سلام
0: الله. يسلم فمك الأستاذ محمود الأحمدية
2: إلى اللقاء ضلوا تشاركتوا
0: شكرا محمود
1: شكرا
2: مزيكتنا جروفي السلام عليكم
3: كان يوم طبيعي random

0: كوتشينج.
1: هذا الصباح نتحدث ونحدثكم عن الطعام الصحي. على فكرة هذا الموضوع مطروح كل يوم، لماذا؟ لأننا دائما عندما نذهب لاقتناء ما يلزمنا من أمور لنأكل حتى تشبع يشبع البطن، نقول هل فعلا نصرف الكثير حتى نشتري طعام صحي أم لا؟ الأخصائية في التغذية كريستين كمال معها ربما أجوبة على هذه الأسئلة. صباح الخير كوتش.
2: صباح النور.
1: أهلا. سافا الحمد لله، وأنت كيف أمورك؟
2: كله تمام.
1: كله تمام. ارفعي صوتك شوية كوتش حتى يكون الكلام واضح معايا.
2: أوكي.
1: طيب بداية، هل فعلا الأكل الصحي مكلف؟
2: حسب مع مفهومي عن الأكل الصحي أو تعريف كلمة الأكل الصحي. لأن الأكل الصحي المشكلة أنه بقى بيروج له أنه كاتيجوري معين أو أكلات معينة، فأنا تلقائي بحس أن أنا لو ما جبتش الحاجات دي فأنا مش باكل أكل صحي، وبالتالي ساعتها بجيب أي أكل بقى خلاص، ما أنا مش هقدر أو إمكانيات الأكل الصحي وتكلفته بالنسبة لي هتبقى غالية قوي، في حين أن ده مش حقيقي. يعني الشركات اللي بتروج للأكل السوبر فود أو الأكل اللي بيتقال أنه هو ده بس هو ده الأكل الصحي، ده مش صح. فكرة برضو ميكسنج ان الاكل الدايت هو الاكل الصحي، لا برضو مش هي دي. البسكوتات المعمولة بطريقة معينة والبروتين بارز والقصص دي كلها مش ده الاكل الصحي. فكرة ان انا بروح دايما للحاجات السريعة لاني مش عاملة بلاننج مسبق، فبرضو ده بيخليني اي حاجة قدامي او اي حاجة في السوبر ماركت اجيبها واقول ان انا كده مش هقدر اجيب الاكل الصحي، كل ده مشكله.
1: طيب كوتش، انا عندي ليكي سؤال
2: فضل.
1: يخصني شخصيا، اوكي، لانه هذا الموضوع انا بالنسبه لي من اهم المواضيع في حياتي. طيب انا عاده حعطيكي هذه المشتريات وقولي لي هل هذه الامور في نظرك تعتبر، لانه قلتي لي مش كل اكل صحي، اوكي، انا عندي هذه الامور ضروريه في الاكل اليومي: افوكادو، فيتا، تعرفيها هي الفيتا؟ أوكي.
2: الأفوكادو صحي جدا طبعا، بس ممكن يكون مكلف شوية بالنسبة لبعض الناس، فلي بدايل.
1: حلو. طيب خلينا نعطوا 5 ولا 6 يعني منتوجات ونشوفوا بدايلها، لأنه لما قلتي لي أنت مش كل أكل صحي عندك تعتبريه صحي، شوية هلا خبطيني في الموضوع. أوكي. لحم دجاج، أوكي، سمك، وبيض.
2: يعني عايزه بدايل للحاجات دي كلها ولا هتقوليها الاول؟
1: لا، هاد الامور هذه من الضروريات بمكان عندي في الثلاجه. اوكي، افوكادو، تمام، فيتا، لحم دجاج، سمك، بيض، وبذور شيا، بذور الكتان. فقولي لي هل هذا مكلف ولا لا في نظرك؟
2: مكلف لو انا هستعمله كل يوم on daily basis بكميات كبيره، لكن لو انا عملت له ميكسنج مع حاجات تاني وبدايل على مدار اليوم هيبقى الموضوع عادي، يعني مش هيبقى فيه مشكله.
1: طيب اشرحي لنا بقى.
2: الافوكادو مثلا، تمام، الافوكادو ده دهون صحيه ومن السوبر فود فعلا، من الاكلات الكويسه جدا، لكن الفكره انا ممكن استبدله بدهون صحيه تانية زي مثلا الطحينه، زي السمسم، زي زبده الفول السوداني. زبده الفول السوداني مش هتكون مكلفه زي الافوكادو.
1: أوكي.
2: الفيتا أو الجبن الفيتا حضرتك تقصدي، ممكن بدايلها الجبن القريش، بيبقى ليها نفس القيمة بالضبط، مفيش مشكلة.
1: بس مش عارفة هل هذا النوع من الجبنة موجود في فرنسا ولا لا، هذه هي المشكلة. جبنة القريش،
2: الكوتج
1: تشيز، تعرفي إنه الكوتج تشيز بيكلفني فلوس 2 يورو، يعني تقريبا 2.90 يورو، بس شو بيسموه الصغير كذا، يعني تقريبا 3 دولار، صح؟ تخيلي البوس صغير كده 3 دولار. It's too expensive.
2: كتير. هو حضرتك قلتي جزء تاني كمان مهم، البلد اللي أنا فيها بيختلف تسعير الحاجات بناء على البلد نفسها. يعني إحنا بمصر مثلا الكوتج تشيز دي مش غالية خالص مقارنة بأنواع جبن تانية كتير. اللحوم والفراخ وكل المنتجات الحيوانية عموما ليها بدائل نباتية، يعني البروتينات النباتية اللي في البقوليات مثلا هي نفس قيمة أو نفس محتوى البروتين، الفرق بس إن البروتينات الحيوانية بتكون كاملة يعني في كل الأمينو أسيد، لكن البروتينات النباتية بنقدر to max it، بنقدر نحط دي مع الحبوب فخلاص بقى بروتين كامل. في بعض البروتينات النباتية كاملة تماما زي الصويا مثلا، في كل الحاجات وفي دبل كمية البروتين، يعني بروتينات الصويا دبل البروتين بتاع البقول العادي ودبل البروتين بتاع البقول ودبل البروتين بتاع البروتينات الحيوانية، كل واحدة فيها 15 جرام بروتين مش 7.
1: أوكي.
2: فدي ممكن تدخل كبدائل يومية بشكل أو نخلطها، يعني أخد وجبات بروتين جزء بروتين نباتي وجزء بروتين حيواني، أنا كده كمان باخد الفاليو كلها لأن أنا باخد ألياف.
1: يس صح صح صح. طب في ترند، في ترند جديد كوتش كريستينا، في ترند جديد يقول لك انه موضوع اكل الخضار بشكل متوازن هو بس ترند، انه الجسم مش محتاج خضروات. يعني انا صدمت وسمعت عندكم، يعني هو مش لايف كوتش، هو متخصص، هو لايف كوتش اي ثينك متخصص في التغذيه وكذا، معروف عندكم اسمه عمره خمس في الخمسينات تقريبا، حليوه شاب كده حليوه بس نسيت اسمه، طلع مؤخرا بيقول انه الجسم مش محتاج الياف ومش محتاج خضروات. غريب.
2: لا طبعا ده مش صح خالص. اولا احنا مش بس احنا ممكن يكون فعلا في جزء من الالياف ما بيتهضمش، وده مطلوب على فكره، يعني في جزء من الالياف بتتهضم تمام وفي جزء ما بيتهضمش، وده مطلوب، ده مطلوب عشان توازن الميكروبيوم ومطلوب عشان تكوين الفضلات بشكل مظبوط، مطلوب عشان الحركية بتاعت الأمعاء، فده مطلوب جدا. لكن مين اللي ما ينفعش يأكل خضروات؟ دي نقطة تانية بقى، يعني هي الفكرة ان احنا كأطباء تغذية بنتيلر كل حاجة على المريض.
1: أوكي. نصيحة.
2: يعني انا لو عندي مريض عنده مشكلة في القولون، لا ما بيأكلش خضار بصورته دي.
1: باختصار إذن أوكي كوتش، باختصار كوتش كريستين كمال، باختصار الطعام الصحي مكلف ولا لا؟
2: لا مش مكلف، بس أنا بقى عارفة أجيب بدايل وبقى عارفة كلمة طعام صحي يعني إيه.
1: أوكي.
2: يعني هدي حضرتك مثال، إحنا الزبادي اليوناني مثلا تكلفته عالية
1: صح،
2: بس مشكلته إنه بيروج له جامد جدا إن بروتينه أعلى. أوكي أنا ممكن أخد الجزء الفرق بتاع البروتين ده في أي حاجة تاني، بلس ان الزبادي اليوناني اللي بيتباع عادة مضاف له سكر، يعني ليه مضاف عليه حاجات واديتيفز واكسترا شوجر يعني.
1: جميل.
2: ما بيكونش صحي في الاخر،
1: ما بيكونش صحي، فعليكم اذا باختيار اشياء صحية اقل تكلفة، وبامكانك انه انت تحصل على طعام صحي غير مكلف. الاخصائية في التغذية كريستين كمال، شكرا على نصائح هذا الصباح.
2: شكرا.
1: العفو. شكرا.
2: يومكم جميل.

0: مذاقات من العالم.
1: مذاقات من العالم، والوصفات الغذائية لم تعد مجرد طبخ بل أصبحت جزء من صناعة المحتوى وترند اليومي من خلال تصوير سريع ومريح، وأيضا وصفات قليلة المكونات، وأيضا دمج الطبخ مع القصص والحياة اليومية، وهذا أجمل ما في ثقافة الغذائية بشكل عام والطبخ بشكل خاص. سعداء أن تنضم إلينا في هذا الصباح الشيف أفنان. صباح الخير أفنان.
2: أهلا، صباح النور.
1: يعني صناعة الغذاء لم تعد مجرد طبخ بل جماليات، وأيضا منافسة على الترند.
2: أكيد كلكم شفتوا ترند البوتوكس الطبيعي؟
1: لا، أنا شخصيا لم أرى، ولكن يا ريت مع المستمعين تكون تجربة نتعرف عليه.
2: أوكي، طلع ترند جديد في السوشيال ميديا، هو ترند البوتوكس الطبيعي.
1: طيب.
2: وهو عبارة عن يعني كتير مفيد، فيه كولاجين مفيد للبشرة، للشعر، للأظافر، ترند كتير صحي. وفيه السر اللي فيه هو الجيلاتين البقري الصافي الطبيعي 100%، هاي هو السر اللي فيه، مادة الجيلاتين.
1: جيلاتين البقر، يعني عادة الجيلاتين من الخنزير، ولكن جميل أن يكون من الجيلاتين البقري.
2: أكيد جيلاتين بقري طبيعي صافي 100%.
1: طيب.
2: وكثير من الناس صاروا يبحثوا هالفترة عن بدائل طبيعية لنضارة البشرة، وهلأ التوجه الحالي كله مثل ما شفتوا بالسوشيال ميديا الكولاجين مع الفواكه، سموه بالترند البوتوكس الطبيعي لأنه طبيعي وسهل وطريقته ولا أسهل منها، وأكيد رح أشرح لكم الطريقة اليوم بالزراعة. أوكي، طريقته كتير سهلة، وهي عبارة عن الجيلاتين اللي قلنا عنه مندوبه بمي باردة، بعدين منتركه شوية هيك لخمس دقايق بتثقل قوامه، وبعدين منضيف عليه ماء ساخن حتى يصير سائل، وهي هي كل القصة. بعدين منحط الفواكه اللي إحنا منحبها. أنا بالفيديو إذا شفتوا على الإنستغرام عندي لما حطيته على صفحة أفنان ريسيبيز، حطيت مانجو، بلوبيريز، فينا نحط الفواكه اللي منحبها. فمنحط خليط الجيلاتين اللي عملناه على الفواكه ومنتركها بالتلاجة لساعتين ثلاثة.
1: طيب.
2: بس وهيك بعد ساعتين ثلاثة بيجمد وبصير عندنا مثل الجلي، بتعرفوا الجلي، بس هذا طبعا كتير صحي. ممكن نحليه إذا إحنا بدنا نحليه، ممكن نحط عسل طبيعي على الجيلاتين قبل ما نحطه بالثلاجة، بطلع فيها هيك حلاوة مع الفواكه، كتير طيب ومنعش خصوصا بالصيف، يعني منحتاج هيك أشياء فواكه باردة. والحلو إنه الجيلاتين بيشتغل مثل كأنه كولاجين، كتير بيعطي مرونة للبشرة، بيعطي مرونة للشعر، بيعطي صحة للشعر. لا كثير بنصحكم تعملوا هذا الترند.
1: وكل الفواكه كل الفواكه يمكن ان تخلط مع الجيلاتين البقري، يعني كل الفواكه صالحه، ام هناك فواكه يمكن ان تفسد الجيلاتين؟
2: لا كل اي نوع فاكهه، لانه احنا اوريدي راح نكون في مي بارده.
1: طيب.
2: وهندسيه بالمي سخنه، فما راح يكون حار، يعني هيكون حرارته معتدله. فلما نضيف الفواكه عليه، يعني انتم شو بتحبوا، ممكن نضيف فراوله، بلوبيري، توتيات، المانجو بطلع كتير طيب معها، وبس ونحليه بالنوع المحلى اللي احنا بنحبه. اكيد العسل الطبيعي هو افيد شيء لهيك وصفة.
1: طيب.
2: كتير في ناس عملوها بالحليب جوز الهند.
1: طيب، ويعني أفنان كيف نتابع هذا الفيديو؟ يا ريت تذكر المستمعين مرة أخرى حتى يتابعوا الوصفة بالصورة والصوت.
2: أكيد اللي حابب يشوف الفيديو مصور بالطريقة بالمقادير حتى إنه تشوفوها كمان بعينكم، موجودة بصفحتي أفنان ريسيبيز على إنستغرام أو التيك توك اللي بتحبه.
1: جميل.
2: فهي وصفة صحية بسيطة خفيفة، مكوناتها يعني بس بثلاث مكونات، بنعمل شيء منعش للصيف وبنفس الوقت صحي للبشرة، للأظافر وللشعر.
1: إذن وفي انتظار فيديو جديد منك أفنان مع فكرة جديدة، وشكرا على كل هذه النصائح.
2: العفو أكيد دائما في وصفات جديدة كل مرة إن شاء الله.
1: في انتظارك تماما، وسنتابع هذه الصفحة.
2: شكرا كتير، شكرا على الاستضافة.
1: إلى اللقاء.

0: من مونتي كاردو لبرنامج كافي شو، نواصل المشوار وبعد لحظة سنتوقف مع mc-دولية.com. تجدون على موقع مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم.
1: تحياتنا لكم أينما كنتم يا أصدقاء، وتحياتنا لضياء سعد هذا الصباح الذي يتابع أثير مونتي كارلو الدولية ولديه رواية جديدة يا عاطف بعنوان النسيان، وستكون أكيد ضيف على برنامج كافي شو عزيزي هذا الصباح. أيضا تحية للدكتور أمين الذي كتب لنا في إطار موضوع هذا الصباح: صباحكم ورد وفل وياسمين حنان وعاطف، لا ترمم هذه الفجوة إذا كان الأبوين غير معنيين بهذا، فإذا تم تربية الأطفال بالأسرة بأن العيش المشترك يعني انتماء ومشاركة فعلية، كالحرص على تناول الوجبات سويا وربطها بطقوس اجتماعية كالتحدث مثلا بعد هذه الوجبات مع الأطفال عن الحياة اليومية، العمل، المدرسة، الجامعة، وكذلك الحرص على أن يكون هناك أو تكون هناك نشاطات اجتماعية مشتركة كالسهر وما إلى ذلك مع الأسرة في إطار ربما ممارسات مجتمعية. في هذا الإطار الدكتور أمين كلامك صحيح يا صديقي، فعلا
0: الفجوة إذن بين الأسر تتسع بسبب تواصل مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا التكنولوجيا والتدفق الرقمي والسحابي، وسنتوقف مع التدفق الرقمي والسحابي بعد لحظات على موقع مونتي كارلو الدولية mc-دولية.com.

0: أصدقاء مباشرة إلى موقع مونتي كارلو الدولية mc-دولية.com، ومن خلاله بإمكانكم متابعة الأثير مباشرة ومتابعة أيضا الأحداث والأخبار بالصوت والصورة. معي زميلتي شروق من موقعنا ومن قاعة التحرير. هذا الصباح، صباح الخير شروق.
1: شروق مجددا، صباح
2: الخلود.
0: أنا كم مرة راح أقول لك خلود؟
1: هاي المرة العاشرة. المرة الـ11 بيطلع لي هدية منك.
0: المستمعين خلاص عارفين ليش بقول شروق.
1: بنت أخوها لحنان اسمها شروق.
0: خلود يا خلود يا
1: صباح
0: خلود.
1: الورد يا حنان،
0: أشرقت الأنوار يا خلود.
1: صباح الورد يا إيمان، عفوا يا حنان.
0: طيب مباشرة إذن إلى الأخبار البارزة على الموقع. وبصراحة كنت أضحك، ولكن هذا الخبر ما يضحكش. هل ورطت الإمارات أطرافا عربية ودولية بعد التسريبات عن مشاركتها في الحرب ضد إيران؟
1: نعم حنان، نتحدث مؤخرا عن الكثير من التسريبات والتقارير التي تتحدث عن انخراط دول خليجية بشكل مباشر بشكل عسكري مباشر في الحرب في إيران، وتتزايد التسريبات المرتبطة بهذا الدور الإماراتي بعد حديث صحيفة وول ستريت جورنال بالتأكيد عن تنفيذ أبو ظبي لضربات عسكرية استهدفت إيران، ولكن أيضا تأتي بالتزامن مع تسريبات إسرائيلية جديدة تتحدث عن زيارة سرية قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات سرا خلال عملية الأخيرة على إيران، والتقى بالشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى قرير عن زيارات سرية لرئيس الموساد الإسرائيلي إلى الإمارات أيضا لتنسيق أمني مع الإمارات ضد إيران، فيما سارعت بالتأكيد الخارجية الإماراتية إلى نفي هذا البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو. ولكن بموازاة ذلك يعيد هذا التطور زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبو ظبي، حيث أظهرت صور رسمية أيضا وجود مقاتلات وطيارين مصريين على الأراضي الإماراتية وسط تساؤلات داخل مصر حول طبيعة هذا الوجود العسكري، خصوصا مع التقارير أيضا التي تحدثت عن ضربات سعودية غير معلنة ضد إيران.
0: هل في تعمد لإخراج هذا النوع من الأخبار ك توريد دول عربية أخرى حتى لا تكون الإمارات وحيدة في هذا الإطار؟
1: نعم حنان، في النهاية حتى التسريبات بما يخص الإمارات، زيارة نتنياهو لم تكن حديثة خلال الأسبوع الأخير. على سبيل المثال هي جاءت منذ شهرين
0: تقريبا
1: في خضم العملية العسكرية، وأيضا التسريبات التي تخص السعودية، ولكن الكثير من التكهنات بالتأكيد وآراء المراقبون والمحللين الذين يقولون بالتأكيد في السياسة، في مضمار السياسة ليس هناك شيء بريء حنان في النهاية،
0: وليس دخان بدون نار
1: ولا شيء يأتي بالصدفة. فإذن الكثير من الحديث عن توقيت هذه التسريبات، توقيت هذه الضربات، وتوقيت

0: أجمل منك.
1: كنا في إعادة للقاء رفقة حياة جويلي هذا الصباح. شكرا لكل من تابعنا, شكرا لمستمعينا أينما كنتم. لا تنسوا إعادة برنامج كافي شو من العاشرة حتى منتصف الليل. تحياتي لزملائي أدل في الهندسة الإذاعية, سارة في الإعداد والتنسيق, وبقية برامج ممتعة على أثير مونتي كارلو الدولية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: روبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس. مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. الآن غداً طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وراجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات، المحطة الأولى وفقرة الملف بين مبررات الحماية وانتقادات الوصاية. نتحدث اليوم عن القوانين التي تفرض تحت إطار حماية القيم الاجتماعية وصون الأخلاق. سيكون معنا العديد من الضيوف: دكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية من القاهرة، بنين الياس الصحفية والناشطة الحقوقية من العراق، ويسرى بلالي صحفية وباحثة في الفلسفة الاجتماعية من تونس. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى المغرب، وفي المغرب جدل كبير على خلفية حبس فنان الراب صهيب قبلي. سينضم إلينا يوسف بن نصرية الصحفي للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: في بعض البلدان تقوم السلطات بفرض تشريعات وقوانين تحت إطار حماية القيم الاجتماعية وصون الأخلاق. اليوم نتساءل: من يملك حق تحديد ما هو أخلاقي وما هو مرفوض؟ وما الفرق بين سياسات الحماية والوصاية على الحريات الفردية؟ نناقش اليوم الموضوع مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية. نرحب بك دكتور سعيد.
2: صباح الأنوار علي.
0: أهلا بك دكتور سعيد صادق. الكثير من البلدان، معظم البلدان العربية وهي ظاهرة عالمية، ونتحدث اليوم عن المنطقة العربية بشكل خاص، كثير من هذه البلدان تفرض تشريعات وقوانين تبررها بإطار حماية القيم الاجتماعية، الأخلاق إلى آخره. هل تعكس هذه القوانين فعلاً قيم المجتمع، أم أنها أحيانا تكون محاولة لفرض نموذج اجتماعي معين؟
2: شوف، حماية الأخلاق الحميدة ساعات تكون كلمة حق يرد بها باطل لتخييد الحريات العامة بصورة وضغطي على الموضوع ده. بيقولك احنا بنحمي القيم الأسرة وأخلاق الأسرة وقيمنا الشرقية والحاجات الشعارات دي، ساعات بتتغطى بموضوع حجب مواقع الانترنت، القيود على الإعلام. احنا ترتيب بعض الدول العربية في ريبورترز وزاوت فرانتيرز بتعمل تقرير سنوي عن حريات الإعلام في العالم، هتجد الدول العربية في المؤخرة في كل شيء. فساعات الغطاء للقيود السياسية يتكلموا عن حماية الأخلاق. هل ده معناه إن ما فيش؟ لا، في ناس مهتمة طبعا بالأخلاق، يعني الدعوات الحجب وبتأتي من عدة جهات، في جهات دينية، في حملات مجتمعية وشبابية بسبب الإدمان والعزلة، بعض الحكومات بتستخدمها بحجة حماية الأخلاق العامة، ودي ضمن سياساتها إنها تخوف المعارضة وتخوف أي حد ينتقد الأوضاع، فبتبقى إيه الغطاء، رغم إنك أنت فعليا لا تستطيع إنك تحجب أي حاجة، لأن المنهج كامل صعب. عندي حاجة اسمها الـ VPN، وعندي وطبعا الموضوع أعمق من موضوع الوصول للمواقع أو التربية أو العلاقات. نعم. موضوع مشكلة أقوى في المجتمعات العربية.
0: طيب، يعني هناك بعض الحكومات وصلت إلى حد تحديد ما هو اللبس، يعني الجيد من الغير جيد، ما هي قصة الشعر، ما هي التسريحة إلى آخره، إلى يعني إلى هذا الحد وصلت. فيما يتعلق بالحجب، فيما يتعلق بالمنع، دكتور سعيد صادق، هل القوانين بين قوسين الأخلاقية أو التي تأتي في إطار الأخلاق تحمي المجتمع فعلا، أم أحيانا تدفع بعض السلوكيات إلى الخفاء فقط؟
2: شوف، زي ما قلنا، من ناحية الفنية من الصعب أنك تمنع أي حاجة، يعني الفي بي ان بيكسر اي شيء انت بتمنعه. القضايا المنع والسماح بتحول النقاش المجتمعي لقضايا عديدة جدا، منها التربية الجنسية، الإدمان الرقمي، العلاقات الأسرية، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية النشر. انت بتدخل في ايه مجالات عديدة جدا. الدولة بتتدخل في حياة الإنسان والإنترنت بحجة الموضوع الأخلاقي، لكن هي ضمن النمط الأوسع من السلطوية الرقمية والسيطرة على الإعلام البديل. فطبعا الغطاء اللي هيبقى مقبول هو الموضوع دوت. النتيجة الواقعية في الغالب مش القضاء على الأباحية، لكن تقليل الوصول السهل والعشوائي، رفع تكلفة الوصول، خلق جدل طول الوقت بين الحرية الفردية والحماية المجتمعية. بالتأكيد حجب المواقع الإباحية موضوع معقد، بين حماية القيم الأسرية ومخاوف تتعلق بالرقابة والحرية الشخصية. فطبعا ده دايما مصار وزي ما قلنا ان الدوافع عديدة. بعض الدول العربية مثلا الأردن عنده قرار 2026 بيحجب المواقع الإباحية، لكن التطبيق يعني بردك مشكلة، ما فيش حجب 100%. لكن هي
0: دكتور سعيد صادق، نعم نعم، يعني فيما يتعلق بالمواقع الإباحية وأنت ذكرتها قبل قليل، على سبيل المثال هنا في فرنسا، في أوروبا، أوروبا التي تعتبر يعني منطقة نسبة الحريات أو مستوى الحريات فيها مرتفع جدا مقارنة بباقي البلدان في العالم، كان هناك قانون قبل أشهر يحجب المواقع الإباحية عن من هم دون السن القانوني. هناك آليات تعمل من خلالها هذه المواقع، أي شخص يريد النظر إلى هذه المواقع عليه أن يعني أن يجتاز مرحلة ما فيما يتعلق، ربما قد تكون صورة أو إظهار بطاقة الهوية الشخصية إلى آخره. لماذا في البلدان التي تريد يعني التي تفكر بحماية الأطفال لا يعني لا تتخذ نفس الإجراءات، ولكن في المقابل هي تذهب لإجراءات شاملة؟
2: لأن الهدف مش الموضوع ده. شرعية الأنظمة إنها بتحمي الأخلاق وإنها بتطبق الدين، فطبعا من الصعب جدا إنها تسمح بهذه المواقع. لكن هي أيضا الهدف الأساسي هو الضغط على النقد ليها والأوضاعها وسياساتها العامة. فطبعا بالنسبة لها أسهل شيء وأسهل حكة هي القيم التقليدية والقيم الأخلاقية وحماية المجتمع. اللي عملته فرنسا مفهوم، وطبعا انت ما تقدرش تعمل، لما تشوف حتى الأفلام في أي حتة بدول أوروبية بيقسموها سن للأطفال لسن البي جي، سن 16 18 21. أنا ما عنديش التقسيمات دي عندنا في العالم العربي، دائما يا إما مفتوح للعامة يا إما للكبار فقط، وكلمة الكبار فقط برضك بيبقى فيها منع الحاجات كتيرة جدا مش بيسمح لي. طبعا احنا ضد انها تتعرض لأطفال، لكن انت الأفلام البورنو والحاجات دي حسب المجتمعات ممكن تؤدي الإدمان لو قعدت مدة طويلة، لكن لو ما كانش مجرد حاجات بسيطة، مجرد فرجة كل فترة كده ما هيش إدمان، لكن لما تبقى ناس مدمنة بتأثر على علاقتها الزوجية، علاقتها مع غير

0: الناس يعني طوال العام كله، هم يلاحقوهم بالفقر لأنهم هم مثلا فاطرين، خصوصا الفقراء الجياع العمال بالمساطر، يعني بالمساطر العمال اللي يتجمعون اللي تكون يومياتهم تقريبا 10 دولار، تلقى هم نفسهم الشرطة أو الجيش أو هاي يفترون وراهم، بس هم طول السنة هم ما راح يسألون عنهم. بالإضافة إلى مثلا على سبيل المثال، هو رجل الدين ينتقد مثلا المراقص والملاهي اللي ترقص بها النساء، طبعا فتيات تحت عمر ال 15 او يعني القاصرات، بس هو نفس الشيء متناقض، هو يشجع على زواجها. وبالإضافة مثلا عندك شغلة ثانية، احنا نعرف كلش زين انه مثلا السلطة الدينية حاليا هي المتسلطة في التشاريع في القوانين. هو يدعم قانون زواج طفلة عمرها 7 سنوات، لكن يدعم بشدة، لكن هذه الطفلة إذا كانت بالمرقص ده ترقص، وهذا النادي تابع إلى مثلا سين من واحد من شخصية تابعة للسلطة الدينية، هو ما يحاسبها. احنا نشوف دائما بالسوشيال ميديا طفلات عمرهم 14 11 سنة يرقصون، وهذا النادي أو المرقص الليلي هو نفسه يروج لهذه الطفلة على مرأى ومسمع.
1: طيب
0: في السوشيال ميديا تدخل تلقى عنده حساب،
1: بنين الياس
0: هذا ما يتحاسب.
1: بنين الياس نتمنى أن تبقي معنا. يريد أن أعود إلى دكتور صادق مرة أخرى. دكتور سعيد صادق، هل فعلا تغير مفهوم الأخلاق العامة في المجتمعات العربية خلال العقود الأخيرة؟
2: طبعا، أولا التكنولوجي، التعليم، الانفتاح على دول عديدة، السياحة، كل ده طبعا غير. يعني خد مثلا لحد 2017 كانت السعودية منع المرأة أنها تقود سيارة باعتبره عمل غير أخلاقي أنها تقود سيارة بقرار.
1: ولكن البعض يقول يعني في الماضي كان هناك انفتاح أكثر في المجتمعات العربية،
2: في بعض الحاجات كان أكبر، لكن الدولة العربية لسه دولة سلطوية، والدولة السلطوية ديت أو الدولة الأبوية بتسيطر على الحريات الفردية وعايزة تتدخل في كل قرارات الأفراد الشخصية، الصحة، السلوك، الاستهلاك، الخيارات الحياتية، تلبس إيه أو ما تلبس إيه، تشوف إيه أو ما تشوفش إيه، كل دوت على أساس أن الدولة عارفة مصلحتهم أفضل منهم عارفين مصلحتهم. فعندنا نوع من الوصايات، وصاية قاسية بتفرض قيود مباشرة، حظر بعض المواد أو سلوكيات، وفي وصاية ناعمة بيشجعوا تسهيل الاختيارات الأفضل دون منع كامل، زي الضرائب على السجاير مثلا، ما بمنعكش أنك تتدخن، إن أنا باخد فلوس من الضرائب اللي على السجاير وبعمل حملات توعية.
1: دكتور سعيد صادق، اسمح لي أن أقرأ لك هذه الرسالة، تصلنا من ياسر من الأردن. ياسر يقول: المشكلة ليست ما تتحدثون به، بل هي مشكلة القوانين نفسها. يقول: طالما القوانين ليست مدنية في معظم البلدان العربية، بل قوانين شرعية ممتدة من الدين، سيبقى موضوع الحريات مهمل وغير مصان. ما رأيك برسالة المستمع ياسر دكتور سعيد؟
2: متفق معايا، بس نشرح بقى الدولة ليه بتستغل الدين. الدولة بتستغل الدين، مش بس المعارضة، يعني جماعة الإخوان بتستغل الدين، الأنظمة نفسها بتتاجر بالدين وبتقولك أنا بحمي الدين وبحمي الأخلاق وبحمي الإسلام، وأخلاقنا شرقية ونحن دولة شبه دينية، وما طبعا بيقولوش نوم دينيين. طب ما في حاجات في الدين هم ما بيطبقوش. خد مثلا على الأمراكم والشورى بينكم، فين الشورى؟ احنا عندنا استبداد، كل الأنظمة العربية متصنفة حسب فريدم هاوس دول استبدادية، ففين الموضوع الدين؟ هو الدين إذا كان حيؤدي لقمع الأفراد وقمع المعارضة ماشي، يبقى كده احنا دولة دينية. لما حتعمل معارضة انت كافر وبتاخد من عايز تدمر المجتمع والأخلاق الحميدة اللي احنا بنتمتع بيها. فطبعا القصص دي يعني مفهومة في المجتمعات دي، مشكلة سياسية، مشكلة سياسية. انت عندك نظام سياسي ليبرالي يسمح بالحريات، وبيطلقها، ولا بيقعد يعيدها تحت حاجة

0: بقى حماية الدين وحماية الأخلاق الحميدة. وإحنا يعني خد مثلا موضوع إبستين، هل إحنا في العالم العربي ما عندناش إبستين؟ الفرق إن المجتمع الأمريكي عنده قضاء وعنده قضاء مستقل، إعلام في حريات بتعمل، لكن أنت في العالم العربي مش هتسمع القصة دي خالص لأن ما عندكش أصلا حريات.
1: نعم، أريد أن أعود إلى يسرى بلالي. يسرى بلالي، يعني من لديه الحق في تحديد ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي؟ يعني المجتمعات حتى في البلد الواحد هي مختلفة، الثقافات أيضا مختلفة، من لديه الحق في يعني رفض أو يعني الموافقة على ممارسة ما أو سلوكية ما؟ ما هي المعايير هنا؟
2: حقيقة لا أحد له الحق في تحديد ما هو أخلاقي، ولكن هناك قوانين ومبادئ عامة تسنها الدول حسب ما يتماشى مع المجتمعات. يعني مثلا نحن مجتمع عربي مش عارفة محافظ كذا، تسن بعض المبادئ التي تتفق عليها طبعا الجماعة، ولكن تكون هذه المبادئ لا تقصي الآخر وتحترم الحريات ولا تسن قوانين من أجل قمع حرية التعبير. ما يحصل للأسف في مجتمعاتنا، نحن مثلا في تونس هي دولة مدنية، ولكن يمكن تكييف بعض القوانين من أجل مثلا قمع حرية التعبير مثل المرسول 54. يعني لبنان أيضا هو له معناتها الشيعة والسنة وكل ما هو ذلك، يمكن أيضا وجود قانون يجمع الجميع. المشكلة في مجتمعاتنا كما كان يتحدث الأستاذ هي مشكلة سياسية بالأساس، يتم استغلال الدين من أجل الإقصاء ومن أجل يعني يختاروا الآيات أو يختاروا الصور التي تقصي الآخر والتي تقمع والتي تزوج الفتيات والتي هنا يستغلون القوانين. فالمشكلة هي مشكلة سياسية، عندما نصبح نطبق القانون نضع ميثاق أخلاقي جماعي ونطبق من خلاله القانون، عندها سنكون مجتمع تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وتحترم أفرادها.
1: يسرى بلالي، هل توجد قيم مجتمعية أو أخلاق ثابتة يمكن فرضها على الجميع، أم أن الأخلاق أيضا تتغير مع الزمن، تتغير مع المجتمعات؟
2: الأخلاق لا تتغير، ولكن هناك بعض السلوكيات تتغير. يعني خليني نعطيك مثال، مثلا لماذا الدول الأوروبية نحن دائما نستشهد بها ودائما نقول أنهم يفرضون القانون؟ لأنهم وضعوا قوانين فرضوها. المجتمع أصبح ليس هو، ما هوش هو متخلق، وليس هو يعني يحترم الآخر، ولكن وضعوا قوانين ونوعها عقوبات فرضت احترام الآخر للأفراد للآخر، وفرضت احترام الوطن وفرضت احترام المبادئ العامة. هذا ما ينقصنا، أن نضع قوانين تطبق، لا نضع قوانين نكيفها مثل ما نريد، أو لا نضع قوانين نطبقها عن من نريد أن نطبقها ولا نطبقها عن المهمشين والمهمشات.
1: نعم، نتمنى أن تبقي معنا. أعود إلى بنين الياس. بنين الياس، إلى أي حد تستخدم قضايا الأخلاق أحيانا لصرف النقاش عن أزمات سياسية أو اقتصادية؟
3: بصراحة يعني صراحة أنه أنا حبيت أخرج من السؤال، وأنا دائما أخرج من هذا الشيء. أنا بس أريد أتحدث بالحلول والمشكلة الأساسية. إحنا مشكلة أساسية أنه إحنا مدى نفصل الدين عن الدولة، وأنا أشوف هو هذا الحل الأساسي
1: كما قال المستمع مقتدين. قبل قليل ياسر عندما أشار إلى القوانين المدنية. نعم
3: أكيد، لأن لما تختلط السلطة السياسية بالدين يصبح من السهل تبرير التدخل في حريات الفردية باسم الأخلاق باسم العقيدة، وتتحول القوانين أحياناً إلى وسائل فرض نمط حياة واحد. يعني هسه احنا عندنا مشكلة بالعراق، يعني مثلاً إقرار قانون الجعفري، إجى الدين فرض على الأمهات أنه تتخلى عن حضانة أبنائهم، وعملها أنه هي حضانة، هي مجرد حاضنة. هو ذي يقول
1: بنين الياس. طيب
3: نعم
1: نعم، انقطع الصوت قليلا. تفضلي بنين، عم تسمعينا؟
3: نعم
1: تفضلي.
3: نعم، انه خلط السياسة بالدين يصبح من السهل تبرير التدخل في حريات الفردية باسم الأخلاق أو العقيدة. وتتحول القوانين أحيانا إلى وسائل فرض نمط حياة، مثل ما حاليا عملت السلطة الدينية بالبرلمان، لأن هي المسيطرة، عملت قانون تعديل الأحوال الشخصية وأخذت حضانة الأم من الأطفال من أمهم وعملوها حاضنة. وهسه حاليا بالعراق الجميع بدأ يعامل الأم مو هي الأم المربية المضحية الجنة تحت أقدامها، لا، اللي قاموا يعاملوها على أنه هي حاضنة، ننطيك فلوس تحبين وبعدها تولدين سنتين وبعدين هذا خلاص أنت ما لك علاقة بي، روح تزوجي من شخص آخر، عملوها تجارة. حاليا إحنا نعيش البلدان العربية مثل ما كانت تعيش العصور الوسطى أيام فرنسا، حتى صكوك الغفران حاليا الدين، رجل الدين يمتطي المنصة، عذرا لهذه الألفاظ، يمتطي المنصة ويبدأ يوزع الجنة براحته.
1: ولكن بلين يعني البعض يقول أيضا يعني المجتمعات تعيش في زمن فيه مخاطر كثيرة، مخاطر على الأطفال، مخاطر على ما توصف بالقيم المجتمع، مخاطر على المعتقدات أيضا. هناك قاعدة شعبية كبيرة تقول يعني نحن بحاجة إلى
3: أستاذي القيم تنحمي بالقانون. يعني مثلا هناك تناقض كبير، احنا عندنا بالعراق ممنوع حماية تعليم الأطفال الثقافة الجنسية باعتبار انه احنا مجتمع ديني مبروز محافظ، ما يحصل بيئة التحرش الجنسي للأطفال. وأني صحفية وأثبت لك، أني صحفية من النجف، معظم اللي أنا عملت معاهم حوارات هم متعرضين إلى التحرش الجنسي. ليش؟ لما يزوج طفلة عمرها 8 سنوات أو 9 سنوات يسمح لها أبوها يأخذها من الريف، وهذا يحدث في الأرياف، وأني صوتي دائما أنت تعرفني كلش زين مدافع. ليش هذا؟ أني لما أجي أبلورة بقانون وبحماية وأخلي غرامات، الدين صار لعبة، الدين صار كرة، كرة في سلالهم، يضعون الكرة في سلالهم. اليوم احنا اذا ما اضبط الدين بقانون يعني اقدر احمي، لما يصير الانسان عمره 18 سنة ما طول هو ما ماذيني وما متعدي على حرياتي، خير يدي روح شي يسوي بنفسه، خلي يسوي عسى ما خلص. يعني احط قانون للمخدرات، امنع اليوم العراق متروس مخدرات، لما أنا أخلي قوانين صارمة، تجار الدين، هو صارت الدين تجارة، أي شخص يريد يمشي تجارته لبس العمامة ولبس الزي الديني وقام يحلل ويحرم بكيفه. اليوم إحنا بالسوشيال ميديا وصل بينا الحال إلى أنه شخص رجل دين يشرح لك شلون ينام ويا طفلة عمرها 8 سنوات، صارت مهزلة.
1: نعم،
3: الوضع بنين صار الياس. مهزلة.
1: نعم، اسمح لي أعود إلى دكتور سعيد صادق مرة أخرى. دكتور سعيد صادق، كيف يمكن أو هل يمكن الوصول إلى توازن حقيقي بين احترام القيم الاجتماعية والأخلاق المتعارف عليها وضمان الحريات الفردية؟ هل هذا ممكن أم لا؟
0: بالطبع ممكن، لكن ده عايز انك انت الدولة والمجتمع يحترم حقوق الانسان. من حقوق الانسان حق التعبير، حق انه يطلع على ما يضغط بدل ما يؤذي احد. انما حكاية ان انا اعمل الوصاية ديت، لا ما تشوفش دي وما تقرأش دي وبلاش الكتاب ده. احنا من اكتر المناطق اللي مواقع الالكترونية اما ممنوعة، يا كتب تلاقي ممنوعة ومصادرة وأشخاص ممنوعين عشان أرائهم مش عجبانة. ده أدى إنها مجتمعات طول الوقت مجتمعات أصبحت قمعية، ليس على مستوى الدولة والأجهزة، إنما المواطن نفسه بقى أصبح قمعي، بقى هو كمان مخبر وبيتدخل. ممكن تلاقي واحد بيكلم واحدة ست، انت ليه لابسة اللبس ده حرام اللبس ده والطريقة كده. فطبعا المشكلة دي الثقافة العامة والقوانين والسياسات بتدعم هذه الاتجاهات، وده اللي عمل القمع في المجتمعات دي. لذلك حتجد كل اللي بيسافر بره بيحس بحرية عالية جدا مقارنة ببلاده، مش عارف يمشي في الشارع، مش عارف يعمل اي حاجة، لو فرحت او رقصت او غنيت هتلاقي الناس بتنتقدك. بينما كل واحد في حاله في البلاد التانية اللي فيها مجتمعات فيها حريات خاصة ومحدش بدم لا تؤذي أحد. أنت لا تؤذي أحد لما تفتح كاميرا وواحدة تقعد تغني ولا ترقص ولا بتاع. إيه قيم المجتمع والعائلة اللي تأثرت بأن واحدة في توك توك بترقص؟ يعني شيء برضك ده يفهمك قد إيه مستوى القمع اللي موجود، وإن في المشاكل الحقيقية. مثلا إن المرأة تمشي في شارع آمن مش موجودة، ما حدش بيهتم بهذا الموضوع، إنما نقعد نتكلم نجري على واحدة بتغني واحدة بترقص واحدة لبسها مش عارف إيه، كأن ده الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان.
1: نعم دكتور سعيد صادق، يعني هل صحيح قضايا الأخلاق تصبح أكثر حضورا في فترات التوتر السياسي أو الاجتماعي، ولماذا؟
0: أفضل وسيلة للقمع ومنع الانتقادات، يعني أول ما يبقى فيه نقد الأوضاع الاقتصادية والسياسية والسياسة الخارجية والناس ابتدت تتكلم في هذا الموضوع لازم تعمل إلهاء. والإلهاء هنا نجيب بقى موضوع لبس رقاصة كان مش عارف إيه مخالف للشريعة الإسلامية، مش عارف إيه الفستان فلانة ما كانش طويل بما يكفي، فتلاقي إيه كل برامج التوك شوز تمسك هذا الموضوع وتغطي بحيث إنه يغطي على المشاكل الحقيقية. عصافير بيسموها عصافير، إنها إلهاء، نقعد نلهيك بالمواضيع دي. إنما هل فين حرية كرامة المواطن في مجتمعات سجونهم مليانة بأصحاب آراء؟ فين الحرية دي؟ فين الاهتمام هل من ضمن الأخلاق الحميدة وأخلاقنا الشرقية الجلد ونشر المعارضين؟
1: نعم. أعود مرة أخرى إلى يسرى بلالي. يسرى بلالي، هل المجتمعات تعيش اليوم صراعا بين منظومات قيم مختلفة أم لا؟
2: طبعا هو المجتمع تعيش هذا الصراع، لأنه أنت عارف أنه وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي بشكل عام يعني أزال الحدود، يعني لم تصبح، كانت في السابق هناك حدود جغرافية ولكن اليوم هناك حدود جغرافية ولكن ليس هناك حدود للثقافات، فأصبحت هذه الثقافات والأخلاق وكلها هي عابرة للحدود. وبالتالي أنا لما أكون هنا في تونس وأشاهد بعض البلدان مثلا الأوروبية أو حتى الشرقية الذين لديهم عادات معينة وتقاليد معينة وثقافة معينة وسلوك يمارسونه معين، وبالتالي سأتأثر أنا بذلك السلوك أريد تطبيقه عندي في البلد الذي أنا أعيش فيه. ولكن الإشكال هل هذا البلد هو قادر على استيعاب هذه الاختلافات ويعي جيدا هذه التغيرات التي فرضها العالم الرقمي أو لا؟ هذا هو الإشكال، وهذا ما نعانيه اليوم، أن السياسات العمومية هي غير واعية بما يجري من تحولات، وبالتالي هذا يؤثر حتى على علاقتها بأفرادها وبالمواطنين متاحة. فالإشكال زاد الذي يكمن لأن نشوفه أنه لا يوجد عمل على السياسات العمومية في علاقة بالتعليم والثقافة للناشئة. يعني يعملوا لك قانون قمعي، قانون من أجل أنهم يخمدوا الأصوات، ولكن بالمقابل هذه اليافعين واليافعات وحتى الجيل الذي أكبر عندما يكبر يجد فقط القمع ولا يجد بالمقابل سياسات أقرتها الدولة من أجل تعليمه وتثقيفه ومن أجل حتى تخليه أنه يتصالح على الأقل حتى مع منظومة الثقافية.
1: نعم. أعود أخيرا إلى بنين الياس. بنين الياس، يعني هناك ترابط وتشابك بين القوانين والتشريعات التي تضعها الحكومات والتي لها علاقة بالأخلاق، وأيضا المجتمع الديني، رجال الدين بالتحديد. ألا تعتقدين أن هناك أيضا حاجة ماسة لفتح حوار مع هذه الشريحة الهامة من المجتمع؟ أقصد هنا يعني الشريحة الدينية الضاغطة.
3: يعني صراحة احنا كثير من الحوارات اللي فتحناها وياهم وتحدثنا معهم كثير، لكن لا ماكو جدوى. هم عندهم تشريعات وعندهم كتب وعندهم مستندات، هذه المستندات صار لها مئات السنوات، يردون يطبقوها على المجتمع المتحضر حاليا. مثل ما قلنا احنا الأخلاق تغيرت، المبادئ تغيرت، كل شيء تغير بعصر السرعة وعصر التطور. صار هذا الضغط النفسي مثلا على سبيل المثال، هذا الضغط النفسي على النساء هذا صار يعني مثلا هذا صار قديم. يعني مثلا احنا سابقا عندنا بالمجتمعات العراقية عندنا بنت الأصول هي اللي تتحمل الإهانة وهي اللي تتحمل الضرب وهي اللي تتحمل الفقر. هذا المبدأ صار هذا يعني ما يمشي مع العصر، وصار مثلا المرأة اللي تتطلق أو المرأة اللي يزوجها يموت لازم تقعد 4-5 سنوات ما متزوجة أو ما تتزوج العمر كله. هذه صارت مفاهيم خاطئة قديمة جدا. فاحنا لما نيجي نفتح حوار وياهم هذا الحوار ما راح يجدي بشيء، لان هي خبزتهم ماشيه على هذا المنوال مثل ما يقول باللهجه العراقيه. فماكو اسس تفاهم. اني اشوف القوانين الرادعه هي افضل من انه اني احاور. اني ما اريد الغي الدين بشكل الروحي عفوا، خصوصا انه احنا عندنا بالعراق الكثير من الطوائف والكثير من الديانات. انا ما اريد الغي الدين، لا، خلي الدين لك واحترم نفسك واحترم القانون واحترمني، ما عندي اي مشكله وياك، بس لا تصدر لي قوانين من عندك تجي تفرضها علي. هذه القوانين رجعتني الى مئات السنوات. حتى المواطنه اليوم لما صار الدين وصارت العقيده اكثر من المواطنه، تعرضنا إلى الكثير من الاحتلالات. شكرا. احنا صرنا محتلين اقتصاديا وصرنا محتلين مذهبيا، واحنا ما ندري احنا صرنا منع ولاءات صارت خارج الوطن لما الدين طغى على القانون.
1: شكرا جزيلا لك بنين الياس، الصحفية والناشطة الحقوقية. وجاء الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، دكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ويسرى بلالي الصحفية والباحثة في الفلسفة الاجتماعية من تونس. شكرا لكل المستمعين الذين كتبوا لنا.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها اليوم إلى المغرب.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: أيدت محكمة الاستئناف في مدينة تازة المغربية، أيدت الحكم الصادر بحق مغني الراب المغربي صهيب قبلي المعروف بلقب الحاصل، والحكم قضى بسجنه 8 أشهر نافذة، وذلك على خلفية تدوينات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرت مسيئة لمؤسسات وأشخاص. تزامنا مع ظهور الحكم، نظم ناشطون وحقوقيون وقفات تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الفنان وإلغاء الحكم، فيما تتواصل حملة دعم واسعة له على مواقع التواصل تحت شعارات من بينها الفن ليس جريمة. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ يوسف بن ناصرية الصحفي من المغرب. نرحب بك أستاذ يوسف.
2: أهلا أستاذ طارق وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: أستاذ يوسف، كيف تقرؤون قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بحق مغني الراب صهيب قبلي، هذا الحكم الذي صدر قبل أيام؟
2: نعم، هذا الحكم الذي صدر بتأييد وأيدته محكمة الاستئناف يعني يبرز أن هناك تضييق على حرية التعبير والفن في المغرب. يعني إذا تابعنا التهم التي وجهت للحاصل أو صهيب قبلي تتعلق بإهانة هيئة منظمة وإهانة هيئة دستورية، بالإضافة إلى تهم أخرى تم تبرئته منها نشر ادعاءات كاذبة، هذه تم الحكم عليه بالبراءة، وأيضا تهم أخرى إهانة الموظفين أثناء أدائهم عمليهم أيضا برئ منها. في المتابعة يعني خلال محاكمته تم محاكمة الحاصل بناء على أغانيه، يعني من بين أغانيه التي تم سؤاله عنها في المحكمة كانت أغنية ليلة تستغيع التي تنتقد العلاقات المغربية مع الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا أغنية لا صحة لا تعليم التي تستنكر يعني تدهور الأوضاع الاجتماعية ومجموعة من القطاعات الحيوية بالمغرب على رأسها الصحة والتعليم، أيضا أغنية يعني يحلم فيها الحاصل بواقع أجمل، يعني حيث يقول تخيل معي أن القدر وضعك في بلد ديمقراطي وفي أوضاع اجتماعية جيدة وكذا. حتى هذه الأغنية تم سؤال الحاصل عليها في المحكمة، وأيضا تم سؤاله عن الصورة التي تم التقاطها أثناء توقيع اتفاقية الطبيعة بحضور يعني رئيس الحكومة السابق صلاح الدين العثماني والممثلين الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى هذه الصورة تم سؤاله عنها. يعني بالمجمل هذه محاكمة لحرية التعبير.
0: يوسف بن ناصرية، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال ومحاكمة فنانين في المغرب، ولكن هل تعكس هذه القضية ربما توترا متزايدا بين السلطات والمحتوى النقدي المنتشر وخصوصا عبر المنصات الرقمية؟
2: نعم، يعني حاليا لا يوجد فقط الشاب أو الراب مغني الراب صهيب قبلي، يوجد أيضا يعني داخل السجون رضوان قسطيط في طنجة، وهو يعني شاب كان ينتقد أيضا بتدويناته التطبيع من الاحتلال، يوجد أيضا يعني هناك محاكمة لمستشار جماعي يعني في المؤسسة المنتخبة فقط لأنه انتقد الأوضاع الاجتماعية ودعا للاحتجاج، تتم محاكمته حاليا. يوجد يعني الكثير، لسنا بعيدين عن احتجاجات جيل زيد، وحاليا هناك الكثير من المعتقلين الشباب بتهم يعني تتعلق حتى بما كتب على بذلاتهم او تشر على قمصانهم، يعني حيث كتبوا مثلا شعارات تنتقد اوضاع الصحه والتعليم في البلاد وتتضامن مع فلسطين، ايضا حكموا وتقلوا في المغرب. يعني هذه هناك يعني حملة واسعة ضد حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الانتقاد يعني للأوضاع الاجتماعية في البلاد، و يعني هذا وضع عام يعني
0: يوسف بن ناصرية. ولكن من ناحية أخرى هناك من يعتبر أن بعض أشكال التعبير قد تتضمن إساءة أو تشهيرا أيضا، يعني ما رأيك بذلك؟ كيف يمكن تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد والمؤسسات؟
2: مثلا إذا في حالة صهيب قبل يعني قلنا أنه تبع بأربع تهم، من بين التهم التي تبع بها إهانة موظفين عموميين أثناء أداء عملهم، هذه التهمة تم تبرئته منها يعني براءة، يعني حتى إذا قلنا ممكن أن يتجه الأمر نحو التشهير يعني حتى المحكمة برأته في هذه الحالة. التهم التي وجهت له إهانة هيئة منظمة وإهانة هيئة دستور، يعني هذا يدخل في حرية التعبير، يعني الانتقاد السياسي، يعني تنتقد سياسات حكومة، تنتقد سياسات عمومية، تنتقد أوضاع اجتماعية، يعني حتى في خلال متابعة أطوار المحاكمة نرى أنه يسأل عن محتوى أغانيه، مثلا عن محتوى أغنية يتحدث فيها عن واقع في المستقبل، يعني قارب في المستقبل. تخيل معي أن يضع قدرك في بلد ديمقراطي في يحكم بالحق والقانون وكذا، يعني عموما هذه يعني محاكمة و تضييق على حرية التعبير في مختلف، يعني
0: أستاذ يوسف الناصري، يعني هناك العديد من الأصوات يعني تدعو إلى حاجة لمراجعة واسعة لبعض القوانين المرتبطة بالنشر والتعبير الإلكتروني في المغرب. إلى أي مدى يمكن للحكومات ربما أن ترضخ لهذه الأصوات التي أيضا تتكثف عندما نشهد محاكمات لفنانين أو لصحفيين؟
2: نعم، نحن في المغرب لدينا يعني قانون الصحافة والنشر، وهو قانون يعني من المفترض أنه كل من اعتقل بناء على تدوينة تغريدة، بناء على مقال، بناء على عمل مثلا صحفي، يتابع بقانون الصحافة والنشر، حتى ولم يكن يعني صحفي، يعني فقط مدون يغرد في منصة إكس أو لا في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، من المفترض أن يتابع وفقا لقانون الصحافة والنشر. لكن للأسف هذا لا يحدث في المغرب إلا نادرا، يتم متابعة المعبرين عن آرائهم وفق القانون الجنائي أو أو ما إلى ذلك.
0: أخيرا يوسف
2: يعني
0: المصري،
2: بخصوص
0: التعبير،
2: يعني مؤخرا تم إطلاق سراح أحد النشطاء فقط لأنه كان ينتقد النظام السعودي، يعني اعتقل بناء على انتقاده النظام السعودي بناء على شكاية من الاستخبارات السعودية إلى المغرب، فتم اعتقاله وهذه السنة
0: إلى أي مدى
2: محكمته وخرج. يعني
0: الى اي مدى هذه الاجواء تؤثر يعني على الفنانين، على الصحفيين، وخصوصا الشباب؟ باختصار شديد لو سمحت.
2: يعني في ظاهر هذه المحاكمات والاعتقالات هو تخويف، هو يعني كبح لحريه التعبير وما الى ذلك، لكن الظاهر هو انه هذه الظاهره، ظاهره التعبير عن الاراء، عن مواقف، عن كذا، تتزايد وتتسع رقعتها يعني في الفضاء، في مواقع التواصل الاجتماعي. شاهدنا جميعا جيل زيد يعني كيف عبروا عن ليست تطلعات الشباب فقط، بل تطلعات الشعب بكامله الى صحه وتعليم افضل وحريه وكرامه وعداله اجتماعيه.
0: يوسف بن نصري الصحفي، شكرا على كل هذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى ريتا محمود من هندسة الصوت، وراجح عبود من التنسيق.

0: مهرجان كان السينما الدولي في دورته 79 على مونتي كارلو الدولية. تابعوني في تغطية خاصة لعروض الأفلام وكواليس النجوم يومياً في برنامج مراسي عند 12 ظهراً وفي نشراتنا الإخبارية، ولا تنسوا متابعة فيديوهاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية معكم من قلب الحدث.
1: قرأنا لكم موعد أسبوعي يستعرض لكم آخر إصدارات دور النشر العربية والأجنبية في مختلف مجالات المعرفة. قرأنا لكم مع عبد الإله الصالحي كل أحد واثنين صباحاً في 4:36 وبعد الظهر في 1:45 ومساءً في 5:19 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. ضيف ومسيرة، برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نايت سباها،
2: مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. في 22 سبتمبر 2025 أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون اعتراف فرنسا رسميا بدولة فلسطين، وذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بنيويورك. وفي 25 مارس 2026 هذه المرة قدمت أول سفيرة لدولة فلسطين في فرنسا أوراق اعتمادها للرئيس الفرنسي. هلا أبو حصيرة، سفيرة فلسطين بفرنسا، أهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا.
3: أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة.
2: أهلا بك. أود أن نبدأ من هذه النقطة. أنت اليوم سفيرة فلسطين،
3: وإن دولة كان فلسطين.
2: سفيرة دولة فلسطين، بدأت كرئيسة للبعثة الفلسطينية عهدتك وأصبحت سفيرة اليوم، ما الذي تغير؟ ماذا يعني ذلك؟
3: يعني بداية الاعتراف كان لحظة تاريخية هامة جدا في تاريخ النضال الفلسطيني وتاريخ القضية الفلسطينية. فرنسا اتخذت القرار الصائب والذي تأخر بالتأكيد، ولكنه جاء في لحظة تاريخية هامة من تاريخ الشعب الفلسطيني يتعرض فيه لأبشع الجرائم. ففرنسا قالت نحن مع تقرير حق المصير للشعب الفلسطيني، أي حقه في السيادة وفي الحرية على أرضه وفي دولته المستقلة. قبل الاعتراف كان مستوى التمثيل هنا في فرنسا مستوى بعثة، الآن أصبح مستوى التمثيل تم رفعه إلى سفارة لدولة فلسطين في فرنسا.
2: ماذا يعني ذلك في التغيير؟
3: يعني هناك سيادة فلسطينية أولا، هناك ندية في العلاقة، دولتان صحيح دولة فلسطين تبقى تحت الاحتلال، ولكن في العلاقة الثنائية بين الدولتين هناك تبادلية، هناك تساوي، وهناك سيادة فلسطينية في فرنسا أسوة بسفرات جميع بلدان العالم. هي رسالة واضحة لنا حقيقة من فرنسا كدولة ومن الشعب الفرنسي أيضا، بأن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة، يستحق الحرية، يستحق الوجود بكينونته الوطنية والسياسية وفي نضاله المشروع للتحرر. فيعني اليوم تفتح صفحة جديدة إضافية في دفتر ويعني علاقات تاريخية كانت أساساً موجودة بين فرنسا وفلسطين، ليست جديدة العلاقة. فعلاقات الصداقة والتعاون والعلاقة السياسية بالمقام الأول موجودة منذ عقود طويلة، بدأت بالجنرال دوغول في عام 67 عندما أخذ الموقف التاريخي من احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية ورفض الاستيطان ورفض الضم ورفض الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بمقاومة الاحتلال. فاليوم ما جرى هو حقيقة استمرار لسياسة فرنسية قادها جميع رؤساء فرنسا دون استثناء.
2: لكن هل يتغير شيء في تمثيل فرنسا بفلسطين؟
3: حتى اللحظة يبقى تمثيل فرنسا في عاصمة دولة فلسطين في القدس المحتلة، وهذا ما يجب أن يكون. يعني القنصلية العامة الفرنسية في القدس المحتلة هي التمثيل الرسمي لفرنسا، وهذا ما يجب أن يكون. نأمل بعد استقلال الكامل لدولة فلسطين أن تصبح القنصلية العامة سفارة لدولة فرنسا في فلسطين، ولكن أعتقد في الوقت الراهن
2: ليس هناك سفير فرنسي بفلسطين،
3: هناك قنصل عام، يعني هو بمثابة سفير فرنسا، هو أعلى رأس في التمثيل الفرنسي لدى دولة فلسطين.
2: طيب، هلا أبو حسين، سوف نحاول خلال هذا الحوار المطول أن نتعرف أكثر على مسيرتك أنت، مسيرتك الشخصية. أنت غزية المولد والأصل بعام 1976 بمدينة غزة بحي الرمال، في تقولين في عائلة يعني عرفت باحتضانها للفلسطينيين الذين هجروا 48، وهذا ليس بالهين، يعني لأن هذا يعني جزء كبير من الذاكرة الفلسطينية. ماذا يعني أن تعيشي وتنشئي بهذه البيئة؟
3: يعني نشأت في وطني أولاً، نشأت في مدينتي، مدينة غزة، نشأت في بيئة كان يملأها الهم الوطني، النضال الوطني. تعرفين في العام 48 عندما تم تهجير وإجبار الشعب الفلسطيني للنزوح من أرضه، وكانت هذه بداية التطهير العرقي حقيقة للشعب الفلسطيني في جميع المدن الفلسطينية، وغزة ليست الاستثناء. يعني تم احتضان أهلنا، هم أهلنا وهم جزء من شعبنا الأصيل، فتم احتضان الجميع كما يحدث اليوم في غزة، يعني ومنذ عامين ونصف. فنشأت في هذا العالم، نشأت على الرواية الفلسطينية التي نقلت إلينا بداية عبر جدي، جدي الحاج محمد أبو حصيرة، يعني وهو
2: شخصية مهمة في حياتك
3: جدا جدا. يعني جدي كان مختار، تعرفين نظام المخاتير
2: مثل العمدة،
3: مثل العمدة، مثل رئيس بلدية، رئيس حي. المخاتير كانوا يعني رئيس العائلة، هو أولا نظام، هو نظام اجتماعي ونظام أيضا سياسي ووطني، كانوا يقومون مقام المحكمة أيضا. يعني كبرت في الديوان،
2: فك النزاعات وكل
3: فك النزاعات، كبرنا في الديوان العائلة، وكنا نرى، يعني كنا صغار ولكن رأينا كيف يتم الصلح الاجتماعي، كيف يتم حل جميع القضايا كبيرها وصغيرها. وجدي كان يعني أولا عاش 115 عام، فهو عاصر أولا،
2: كان حامل للذاكرة
3: يعني عاصر، يعني بداية الحكم العثماني، وعاصر الانتداب البريطاني، وعاصر النكبة، وعاصر الاحتلال الإسرائيلي.
2: كان يروي لكم كل ذلك؟
3: دائما دائما كان يروي لنا كيف حملوا البندقيات جميعهم، جميع أبناء الشعب الفلسطيني، في وجه الاستعمار البريطاني، في وجه الاحتلال الإسرائيلي. هم مخزون الذاكرة التي نقلت لدينا، وبالتالي تكون لدينا الوعي الوطني والوعي السياسي منذ صغرنا. ويعني أنا كبرت في عهد الانتفاضة الأولى في 87، كان لدي 11 عام، فبدأت أرى الجندي الإسرائيلي الذي كان يهجم على بيوتنا في منتصف الليل، الذي كان يقتل الأطفال الفلسطينيين، أطفال الحجارة في انتفاضة الحجارة. فبدأ الوعي، لماذا يوجد هذا الجندي على أرضي؟ لماذا يهجم على بيتي؟ لماذا يقتل الطفل الفلسطيني؟ لماذا يصادر الهوية ويعتقل الشباب؟ فبدأت الأسئلة تملأ الرأس، وبدأ يعني مشوار البحث عن أجوبة. فرواية جدي وسؤال الوالدة وسؤال الوالد عما حدث، بدأت أسأل ماذا يعني 48، ماذا يعني 67، ماذا يعني 73، ماذا يعني الاحتلال الإسرائيلي؟ من هو الجندي الإسرائيلي؟ فمن هنا بدأ يتشكل الوعي قمت بإغناءه بالقراءة.
2: كانت والوالد كان يعني يهتم كثيرا بهذا الموضوع، موضوع الوعي الفكري والقراءة إلى غير ذلك بالنسبة لأبنائه، هذه من الأولويات.
3: لوالدتي أكثر صراحة، يعني أكثر والدتي، والدي كان دائما داعما لي، ولكن بصمت بطريقته، بتركي أفعل ما كنت أرى مناسبا. والدتي هي من دعمتني أكثر، لأن أتعلم أكثر، لأقرأ. سمحت لي وقت الانتفاضة الأولى، كانت الأوضاع سيئة جدا، وكان هناك منع تجول يومي على مدار 7 سنوات، منذ الساعة 5 بعد العصر حتى 5 فجرا، فكنا لا نخرج يعني. ولكن باقي الوقت كنا نذهب إلى المكتبات العامة، نستعير الكتب ونقرأ. فهنا بدأ يتشكل يعني إغناء أو البحث عن الأجوبة للأسئلة التي كانت تدور في البال.
2: من بين الأحداث كذلك التي أثرت كثيرا بك وأنت صغيرة السن هي مجزرة صبرا وشاتلة، ونتحدث هنا عن بداية الثمانينيات 1982 بلبنان. كيف تؤثر فيك وأنت يعني صغيرة العمر؟ هنا نتحدث عن 6 سنوات.
3: 6 سنوات أذكر تماما هذا اليوم. كنا أمام التلفاز، كان الصيف حارق في غزة، وكنا أمام التلفاز ورأيت جثث الشهداء والقتلى الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشتيلة. وكانت هذه لحظة قاسية جدا، لحظة وعي أيضا حقيقة. كطفلة بدأت أسأل ماذا يحدث. فكانت قاسية، يعني كانت لحظة تجسدت فيها بشاعة الاحتلال الإسرائيلي، بشاعة هذا النظام القائم على قتل الفلسطيني والتطهير العرقي للفلسطيني أينما كان، سواء في فلسطين المحتلة
2: أو خارج
3: فلسطين، وبخاصة في مخيمات اللجوء، وبخاصة في لبنان، حيث أن يعني وضع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هو الأسوأ منذ أن تأسست. فكانت لحظة ألم، لحظة أسئلة، كان يجب أيضا يعني إيجاد الأجوبة عليها، وهذا كان أيضا عامل آخر دفعني أنه أسأل.
2: تسألين وتقرأين كذلك. إلى أي حد قراءة الكتب، وأودنا نتعمق أكثر في هذه الكتب التي تقرأينها، شكلت كذلك جزء مهم في تكوين هذا الوعي الفكري والسياسي؟
3: يعني قراءة الكتب منذ صغري، أنا أولا كنت أنهم الأدب أيضا، يعني السياسة مصادرها كانت محدودة، الكتب السياسية في غزة بفعل سيطرة الاحتلال ومنعه للكتب
2: يعني
3: المتعلقة بتاريخ فلسطين وبالقضية السياسية. ففي بداياتي في عمر 11-12 عام بدأت أنهم الأدب العربي، الأدب العالمي. كان لدي ابنتي عم يكبراني يعني بالعديد من السنوات، كنت قريبة جدا منهم، فكنت أقرأ ما يقرؤون. من هنا بدأت بقراءة نجيب محفوظ، إحسان عبد القدوس، ولكن أيضا الأدب العالمي، أحدب نوتردام أتذكر كانت من أوائل الروايات التي قرأتها، وهنا كان أول علاقة ربما مع
2: فرنسا
3: صح، والعالم الفرنكوفوني. قرأت قصة مدينتين لتشارلز ديكنز، فكان يعني كنت صغيرة ولم أفهمها كثيرا، قرأتها مرة أخرى عندما كنت أكبر يعني لأفهمها. فالقراءة كانت هي حقيقة نافذتي على العالم، نافذتي على ما يجري بالعالم، ومحاولة ربطه وربط الواقع الفلسطيني أيضا به. فكنت دائما أسأل سؤال مهم، يعني الأدب القديم، أدب الإنجليزي، لماذا يعيش حتى اليوم؟ لماذا نقرأه حتى اليوم؟ لماذا له قيمة حتى اليوم؟ وجدت الإجابة لاحقا أكيد، لأنه يحمل أولا يعني يحمل قيم إنسانية عالمية عالمية تجمع
2: على
3: الإنسان
2: زمان يعني
3: بالضبط تجمع الإنسان أينما كان، فسواء من معاناة الشعوب، من البحث عن العدالة، العدالة الاجتماعية، العدالة السياسية، الحقوق، هذا كان دائما صراع بشري قديم. اليوم يعني رأيت هذا الصراع يستمر في نضال الشعب الفلسطيني وفي معاناة الشعب الفلسطيني والاضطهاد المفروض عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. من هنا توحدت الرؤية لقيمة هذا الأدب العالمي، الأدب العربي أيضا، وما نعيشه.
2: هناك الكتب كانت مهمة في حياتك بطبيعة الحال، وتذكر وأنا أحضر للحلقة هذه المكتبة التابعة للكنيسة التي كان لها دور مهم وشكلت كما قلت أنت بوابتك على العالم وعلى عوالم أخرى عبر الأدب، والأفلام كذلك كان لها دور فيما ترينه وما تكتشفينه عن العوالم الموجودة خارج غزة عبر التلفزيون الإسرائيلي هذه المرة، وربما كان هذا أول علاقة ثقافية مع فرنسا.
3: صحيح، يعني التلفزيون كان بالنسبة لي الصندوق السحري الصندوق السحري الذي سمح لي بالسفر، كنت أسافر في عوالم كثيرة، ويعني أتذكر كان لدي تلفزيون في غرفتي أسود وأبيض، أول تلفزيون
2: طبعا،
3: فكنت أدرس في نفس الوقت، أسمع الراديو أيضا في نفس الوقت والتلفزيون كنا نشاهد التلفزيون الإسرائيلي باللغة العربية والتلفزيون المصري، القناة المصرية والقناة الأردنية، فكل محطة يعني كان برنامج له. علاقتي مع فرنسا بدأت عبر الفيلم الفرنسي الذي كان يعرض على التلفزيون الإسرائيلي كل يوم سبت في الساعة 4 بعد الظهر، وأذكر